يقول مايكل هارت في كتابه 100 رجل من التاريخ: إن اختيار محمداً ليكون الأول في أهم وأعظم رجال التاريخ قد يدهش القراء، ولكنه الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي نجح أعلى نجاح على المستويين الديني والدنيوي. مايكل هارت عن النبي محمد.

الأمريكيون في عداوتهم الشديدة والصريحة والواضحة للإسلام في حربهم ضد الإسلام على كل المستويات، التشويه للإسلام، الإساءة إلى أعظم رموز الإسلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن الكريم. أعظم، أقدس، أشرف، أعز رموز الإسلام ومقدسات الإسلام النبي محمد والقرآن الكريم.

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. من فوائد الصيام في شهر رمضان المبارك المساعدة على التقوى وتحقيق هذه الثمرة العملية للصيام هي الصبر. الصبر الذي نكتسبه من خلال الصيام في تحملنا، في التحمل والعزم المكتسب تجاه متاعب الظمأ والجوع، وتجاه السيطرة على شهوات النفس من جانب آخر. فنحن نتعود من خلال الصيام على التحمل، التحمل النفسي في السيطرة على شهوات النفس، والتحمل البدني في التحمل على عناء الجوع والظمأ بحسب الأحوال المختلفة. الصبر هو عنوان مهم، وهو من لوازم النجاح والفلاح في كل الأمور المهمة، وهو لدى البعض عنوان مزعج يقترن به على الدوام شبح المعاناة والمشقة. عندما يسمع كلمة صبر كأنها ترادف مر. الصبر لا بد منه مع العمل، وهو شيء واقعي وقائم في حياتنا جميعا. الجميع في شؤونهم المعيشية، في ظروف حياتهم المختلفة، ولربما قد تكون بشكل شبه يومي على نحو مستمر، يواجه الناس في العادة ما يحتاجون فيه إلى الصبر، إلى التحمل. وهذه مسألة معروفة لدى الإنسان، لدى الناس في مختلف ظروف حياتهم. المزارع وهو يعمل يدرك أنه لا بد من الصبر، بل يستحلي عواقب الصبر عندما يصل في نهاية المطاف إلى النتائج الطيبة لجهوده وصبره، فيحصل بعد جهد وبعد صبر معين، يصل إلى أن يجني ثمار ذلك الجهد فيما يحصل عليه نتيجة جهوده من زراعته ومن أموال. التاجر كذلك، العامل، الإنسان في ظروفه المعيشية ويسعى لتوفير متطلبات حياته يدرك ذلك. الإنسان يصبر ويتفاعل بقدر ما يؤمن بالقضية التي يصبر من أجلها، بقدر ما تمثله من أهمية بالنسبة له، سواء على المستوى المعيشي أو على مستوى أوسع من ذلك. المسألة مرتبطة بدرجة أساسية بقدر ما يتفاعل الإنسان ويؤمن بالقضية التي يصبر من أجلها. على المستوى الإيماني، الصبر من لوازم الإيمان، هو منه بمنزلة الرأس من الجسد كما ورد في الأثر، وهو أيضا وسيلة مساعدة على العمل الصالح. ولهذا يأتي في القرآن الكريم في المواصفات الأساسية للمؤمنين المتقين والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. الصبر هو صفة أساسية لديهم، ووسيلة في نفس الوقت لتجاوز كل تلك الصعوبات،
البأساء والضراء وحين البأس. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فيأتي التوجيه من الله سبحانه وتعالى إلى الذين آمنوا من موقع انتمائهم الإيماني، لأنه في الأعمال الإيمانية، في الالتزامات الإيمانية، في المسؤوليات الإيمانية لا بد من الصبر. يأتي أيضا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالصبر وسيلة أيضا تساعدنا على أداء أعمالنا والنهوض بمسؤولياتنا، وسيلة مساعدة. والصبر في الأساس هو قضية نفسية، قوة إرادة وعزم ومعنوية وتحمل، هذا كله مبني على مدى إيمانك كما قلنا بالقضية التي تصبر من أجلها. مثلا في الأمور المعيشية الناس يعتبرون الأمور الضرورية التي لا بد منها لحياتهم لمعيشتهم، يرون فيها دافعا كافيا لأن يصبروا ولأن يتحملوا، ويستحلون النتائج التي تنتج عن ذلك فيما يتحقق لهم وبقدر ما يتحقق لهم. كلما كان رضاهم عن جهدهم عن صبرهم أكثر وأكثر. هكذا على مستوى شؤون الحياة كافة، طموحات البشر في حياتهم، متطلباتهم وآمالهم في حياتهم، وما يصلون إليه وما يتحقق لهم في شؤونهم السياسية والاقتصادية ومختلف شؤونهم. فالصبر في ميدان العمل والنهوض بالمسؤولية والتزام طاعة الله سبحانه وتعالى والسيطرة على هوى النفس لا بد منه في انتمائنا الإيماني، وهو أمر بديهي وأمر طبيعي. طالما الإنسان يصبر في كل الأمور، ليس معناه أن هناك اتجاه في الحياة لا تحتاج فيه إلى الصبر على شيء، ولا تواجه فيه المتاعب النفسية أو البدنية في شيء. الصبر لا بد منه، ولذلك في الاتجاه الإيماني لا تزال العوامل المساعدة أكثر من غيره، الحوافز المعنوية أكثر من غيره، النتائج المرجوة أكثر من غيره. فبالتالي يفترض في الاتجاه الإيماني أن يكون الإنسان مقررا للصبر، موطنا نفسه على الصبر، متجها للصبر، وأن يتخذ قرارا حاسما بذلك. لما يتجه الإنسان الاتجاه الإيماني في مسيرة حياته ليوطن نفسه على الصبر وليتخذ قراره الحاسم بذلك، هذه مسألة أساسية. الله سبحانه وتعالى يقول: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. في وصية لقمان لابنه أيضا: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فهي من الأمور المعزومة المحسومة التي لا بد منها، الأساسية المهمة والبديهية والطبيعية في نفس الوقت، ليست كارثة. وفي مجال الصبر فتح الله لنا المجال للعودة إليه، للالتجاء إليه، للاستعانة به. واصبر وما صبرك إلا بالله. تستطيع أن تعود إلى الله سبحانه وتعالى وأن تستمد منه أن يفرغ عليك المزيد من الصبر. ربنا أفرغ علينا صبرا. تتفاوت المتاعب والظروف التي نصبر فيها، فنحتاج في بعض منها أيضا إلى المزيد والمزيد من الصبر، وقد تضيق نفس البعض في ذلك. الله فتح المجال على الدوام للاستعانة به. وما صبرك إلا بالله. تحتاج
تحتاج، أنت تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى لذلك. وفي الأدعية المهمة في القرآن الكريم: ربنا أفرق علينا صبرا، صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين في ميدان الجهاد، في ميدان الثبات على الإيمان على الحق، وتوفنا مسلمين. الصبر في الواقع الإيماني له علاقة بالتوكل على الله سبحانه وتعالى والثقة به جل شأنه. الإنسان عندما يطمئن ويثق بالنتائج المرجوة التي وعد الله بها الصابرين ينطلق فيصبر، لأنه واثق، لأنه مطمئن، لأنه على يقين من أنه سيصل إلى تلك النتائج المرجوة العظيمة. فصدق التوكل ينتج عنه أيضا الصبر والتحمل، لأنك واثق من النتيجة التي وعدك الله بالوصول إليها. نجد في مسيرة حياتنا، في ظروف حياتنا، الفارق الكبير مثلا بين العامل الذي هو واثق من أن ذلك الذي يعمل معه سيسدده أجرته بشكل كامل وبدون أي مماطلة، وربما يزيده مكافآت إضافية على ذلك، وبين العامل الذي ليس واثقا بأنه سيحصل على أجرته، وقد يتوقع أن يماطله ذلك الذي يعمل معه، أو قد يتنكر له وينكره ويجحده حقه. فإذا أدى العمل يؤديه في حالة من التردد والاضطراب وغير الاطمئنان وبدون جد في العمل على نحو مختلف. ففي الاتجاه الإيماني المؤمنون يتوكلون على الله ويثقون بالنتائج المرجوة التي وعد الله بها الصابرين، ولذلك يقول الله عنهم: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. هم يدركون قيمة صبرهم، نتائج صبرهم، ثمرة صبرهم، ليسوا يائسين أو مترددين في جدوائية صبرهم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. لما نأتي إلى الغايات المرجوة من الصبر والنتائج المهمة التي تحدث عنها الله في القرآن الكريم ووعد بها الصابرين في القرآن الكريم من عباده المؤمنين، نجد الكثير الكثير مما يحفزنا جدا على الصبر. في بداية القائمة معية الله سبحانه وتعالى. الله جل شأنه يقول لعباده المؤمنين: واصبروا إن الله مع الصابرين. هذا

0: النتائج العظيمة والغايات المرجوة. واصبروا إن الله مع الصابرين. والإنسان لو لم يعتد بمعية الله، لم يحسب معية الله، فلم يصبر، فتراجع عن التزامه الإيماني أو عن عمله في سبيل الله سبحانه وتعالى، حالة سيئة جدا، حالة بعيدة كل البعد عن التقوى، ولا تنسجم أصلا مع الإيمان. فكيف يفترض أن يكون الإنسان في مدى صبره وهو يشعر أن الله معه، أنه ليس بمفرده في مواجهة المتاعب والصعوبات والتحديات والمخاطر، أن الله معه، هو سنده، هو ملاذه، هو ملجأه، هو نصيره، هو معينه. المسألة أهمية كبيرة جدا على المستوى المعنوي، والصبر هو حالة معنوية في المقدمة. مما وعد الله به الصابرين محبته، وتكرر في القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى: والله يحب الصابرين. وهذا مكسب كبير، مكسب عظيم، أن تحظى أنت أيها الإنسان العبد الصغير الحقير الفقير بمحبة الله سبحانه وتعالى، رب السماوات والأرض، ملك السماوات والأرض، الملك لهذا الكون بكله، المدبر لشؤون السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى ربنا العظيم، إلهنا العظيم، تحظى أنت بمحبته، وأن تكون في عداد أوليائه، بما يترتب على ذلك من الشرف الكبير، وبما يترتب على ذلك من الرعاية الواسعة والتدبير الذي هو وفق محبة الله سبحانه وتعالى، من منطلق محبته لك. كم يترتب على المحبة من الله سبحانه وتعالى من النتائج العظيمة في رعايته الواسعة ومن الشرف الكبير. أيضا مما وعد الله به الأجر العظيم الذي يدخل تحته الشيء الكثير في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالله سبحانه وتعالى لا يضيع معاناتك، لا يضيع جهدك الذي صبرت عليه وصبرت فيه، إنما هو كله محسوب، لا يخفى على الله سبحانه وتعالى منه شيء. فتذكر هذا، تذكر إذا شعرت بشيء من الملل أو بشيء من الضيق أو بشيء من التعب أو بشيء من التردد، أن جهدك لن يضيع، أن عناءك في طاعة الله سبحانه وتعالى في سبيله لا تضيع، بل الله سبحانه وتعالى سيوفيك أجرك، وستحظى منه بالأجر العظيم والمكافأة الكبيرة. ويعلم بكل أحوالك هو القائل جل شأنه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالأجر على الصبر أجر عظيم وواسع جدا، ويفوق كل تخيل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، مثل ما يقولون رصيد مفتوح للصابرين، أجر عظيم جدا يفوق كل تخيل. تأتي أيضا على المستوى العملي في النتائج العاجلة المرجوة في الدنيا، في النجاح في الأعمال، مرتبطة بالصبر في ميدان الجهاد في سبيل الله والتصدي للأشرار والطغاة، في إطار تحرك المؤمنين في أداء مسؤولياتهم ليكونوا أمة حرة عزيزة مستقلة متحررة من سيطرة أعداء الله، متحررة من سيطرة الطغاة الظالمين الجائرين المفسدين في الأرض. لا بد من الصبر لكي تنتصر. أي أمة تتحرك على هذا الأساس، تريد أن تكون حرة على أساس من هدي الله سبحانه وتعالى وانتمائها الإيماني، فيأتي الوعد من الله سبحانه وتعالى مقترنا بالصبر. إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. تأتي الغلبة في الميدان مرتبطة بمدى الصبر، بمدى الصبر في التصدي لكل مؤامرات الأعداء ومكائدهم وكل أشكال عدوانهم، لابد من الصبر وتقوى الله سبحانه وتعالى في فعل ما ينبغي. وإن تصبروا وتتقوا، صبر مع العمل مع التقوى مع فعل ما ينبغي ما يلزم في إطار المسؤولية، لا يضركم كيدهم شيئا، تسقط في نهاية المطاف كل مؤامراتهم ومكائدهم وتتلاشى، ولا تحقق النتائج التي أرادها الأعداء من ورائها. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فارتبط ذلك واقترن بمدى الصبر في الحصول على المدد الإلهي، كذلك لا بد من الصبر. فلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. كان هذا الوعد الإلهي للمؤمنين مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله مرتبطا بالصبر نفسه. في الغاية العامة التي تعبر عن كل نجاح، عن الظفر بالخير، عن الوصول إلى النتائج العظيمة والمهمة، مضى قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فقوله جل شأنه لعلكم تفلحون يعبر عن الوصول إلى النتائج العظيمة، عن العبور لتلك الظروف الصعبة والحساسة والوصول إلى نتائجها المرجوة التي وعد الله بها، الوصول إلى النصر في ميدان الجهاد، الوصول إلى النتائج العظيمة على المستوى المعنوي، على المستوى ما يتحقق في الواقع، النتائج المهمة ثم النتائج الكبرى والعظيمة في الآخرة لعلكم تفلحون. كذلك فيما يتعلق أيضا بالفوز برضوان الله وجنته والسلامة من عذابه، وهي الغايات الكبرى للإنسان المؤمن، لا بد فيها من الصبر. ويتجلى في يوم القيامة وفي الجنة أيضا القيمة العظيمة للصبر، تتجلى القيمة العظيمة للصبر وحسن نتائجه العجيبة والعظيمة والمهمة والكبيرة. الله سبحانه وتعالى يقول مخاطبا لأهل النار وهو يبين لهم كيف فاز أولياؤه، كيف فاز المؤمنون الصادقون الذين استجابوا له بالرغم مما واجهوه في هذه الحياة، في الحياة الدنيا، من محاربة، من سخرية، من استهزاء، من عداء، من مشاق ومصاعب معينة، صعوبات معينة، تحديات معينة. فيقول الله جل شأنه: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. نتيجة عظيمة جدا. إني جزيتهم اليوم بما صبروا، بصبرهم، صبروا على السخرية، على الاستهزاء، على الدعايات، على المحاربة بكل أشكالها، على مواجهة الصعوبات والتحديات بكل أنواعها، لكن في الأخير فازوا، تحققت لهم أعظم نتيجة، تحقق لهم الفوز العظيم الذي لا يماثله شيء أبدا، أنهم هم الفائزون. وحتى في تهنئة الملائكة للمؤمنين في قصورهم في الجنة، في مساكنهم في الجنة بعد وصولهم إليها، وهي لحظات عجيبة جدا، أوقات عجيبة جدا يعيشون فيها الفرحة الكبرى، والسعادة العظيمة جدا بعد أن وصلوا إلى قصورهم في الجنة ومساكنهم الطيبة في الجنة، فيقوم الملائكة بالزيارة لهم إلى مساكنهم في الجنة، يهنئونهم ويباركون لهم بما وصلوا إليه بهذا المستقر العظيم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، أفواج كبيرة من الملائكة تزورهم إلى كل منازلهم. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فهم يقولون لهم في السلام عليهم، في التهنئة لهم، أن هذا هو نتيجة صبركم. فلاحظوا كيف كانت نتيجة عظيمة، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، وصلتم إلى جنة الله، إلى السعادة الأبدية، إلى الحياة الهنيئة. الإنسان يرى حينها أن كل عناء يمكن أن يكون قد مر به على المستوى النفسي أو على المستوى الجسدي هو لا شيء في مقابل تلك النتيجة العظيمة التي تحققت، والمكسب الكبير العظيم الذي ظفر به وفاز به. يقول الله سبحانه وتعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. جنة وحريرا، تأتي التفاصيل في سورة الإنسان التي تتحدث عن ذلك. فنجد كل هذه النتائج العظيمة الكبرى مغرية على الصبر، مغرية على الصبر. ونرى الصبر مسألة طبيعية في ظروف هذه الحياة ضمن الممارسات الاعتيادية التي يتمرن عليها الإنسان، بل إنه حتى قد يعتاد على الكثير من الأمور يحتاج إلى الصبر في بدايتها، ثم فيما بعد ذلك يعتاد عليها، يكتسب قوة العزم، قوة الإرادة، قوة التجلد، قوة التحمل. هذه مسألة واضحة في ظروف الناس وفي حياتهم. نجد الأكثر عطاء، الأكثر عملا، الأكثر جهدا، والمستمرين على ذلك قد تروضوا على القيام بالأعمال الكثيرة والأعمال المهمة، إلى درجة أنهم لو تعطلوا عن ذلك سيشعرون من الفراغ، من القعود، من الجمود، بالملل، بالسآمة، بالضجر الشديد. أصبحوا يستحلون العمل والجهد، وأصبحوا في مستوى قدرتهم على العمل، جهدهم، تحملهم، متمرسين، متروضين، معتادين على الأعمال التي قد تصعب على الكثير من الناس الآخرين الذين لم يتعودوا، لم يتمرنوا، لم يتروضوا على القيام بالأعمال. ثم نأتي إلى الصبر كحالة قائمة في حياة البشر فيما يتعلق بالجوانب الإيمانية والعظيمة والمهمة. نجد النموذج العظيم في سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بدءا من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، الذي تكرر الأمر له بالصبر في القرآن الكريم، فصبر واستجاب لله سبحانه وتعالى، صبر على أرقى مستوى، على مستوى راق وعظيم، تحمل الشيء الكثير فوصل إلى مستويات عظيمة وحقق النتائج الكبيرة. يقول الله له في القرآن الكريم: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. وهو يتحرك في الدعوة إلى الله، وفي تبليغ الرسالة، وفي إقامة دين الله، وفي هداية عباد الله. فيواجه في بدءا من مجتمع مكة، المجتمع الأول الذي تحرك فيه، التكذيب والتهديد والصد والمعارضة والدعايات الكاذبة والتشويه والسب وكل أشكال المحاربة الدعائية والإعلامية، والتشكيك في كل ما يأتي به وفي صحة رسالتي إلى غير ذلك. محاربة شرسة جدا، وإساءات بالغة، واستفزازات يومية، وإساءات متنوعة ومضايقات كبيرة. فالله سبحانه وتعالى يقول له فاصبر، اصبر واستمر، واصل مشوارك، واصل عملك. فصبر صلوات الله عليه وعلى آله، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت الذي استعجل. نبي الله يونس عليه السلام الذي استعجل وغادر قومه قبل أن يكمل دوره في تبليغ الرسالة إليهم، ضاق من تكذيبهم ووصل إلى اليأس من استجابتهم، تصور أنه قد أكمل ما عليه وأدى ما عليه فذهب. فكانت قصته المعروفة في القرآن الكريم عندما ركب في السفينة في البحر، ثم حصل أن ألقي في البحر وابتلعه الحوت، ثم فرج الله عنه وعاد لأداء مهمته. لكنه حصل له ما حصل نتيجة لأنه لم يصبر بالمستوى المطلوب في الاستمرارية حتى يأذن الله له، فاستعجل قبل ذلك. الله يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله فاصبر، يقول له واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله، استمر وواصل مسؤوليتك والتزم بهذا واتبع ما يوحى إليك، اتبعه حتى لو واجهت على ذلك الانتقادات والإساءات والحرب الدعائية والحرب العسكرية وكل أشكال المحاربة. لا يثنك ذلك، لا يصدك ذلك، لا يصدك ذلك عن اتباع ما أوحى الله إليك. اصبر على ذلك، على كل ما تواجهه نتيجة لذلك حتى يحكم الله. اصبر وستأتي النتيجة، سيأتي الفرج، الله سيحكم. مهما كان هناك من صعوبات وتحديات ومخاطر ومعاناة ومشاق ومحاربة ومؤامرات كثيرة ومكر كبير من الأعداء، لكن ستصل إلى النتيجة. يقول الله له فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فاصبر واستمر، لأن الله قد وعدك، وعدك بالنصر، وعدك بتحقيق النتائج الكبيرة. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، لأن الذين لا يوقنون ييأسون فيريدون التوقف في وسط الطريق، في وسط المسافة قبل الوصول إلى النتيجة، يتململون، يضجرون، يسأمون، ييأسون، يفترون، يترددون، فتطلع لديهم المقترحات الخاطئة التي هي في مضمونها عبارة عن التراجع، عبارة عن اليأس، عبارة عن الاستسلام، عبارة عن التوقف عن مواصلة الطريق المهم العظيم المقدس. وهكذا الذين لا يوقنون بأنهم لا يملكون اليقين، لم تتوفر لديهم الإرادة اللازمة للاستمرار، للتحمل وللصبر بالتالي. ولا يستخفنك، فيستعجلونك، يستعجلونك إما للتوقف أو يستعجلونك أيضا لاتخاذ خطوات لم يحن وقتها بعد، أو أعمال لم يحن وقتها بعد. حالة الاستمرارية وفق هدي الله سبحانه وتعالى، وفق المسيرة الحكيمة في التوجيهات والهداية الإلهية، لا بد فيها من الصبر، فلا يحصل التسرع الذي لا ينبغي ولا يحصل التراجع الذي لا ينبغي. يقول الله لرسوله صلوات الله عليه وعلى آله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. حتى الرسل كان لا بد لهم من الصبر، لا يمكن أن يكون هناك عمل عظيم بنتائج عظيمة ينال الإنسان من خلاله الشرف الكبير والفضل الكبير والأجر العظيم، وتتحقق له النتائج الكبيرة في واقع الحياة، في مسيرة الحياة، وتتحقق من خلاله المتغيرات التي يصنعها الله سبحانه وتعالى والتحولات في الواقع إلى حد كبير من دون صبر.
1: قال أبو الصبطين عليه السلام: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا.

جعلنا لهم لسان صدق.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

بك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان. نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن أن يتخلق

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن الخلق والسداد.

0: له.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك، ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك، خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلي قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارمي بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد
0: وسبحوه بكرة وأصيل.

عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أتمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو.

الأحزان ومن طوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة.

بعد، وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد وآل محمد خير خلقك، الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمعنى.

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة السادسة بعد المئة من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 70 من سورة النساء، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. يذكر الله سبحانه وتعالى هنا أيها الإخوة والأخوات وينادي عباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، هنا دائما يصدر الله سبحانه وتعالى الأوامر المهمة بالنداء ليشد الانتباه، ليشد الانتباه أهل الإيمان إلى أن ينتبهوا إلى الأمر الذي سيأتيهم بعد هذا النداء. يا أيها الذين آمنوا انتبهوا والتفتوا وتوجهوا، خذوا حذركم، خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. خذوا حذركم، كونوا على حذر من أعدائكم. وقد جعل الحذر هنا مأخوذا كالسلاح وأضيف إليهم، لأن قال خذوا حذركم كأن الحذر هنا أمر متجسم متجسد، وكأنه سلاح أوجب عليهم أن يأخذوه وأن يحملوه. فالحذر هنا كأنه شيء مجسم مثله مثل السلاح، خذوا حذركم، لأنه وقاية، لأن الحذر وقاية لهم، يختص بهم كما يختص بهم السلاح المرافق لهم الذي يحتاجونه في مواجهة العدو بصورة حسية، والحذر يحتاجونه لأنه سلاح معنوي، سلاح مهم، وهو لا يقل أهمية، الحذر لا يقل أهمية عن أهمية السلاح الفتاك. فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، انفروا جماعات، جماعات يعني جماعات مجتمعة، انفروا ثبات أي جماعات جماعات، أو انفروا جميعا أو انفروا مجتمعين كلكم. هنا النفير بحسب الحاجة في مواجهة العدو، قد تكون الحاجة في مواجهة العدو أن ينفروا جماعة فجماعة، فرقة ففرقة، كتيبة بعد كتيبة، ولكن قد تكون ظروف المواجهة مع العدو يحتاج إلى النفير العام، إلى الانطلاق بصورة عامة. أو انفروا جميعا إذا أحسستم بخطورة العدو وأنه لا يقوم في وجهه جماعة ولا كتيبة ولا كتيبتين ولا ثلاث ولا أربع، انفروا جميعا وانطلقوا جميعا وسدوا مختلف الجبهات في مواجهة العدو حتى تكسروا سطوته وتكسروا هجومه وتكسروا عدوانه، ثم لا بأس أن تعودوا إلى حالة أخرى جماعات جماعات. والنفر هنا المقصود به هو الخروج إلى العدو والارتحال إليه في سرعة، لكل في سرعة يتطلبها الأمر بحسب الأمر وحسب الحاجة إلى مواجهة العدو. إذن فهنا النفر كما ورد في مفردات الراغب الانزعاج عن شيء وإلى الشيء كالفزع يعني من الشيء. إذن النفر معناه الخروج والانطلاق إلى مواجهة العدو بصورة سريعة ودون توان. وإن منكم لمن ليبطئن، وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. هنا مع أن الله قد نادى عباده المؤمنين وطلب منهم أن يمتثلوا أمره بالنفير بحسب الحاجة، إما جماعات جماعات أو مجتمعين جميعا، ولكن ومع هذه الأوامر الصارمة من الله سبحانه وتعالى هناك من المؤمنين، هناك من هو تحت مظلة المسلمين ويسمي نفسه مسلم، يعمل في عكس وعكس توجيهات الله سبحانه وتعالى. وإن منكم لمن لا يبطئا، الله يدعوهم إلى النفير والمسارعة، ولكن لا يزال هناك قوم يثبطون. وإن منكم لمن لا يبطئا يسعون إلى عدم السرعة، هنا التبطيء خلاف عكس النفير، الله يدعو إلى النفير والإسراع. ومنكم ومن داخل مجتمعكم وصفكم يا أهل الإسلام من يسعى إلى التضبيط عن الجهاد ويخذل ويكاسل أهل الحماس وأهل الحمية وأهل البطولة، يسعى إلى مكاسلتهم بشتى الوسائل والأساليب التي يوحي الشياطين، شياطين الجنس بها إلى شياطين شياطين الجن إلى شياطين الإنس، ويوحي بعضهم إلى بعض هذه الوسوسة والأمور التي فيها تثبيط وفيها تكسيل وفيها تهوين قوة المؤمنين. فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. هذا الرجل أو هذا البعض منكم إذا حصل لا سمح الله وأصابكم في الجهاد وفي خروجكم من جهات المجاهدة ومواجهة العدو، أصابكم شيء من القتل أو أصابكم شيء من الجراح، وهو المقصود بهنا المصيبة، أصابكم شيء من القتل أو الجراح، قال هؤلاء المثبطون، قال هؤلاء الذين في قلوبهم مرض، يعني قد أنعم الله علي، يقول لنفسي هكذا، أما أنا فقد أنعم الله علي ولم أخرج إليهم معهم ولم أكن شهيدا، هنا حاضرا، إذا لم أكن معهم شهيدا، هنا إذا لم أكن معهم حاضرا في مواجهة العدو لم أكن معهم، يحسب هذه المسألة أنها نعمة من الله، وهو لا يدري أن عمله ذلك معصية وليست نعمة لله سبحانه وتعالى. إذا رأى أنه لم يصبه شيء لأنهم لم يحضر ولم يخرج لمواجهة العدو فهو الخاسر على الحقيقة، لأنه هو الخاسر على الحقيقة بتخلفه عن المجاهدين وعن المؤمنين، سواء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد تحت رايته أو الجهاد تحت أي راية حق وفي مواجهة أي ظالم طاغ مجرم كافر أو مشرك أو من الظالمين المجرمين الذين يتسمون بالإسلام ولم يبق لهم من الإسلام إلا الإسم. فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي

يخرج هو بينكم وبينه مودة ومعرفة وعلاقة، لكنه هو الذي فرط فيها ولم يبالي بأخوته مع بأخوته للمسلمين، ويجعل هذه المودة والأخوة الإسلامية التي بينكم وبينه دافعة على الأقل من باب الحمية ومن باب الأخوة ومن باب كما يقال القبيلة، يخرج معكم يشايعكم ويعاونكم ولو إذا كان جبانا أو كان غير مضح في سبيل الله في الأعمال التي يحسنها أو التي لا يخشى على نفسه فيها الهلكة من الأعمال الكثيرة التي هي أيضا إذا أخلص الإنسان فيها نيته لله سبحانه وتعالى فيعتبر من المجاهدين. لكن هذا الشخص أو هذا الفريق ليسوا من هذا القبيل نهائيا، إنما هم عبارة عن عباد للدنيا، كأن لم تكن بينكم وبينهم. يا يقول هذا القول: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، أسف يا أسفا يا كذا، يتندم ويتحسر على أنه لم يكن مع المجاهدين ليصيب شيئا من الغنيمة. هو همه الغنيمة، المجاهد المخلص ليس همه الغنيمة، إنما تحصل الغنيمة هذا فضل من الله، جعلها للمجاهدين وجعلها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال أن كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم: وجعل رزقي تحت ظلال رمحي، جعل رزقي تحت ظلال من الغنائم الغنيمة من الكفار والمجرمين على شروطها ونظامها في غير هذا المكان، سنأتي بإذن الله تعالى في الآيات التي تحكي الغنيمة. لا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يحسب الغنيمة والحصول على المال هو الفوز العظيم وهو المسألة الكبيرة، فأفوز فوزا عظيما، ويقصد هنا الفوز العظيم أن يعود بشيء من الغنيمة، ولا يهمه مسألة النصر ولا تهمه مسألة الإرضاء لله سبحانه وتعالى. إذن هذا الكلام في بعض كما يقول المولى بدر الدين سلام الله عليه، قال يظهر من هذا أن الكلام في بعض من قد آمن ولم ينافق، يعني لم يصل نفاقه إلى لم يصل مرض نفسه إلى درجة مخيفة، درجة النفاق في قلبه شيء من المرض، ولكن ظاهر الآية كما توحي على أنه فريق من المنافقين. لكن في رأيي واجتهادي المولى بدر الدين سلام الله عليه أنه كلام بعض من قد آمن ولم ينافق، لم يصل مرض نفسه إلى درجة النفاق، فهنا يقول هذا القول: فليقاتل في سبيل الله، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فليقاتل هنا لا ينبغي، هنا جواب فيه إشارة وفيه رد على من يكون مقاييسه هذه المقاييس، مقاييسه هذه المقاييس، يريد فوزا عظيما، يريد الغنيمة ويحسبها هي الفوز العظيم، خائف من التضحية، خائف من حصول أي شيء عليه من جرح أو أسر أو أي نقص في منافعه. ينبغي على أهل الإيمان أن يقاتلوا في سبيل الله وليس حبا في الدنيا ولا مطامعها. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، هؤلاء قد باعوا، الشراء هنا الاستبدال كما بيناه في أكثر من موضع، هؤلاء قد استبدلوا، باعوا أو شروا، باعوا نفوسهم من الله ورضوا بالحياة الأخرى عن الحياة الدنيا، ولم يعودوا يبالوا بأي نقص يحصل عليهم في هذه الحياة، لأن هدفهم ولأن غايتهم الآخرة والفوز بمرضات الله سبحانه وتعالى. ومن يقاتل في سبيل الله ابتغاء مرضات الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، هذا الأجر العظيم الذي إذا حصل عليه هذه الأمور التي يحسبها أهل النفاق وأهل المرض يحسبها خسران من القتل أو حصول الهزيمة إذا سمح الله حصل هناك شيء من هذا القبيل، ففي هذا الأجر الحقيقي، في هذا الأجر العظيم المبارك. فهنا أمر بالقتال في سبيل الله الذين يشرون يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة، هؤلاء هم الفائزون عند الله الرابحون، وليس عباد الدنيا ومن يبغون تجارة الدنيا فقط ومتاع الدنيا الزائل الفاني. ما يقول الله سبحانه وتعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، بعد تمام فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هنا إذن المسألة كما ذكرنا مسألة جهاد في سبيل الله، سواء حصل عليه نقص وضرر بالقتل أو الجرح أو الأسر، أو حصل عليه الأمر الآخر وهو النصر. في المسألة تاني سواء عند الله بالنسبة للأجر وعظم الأجر، سواء عند الله هذه، لأن الأصل الأهم أنك توجهت إلى الله وجاهدت في سبيل الله، وليحصل بعد ذلك ما حصل من نتيجة.

0: فهي عند الله وبالمقاييس الأخروية والمعايير الربانية قد حزت الأجر العظيم، سواء حصل عليك نقص أو خلل أو ضرر، أو غلبت وانتصرت على العدو، أو وقع شيء من الوسط بين الأمرين. ففي كل الأحوال ما دمت في سبيل الله فأنت قد حزت الأجر العظيم الذي رصده الله للمجاهدين في سبيله. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. هنا على سبيل الاستنكار، على سبيل الاستنكار، وما لكم، يعني فيه سؤال استنكار عن سبب ترك القتال ومع هذا الأجر العظيم، ما الذي منعكم إلى أن تسعوا إلى أن تفوزوا بهذا الأجر العظيم؟ ما الذي منعكم؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال؟ لأنه الجهاد في سبيل الله لا تنافي بينه وبين أن يكون غرض، هناك غرض آخر هو من الشرع وهو مقصود وفيه أجر وثواب، الدفاع عن المستضعفين من الرجال والنساء. والمستضعفون هم الذين لا يستطيعون أن يدافعوا عن نفوسهم من الرجال، إما لكبر سنهم أو لإقعادهم بسبب عاهات أو أمور أقعدتهم عن الحركة وعن المواجهة. والنساء بحسب طبيعة النساء أنها ليست موكل إليها، ليس موكل إليها الدفاع والجهاد العدو. جهاد العدو قد هيأ الله الإنسان بتركيبته وتركيبه الجسماني والمعنوي، سواء الظاهر أو الباطن المعنوي، بأنه هو الذي عليه الجهاد في سبيل الله، وهو الذي واجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المسلح هو إليه. أما النساء عليهن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن في حدود معينة، لكن حمل السلاح ومواجهة العدو ليس على النساء وإنما هو على الرجال. والولدان الأطفال، ذكورا أو إناثا، الأطفال هم من المستضعفين، لأنهم معلوم الآن في القوانين الدولية الوضعية أن الأطفال لا يصح ولا ينبغي التعرض لهم بأي سوء. والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا، هؤلاء المستضعفون من هذه الفئات يقولون، لديهم إيمان، أما الإيمان فهو لديهم من الرجال المستضعفين والنساء، لكن كما ذكرنا أقعدهم عن مواجهة العدو والأعذار الشرعية. أخرجنا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. من أسباب النزول أنها المقصود بالقرية الظالم أهلها مكة، لأنهم كانوا يستضعفون ويعتدون على المؤمنين المستضعفين الذين لم يستطيعوا اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم والهجرة من مكة إلى المدينة بسبب استضعافهم. ولكن كما ذكرنا في سياق الحلقات الماضية أن العبرة بعموم الألفاظ في جميع خطابات القرآن، العبرة بعموم اللفظ. هنا يصح إسقاط الآية على أي قرية أهلها ظالمون، أهلها فيها طغاة، فيها مجرمون، فيها من يستضعف الرجال والنساء ويظلم ويبغي ويتعدى، يصح أن تصدق عليه هذه الآية وأن يدعو المستضعفون بهذا الدعاء ويقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية التي نسكنها الذي ظلم أهلها واجعل لنا فرجا ومخرجا من لدنك، أنت ولينا وأنت ناصرنا واجعل لنا من لدنك نصيرا. إذن هذا هو سياق الآية كما ذكرنا، هو في سياق استنكار، استنكار على الرجال الأقوياء الأشداء الذين منحهم الله القوة والبأس والمال والصحة، وهم يقعدون قعود المستضعفين عن مواجهة العدو المجرم. ورد في كتاب المصابيح قال إمامنا المنصور بالله، المقصود به عبد الله بن حمزة، دلت الآيتان الكريمتان التي سبقت طبعا على وجوب القتال في سبيل الله واستنقاذ الضعفاء المؤمنين الذين يحبون الهجرة ولا يستطيعون سبيلا من الرجال والنساء والولدان، يحبون الهجرة، يريدون اللحاق بالنبي، يريدون اللحاق بالمؤمنين، بطائفة المؤمنين في مكان فيه شوكتهم عالية وفيه قوتهم وفيه لديهم الأمن والأمان والإيمان، يحبون الهجرة إلى تلك المناطق التي فيها أهل الإيمان، ولكن منعهم الضعف عن الهجرة فهم يتمنون الخروج ويدعون بهذا الدعاء العظيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذن المسألة أيها الإخوة والأخوات ليست المسألة هكذا هملا، وليست المسألة هكذا اعتباطا. المسألة في الحياة أن هناك تكليف، تكليف في هذا الجانب، جانب القتالين، لأن هناك من الأشرار والطغاة. صحيح أن الله سبحانه وتعالى في آية القرآن أمر بالتسامح، وأمر بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وأمر بالعفو أمر، لكن لا يزال مع كل هذا هناك شريحة من البشر لا ينفع معهم الحكمة، ولا تنفع معهم العظة بالحسنة، ولا ينفع معهم كل الأساليب غير الحربية، لا تنفع معهم، لا ينفع معهم إلا قوة السلاح ويردعهم عن طغيانهم وظلمهم. إذن فليقاتل أهل الإيمان الذين آمنوا يقاتلون، ينبغي عليهم أن يقاتلوا، وأن يكون القتال في سبيل الله هدف من أهدافهم، وأن يكونوا مستعدين لهذا الأمر في أي وقت من الأوقات. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، قتالهم لا لمنافع خاصة بهم ولا لأمر من الأمور الزائلة، وإنما في سبيل الله، في سبيل دين الله وإعلاء كلمة الله وإحقاق الحق وإماطة الباطل. والذين كفروا دائما دأبهم القتال في سبيل الطاغوت، في سبيل غير الله. الطاغوت هو غير الله، لأن غير الله من الآلهة الحجرية أو البشرية هم طواغيت إذا لم يكونوا طائعين لله ولا مؤمنين بالله. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فماذا تفعلون يا أهل الإيمان؟ فقاتلوا أولياء الشيطان. إذا لا يمكن أن يكون أولياء الشيطان، لا يمكن أن يكونوا أكثر قوة منكم وعزيمة وثبات على طغيهم وطغيانهم وظلمهم واستمرار فيه، بل ينبغي أن تكونوا يا أهل الإيمان أقوى منهم، فقاتلوهم، قاتلوا أولياء الشيطان وحزب الشيطان، قاتلوهم، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لا يحتاج الأمر منكم يا أهل الإيمان، الأمر لا يحتاج منكم إلا أن تمضوا كما أمركم الله سبحانه وتعالى في هذا السبيل، وتحملوا سلاحكم، وتستعدوا لمواجهة أولياء الشيطان وأولياء الطاغوت. فقتالهم ليس أمرا صعبا، وليس أمرا مستحيلا، وإن كان لديهم قوة سلاح وقوة عتاد، لكن الضعف موجود في نفوسهم، لأن قوتهم من وساوس الشيطان وغروره الباطلة. فلا تأسفوا ولا تحزنوا، بل كونوا أقوياء، فإن كيد الشيطان كان ضعيفا، لا يستطيع مقاومة أهل الحق إذا صبروا وكانوا حزبا فعلا لله وجندا له لما عندهم من قوة الإيمان. قوة الإيمان ينبغي أن يكون طاقة لا هائلة، لا يمكن أن يقف أمامها أي مخلوق مهما كان عتاده ومهما كانت قوته وجبروته. إذن فأنتم العزة ينبغي أن تكون لدى المؤمنين، لأنهم عزتهم بالله سبحانه وتعالى، وأنهم جنود الله، هذه رفعة عظيمة وكبيرة، هم جند الله وهم أولياء الله، فينبغي أن تكون لديهم من القوة والكامنة في نفوسهم الإيمانية ما يمكن أن يحطموا أقوى الطواغيت وأقوى الجيوش، أن يكسروها ويسحقوها بعزتهم بالله سبحانه وتعالى وانتسابهم إلى الله. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات نتوقف، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: الورد اليومي، جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية.
4: جالس مولاك في كل الشؤون.
3: الورد الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق فيلم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي، إنتاج إذاعة آفاق.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائنا المستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. وكما هو المعتاد في وردنا اليومي، نقرأ الآن النصف الأول من الجزء أو النصف الثاني من الجزء 11 من قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، من الصفحة 212.

أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق.

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي

قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع

0: احسنتم وبارك الله فيكم استاذ زبير. الان الاستاذ عبد الله الوادعي نستمع الى قراءته وتلاوته. تفضلوا.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستنبئونك

الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون

0: صدق الله العلي العظيم.
1: صدق الله العظيم. أعزائنا المستمعين الكرام في كل مكان، نكون وإياكم قد وصلنا في هذه الليلة إلى نهاية حلقتنا في هذا البرنامج في شهر رمضان المبارك. جعلنا الله وإياكم ممن عتقهم من النار، وممن أدركوا ليلة القدر، وممن شملتهم المغفرة والرحمة. نلقاكم إن شاء الله أعزائنا الكرام في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصر.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: أديم ذكر هادم اللذات. قالوا: يا رسول الله، وما هادم اللذات؟ قال: الموت، فإنه من ذكر الموت سلى عن الشهوات، ومن سلى عن الشهوات هانت عليه المصيبات، ومن هانت عليه المصيبات سارع في الخيرات.
1: قال الإمام علي عليه السلام: أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حرجة له في الدين.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم:
4: العدد 10. ورد العدد 10 مؤنثا ومذكرا 4 مرات في القرآن الكريم، أولها في سورة البقرة في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في المقصود من هذا المقطع من الآية: إذا لم يجد المتمتع الهدي، أي ما يذبح في منى، صام 3 أيام في الحج، 7، 8، و9 من ذي الحجة، و7 أيام إذا رجع إلى أهله، تلك 10 كاملة لجزاء الهدي. كما ورد العدد 10 مؤنثا أيضا في سورة المائدة في قوله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فهنا دل العدد 10 على كفارة حنث اليمين الشرعي، أي مخالفته، وهي إطعام 10 مساكين لكل واحد منهم وجبة من الطعام، مخيرا بين هذه الكفارة أو كسوة المساكين أو تحرير رقبة من العبودية. وجاء العدد 10 مذكرا في قوله تعالى في سورة الفجر: والفجر وليال 10، وهي الليالي 10 الأوائل من شهر ذي الحجة كما جاء في التفسير. وختاما جاء العدد 10 ضمن بشارة مضاعفة الحسنات في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
3: الأعداد في القرآن الكريم:
5: من أهم عوامل الفرقة الطمع والأنانية، طمع المادي، ما تصبح أطماع الإنسان هائجة تحكم توجهاته وتؤثر عليه في أعماله، وتمثل هي الدوافع لتحركه، فهو بالتالي يتجه على حساب الأعمال الأساسية والمسؤوليات المهمة، يصبح المهم عنده أن يجمع. إذا لم يحصل على ما يبتغيه من الأطماع المادية تقوم القيامة، يكره الآخرين، يسخط عليهم، يمجتهم، ولا ينسجم معهم ولا يتفاهم معهم. رضاه عنهم مرتبط بمقدار ما يتحقق له معهم من المكاسب المادية، فإن أعطوا منها رضوا، فإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. رضاه وسخطه يرتبط بالجانب المادي. هذه حالة خطيرة جدا.

0: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. وما زلنا معكم في نفحات حكم من أحكام الإسلام هو الغسل. الغسل نظافة الطهارة. بعدها من عجائب هذا الشرع العجيب أنك فيما يعود عليك بالمصلحة إذا قصدت بوجه الله يقع عليك أجر. حتى عندما سأل أولنا أجر يا رسول الله، حينما يقارب الرجل زوجته فتبسم النبي قال أرأيتم أخبروني لو وضعها في حرام؟ قال قالوا أيوة على إيه؟ قال كذلك، في الحرام إذ وفي الحلال ثواب. شيء عجيب هذا. كذلك الغسل النظافة لك وهي مطلوبة، ويقع لك أجر كبير ونور في الدنيا والأخرى. تينا من موجباته كما قلنا الجنب والحيض والنفساء والموت. طيب ويبسروا عب حاجة من موجبات الغسل، إذا جامع الرجل زوجته ولم يمني أدخل الميل في المكحلة ذكره في فرج زوجته صانهم الله ولم يخرج المني، هل يجب أو لا يجب؟ القضية وقعت في عهد الإمام علي، واختلف الأنصار والمهاجر فارتضوا أن يحكموا الإمام علي، فذهبوا إليه قالوا يا أمير المؤمنين أرأيت، يعني أخبرنا، قالوا تولها القصة. فتبسم وقال أخبروني لو أن رجلا زنى بامرأة وأولج، يعني ذكره، أدخل الإلاج حتى يلج الجمل، يعني دخل فأدخل ذكره في فرجها، قالوا نجلده. لو أن رجلا زفت إليه امرأته وأولج ذكره في فرجها، قالوا يجب لها المهر. فقال ما بال ما أوجب الحد على الزاني والمهر على الزوج لا يوجب الغسل، لابد من الغسل. مفهوم هذا؟ إذا كان جنابه أو نفسا أو حائض يحرم عليهم قراءة القرآن. للأسف الآن جيت مسألة الله بيقول لنا بسبسك بيقول لنا إني عقولنا لا يمسوا إلا مظهر. طيب قالوا ما قالش لا يقرأه، قلنا أنتوا عرب ما عبد قرأوا شو من أنجيته. قال النبي أعوذ بالله من زمن لا يتبع فيه الحلي ولا لا يتبع فيه العلي ولا يستحيا فيه من الحلي، قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب. معنا الله الله بيقول ولا تقول لهما أف، لا تظهر الضجر حتى لا يحزنا عليه. قال واحد جينا فرضا بيتي مثل من عندي وجدنا رجلا يضرب أمه، فقلنا يا هذا اتق الله. قال تأدب. قلت له لما؟ قال لأن الله ما منعني إلا من التأفي ولم يمنعني من الضرب. قلنا أيها العاقل أنت عاقل سخيف أو ساذج؟ إذا منع الله التأفيف وهو أدنى شيء يحزن الوالدين فبالأولى الضرب ورفع الصوت، كذلك إذا منعنا الله من مسه فبالأولى من كتابته من قراءته من حمله. أين عقولنا؟ قال نلبس كف، القرآن والقرآن واللفظ واللفظ، الرواية في نكت العباد وغيره لا ولا آيب، الرواية عن الإمام علي اقرأوا اقرأوا، وقد قلنا لكم مرارك ونقرأوا كتب هذا وهذا، دنوروا دنوروا وتحرروا. سعى ما بتقرأ جريدة هذا وجريدة هذا وكتاب هذا، الطبيب بيقرأ لطبيب بريطاني ولا فرنسي ولا أمريكي ولا سويسري ولا مصري ولا عراقي ولا ما وقع بالسفي، وانت اقرأوا من كل النواحي، حرروا عقولكم سمموها وجعلكم تحملوا ثقافة واحدة تتحاملون على غيركم وتسيئوا الظن بغيركم. هذا من الآثام العظيمة حقيقة، وهذا من المآسي التي بها يعني ما لا يخفى على. لا يجوز كتابه ولا قراءة ولا لمس حتى يغتسل. قالنا عاد احنا ابنه، قلنا ما هو؟ قالوا انا في الصحراء ما بشمي ولا معي شوي ما ان اغتسلت يا متعطش. قلنا ما بش قلك، فلم تجدوا ما ان فتيمموا اتيمم، يقول ما يرتفع شل جنابي بالتيمم. قلنا اتيمم لقراءة قرآن لم تشتي، لكن جزء مخصوص وساعة مخصوصة نويت بتيمم هذا القراءة فرضا 10 أجزاء أو القراءة ساعة سواء مثل الصلاة نويت بتيمم هذا لصلاة الظهر، ولو ما وحينما نجد ما نقول لك اغتسل مثل المريء وعيجي لكم عدو عيجي في وقته. انتبهوا هذا مفهوم هذا الإنسان ضروري يحفظ من هذا ما هو هذا. قال ودخول المسجد لا يجوز للحائض ولا للجنب ولا للنفساء ولا للكافر، إنما المشركون نجس ولا يقربوا المسجد الحرام، لا يدخل المسجد الحرام لأجل المسجد وأي مسجد وأن المساجد لله كلها المساجد حق الله، الحرم وغيره، ورى الحرم للقدسية أعظم من غيرها لوجود الكعبة وأنها مأوى وأنها محل ركن من أركان الإسلام وهي الحج، ولا المساجد كلها الألف ولا سواء للعموم مثل الرجل مثل الإنسان، والعصر إن الإنسان ما بيقصدش واحد، الإنسان للعموم، هذه صح أن ندخل كل إنسان، وهذا كل مسجد يحفظون هذا ولا. قال فإن كان فيه هيا هو صايم معتكف في المسجد صار جنابه احتلم وإن اخرج من المسجد حرم إلا المسجد واختسل وعود لإكمال حقك الاعتكاف. قال مفهوم هذا هيبشر بمسألة مهمة على الرجل فقط المؤمني أن يغتسل أن يبول قبل الغسل، هذا مهمة ما عاد مش دارين بعض الشباب، هذا الرجل صار جنابه وإنه قبل ما تغتسل ضروري دبو حتى تزيل بقايا المني المتعلق في مجرى المني. هيقولوا للمن المرأة وإن المرأة لها مجريا، مجرى المني لحاله ومجرى البول لحاله، لكن مجرى الرجل هو مجرى واحد يخرج منه البول والمني فيبو حتى يخرج بقية المني، فقد جاء في أثر أن من لم يفعل ذلك يصاب بداء إلا دواء له مره ما بعاله نعم من الله. بعد خلص قرب يشتي يغسل ينوي، قلت لكم في كل شيء نية، يقول نويته بقلبه ولا يترفض لكن ما بيش قلق لكن هو بالقلب النية، لكن لا يعني نفسق أو نجرم من تلفظ ونية لله وما بيقصد الله رضا الله، وعلى ما تعلم نعلم بالتي أحسن. يقول نويته بغسل هذا لرفع الحدث الأكبر، إذا قال رفع الحدث الأكبر يكفي سواء كانت المرأة حائض أو نفساء أو جنابة أو يري لرفع الجناب يصلح. وبعدها يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يندب له قبل ذلك الوضوء، أما إذا عب النجاسة ولزيل النجاسة إذا تلطخ بدن بالمني يزيل أو ببوله يزيل النجاسة، ويندب له وضوء كوضوء الصلاة، إذا ما توضش ما بيش على شيء لكن يندب له، ويندب له أن يبدأ بالميامين الجهة اليمنى، يبدأ بعد ما يتوضى يبدأ بهذا الشق الأيمن، ولا بد من الدلك لأن النبي بيقول لنا بل الشعر وأنقل بشر فإن تحت كل شعرة جنابة. بعض النساء مسكينة بيزقروهن بيضحكوا عليهن، قال إذا كنت جنابة اغتسلي من ها هنا من عنقك، قلنا والرأس، قد قال لنا النبي فإن تحت كل شعر جنابة، من أنتيت لنا هذا الكلام نتشين خالف النبي ما عبش معنا عقول وما تورطنا ما بالله كل شعر كل، وقالوا إذا كان من جنابة تصب الماء ولو لم تفرك يعني ولم يعني تنقض الضفائر حق التراري، المهم تصبغ الشعر بالماء ودلق كل البدن، وأما إذا كان حي أو نفاس لابد ما تفرك ولابد ما تنقض الضفائرها والتراري حقها في الحي والنفاس، يحفظون هذا ولا. وبعده يبدأ بالميامي وبعده يبدأ بالمياسر، مفهوم هذا مع التلك. الواجب غسل واحدة والمندوب ثلاث كما قلت لكم في الوضوء، فإذا بيقتمس في ماء يقتمس ويدلك التلك لا بد منه، أو ما يقوم مقام التلك وهو صب المضخة إلى بدنه ويقوم مقام التلك، أو لا ماشي يقوم مقام التلك، مفهوم هذا. بالماء القرح بعد إذا أراد أن يستخدم الصابون فيما بعد يستخدمه، وإذا بعد ما يكمل يتوضأ سبق لكم، ولا بد ما يتمضمض ويستنشق لأن الوجه هو العض، ومن ضمن ما اشتمل عليها الوجه المنخران الأنف والفم، لا بد من المضمضة مع التلف والاستنشاق ضروري، مفهوم هذا كله احنا بنقول كله، ما يلزمش انك تغسل داخل عيونك، ما يقولوا ذاه في الوجه والعيون قلنا ما هذيك الا المضر. قالوا ابن عمر كان يغسل تحت عينه فأصيب الظاهر بالعمى، احنا مش ملزمين من رحمة الله، لكن أما الأنف النبي قال بالغ في الاستنشاء إلا أن تكون صائما، وعلمنا أن نتمضمض ولم يقل لنا أن نغسل باطن أعيننا أبدا سوى هذا، وإنما قالوا كان عبد الله بن عمر يتقصى السنة يزيد، إنه يزيد التحري، ها التحري، لكن قدوا مذهب له زيادة، أما أني واجب ما حكى العين ما هي، أما الأنف والفم لابد حتما، مفهوم هذا؟ هيبصروا هناك اغتسالات مندوبة، هيبصروا يوم الجمعة، هذا الرجل صار جنبا يوم الجمعة، قلنا أني نيته يقول اللهم أني نويت بغسلي هذا لرفع الجنابة ولسنة الجمعة، هو غسل واحد نيته يقع على أجران، أجر الند وهي الجمعة، لأنه مندوب. كان مسجد النبي صغير وكان الصحابة يزدلفون يزدحمون ليسمعوا ما يقوله الناس يستنفعوا، ما رفع الله شأنهم لا أنهم كانوا يسمعون من النبي وكانوا يطبقوا، وكان ترتفع منهم رائحة متغيرة، فرغبهم النبي من غسل يعني يوم الجمعة واغتسل، من غسل ثيابه كذا واغتسل، من غسل واغتسل وبكر بحر وابتكر سمع الخطبة والتمس من طيب أهله غفر له ما بين الجمعة وزيادة 3 أيام، يوم الجمعة ليالي القد يوم العي عند زيارة النبي عند الإحراء عند دخول الحرمي، احفظون هذا ولا احفظوا، وبعد الحجامة وبعد الحمام، من سابق كان يدخل الحمام للاستشفاء، ولم يكن في الحمامات سابقا ماء، كان للاستشفاء تطلع الرائحة يندب، أما الآن الماء متوفر في الحمامات الحمد لله، هم بيغتسلوا، مفهوم هذا؟ فهذا ولا يحفظنا الإنسان، مفهوم هذا؟ ليالي القدر مندوب فيها، يوم الجمعة يوم العي، يوم العي سواء كان عيد الفطر أو عي الأضحى مندوب للإنسان، لماذا؟ لأنه كما سيأتي لكم من عودة المسرة يكون على يعني على منظر جميل، هو رائحة زكية وجسم نظيف، يعني بتدخل بين الناس لا تؤذيهم لا تؤذيهم، ولذا جاء في أثر من أكل من هاتي وكان في يد النبي الكراث والثوب فلا يقربن مسجدنا، لأنه يؤذي المصلي بالروائح هذه، يعني رائحتها يعني تفوح ويؤذي بها سكان المسجد من الملائكة والسكان والمصلي، وذلك في حرام كل ما في مضره أو ثياب متسخة، هو بيشتغل في ورشة لتغيير الزيوت يجعل بدلة مخصوصة يجي يصلي سيلطخ مفارش الجامع وثياب المصلي أو لا ماشي، ويتقزز الناس منه ويتأذون، والأذية محرمة كما قلت لكم، وأما إذا قصد فسيبطل وضوءه، لأن أذية المسلم مما ينتقض به أو بها الوضوء، فالإنسان يتعلم ويعمل، وعلى الإنسان الذي بيسمع بارك الله فيه أن يعلم مكلفه وأن يعلم أقاربه وأن يعلم أولاده، ولذا جاء في رواية عن الإمام علي علموا أولادكم فإنهم خلقوا لزمن غير زمانكم، صحيح هذا البركة الذي وصلتنا حينما سمع الآباء من آبائهم، كانت مجالس الآباء مفعمة بالعلماء والمتعلمين والفقه والمتفكر، وهكذا من قبلهم ومن قبلهم إلى الصدر الأول إلى الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كان النبي واحد فقط، ولكن لما أكرمه الله بصحابة وعوا ونقلوا ثم التابعوا ثم تابعت، وهكذا وحنا عندما نعلم ونبين ومن سمع يعلم الحكم الضالة المؤمن إن وجد التقطها ويعلم غيره، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله وجعلنا من العلماء الأعلى وجعل العلم حجة لنا لا حجة علينا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
0: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق FM آفاق FM مساحة حرة وإعلام هادف.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

إذاعة آفاق فهم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

في زحام الطريق بين موعد يطاردك وهم يثقل صدرك وخبر يبدد صفوك، قف لحظة وصل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ستذكرك الصلاة عليه أن الحياة ليست هذا الضجيج كله، وأن وراء التعب ربا رحيما ورسالة تهدي وقدوة تعلمك كيف تمضي ثابتا ولو اشتد الطريق. حين تضيق بك الحياة افتح في قلبك طريقا إلى السكينة وصلي على النبي وآله.

0: وسلموا تسليما.
1: ما أعظم هذا النداء! يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله. فقد بدأ النداء من السماء، وجاء دور قلوبنا أن تجيب. اللهم صل وسلم

فقد آل الأوان أيها الإخوة أن نرجع إلى ديننا، إلى نبينا، إلى قرآننا، نحيي ما أراد الله منا، نزرع حب الله ورسوله في قلوبنا حتى يعطينا الله النصر كما أعطى إمامنا وقائدنا علي بن أبي طالب عليه السلام حينما وجهه إلى خيبر، قال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فرارا غير فرار يفتح الله على يديه. كان الشرط في أن يفتح باب خيبر هو أن يكون من أناس يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله، وأن يكونوا فرارين غير فرارين. ونحن للأسف أصبحت حكومات الإسلام وشعوب الإسلام تفر كل يوم من نقطة إلى نقطة أضعف منها.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن لبرنامج آفاق الصحافة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. نرحب بكم في برنامج آفاق الصحافة، حيث نقرأ لكم أبرز وأهم ما طلعتنا به المواقع الإخبارية من أخبار في الشأن المحلي والعربي والإقليمي. نبدأ لكم هذا الرصد السريع من وكالة الأنباء اليمنية سبأ. محافظ الحديدة للمغرر بهم: لا تراهنوا على من يدفع بكم إلى محارق الموت ويتخلى عنكم. إصابة طفل ومواطن بقصف لمرتزقة العدو السعودي على التعزية ومقبنة. شبكة تعز للحقوق والحريات تدين جرائم مرتزقة العدو السعودي في صبر الموادم وخدير. تدشين الأنشطة الزراعية والتوعوية في مدارس أمانة العاصمة. وبدء مهرجان البردون الأول المبصر في الزمن الأعمى بالعاصمة صنعاء. وقفة مسلحة بمديرية الزاهر في البيضاء استنكارا لجرائم مرتزقة العدو السعودي. إذن مستمعينا الكرام، ننتقل وإياكم من وكالة الأنباء اليمنية سبأ إلى الموقع الرسمي للمسيرة. حرس الثورة الإسلامية يستهدف حاملة طائرات ومدمرة أمريكية بصواريخ باليستية. والعدو السعودي يواصل القصف المدفعي على المناطق المأهولة بالسكان بمحافظة صعدة. أرقام هائلة تكشف حجم النزيف الذي يعانيه الاقتصاد السعودي. الردع اليمني يفاقم مأزق المملكة. العدو يرسخ احتلاله جنوب لبنان بتحركات عسكرية وتدمير ممنهج. تحذيرات من مخطط أمريكي بتواطؤ السلطة. قائد قوة القدس: حزب الله سيضمن عزة لبنان واستقلاله وسيواجه العدو الصهيوني حتى إزالته من المنطقة. محافظ لاحج يحذر من محاولات اقتحام أبناء المحافظات الجنوبية في معارك تخدم العدو السعودي. عين الإنسانية يدين استهداف المدنيين في الحديدة وتعز ويحذر من تداعيات استمرار انتهاكات مرتزقة العدوان. مصدر عسكري: القوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه اعتداءات مرتزقة العدو السعودي. ونواصل معكم مستمعين الكرام جولتنا الإخبارية إلى موقع 26 سبتمبر. موقع بريطاني يكشف تبييت السعودية حربا كبرى جديدة على اليمن. 11 عاما على ضربة توشكا صافر، التنكيل بالغزاة يتواصل. شيخ مشايخ بني نوف بمحافظة الجوف: طوينا صنوات الصبر وماضون لكسر الحصار. وحزب الله يتهم واشنطن برعاية العدوان ويطالب بموقف وطني موحد. السلطة المحلية بالحديدة تدين جريمة الجراح وتحمل النظام السعودي كامل المسؤولية. والدفاع المدني يسيطر على حريقين في مخزن أدوية ومصنع بالعاصمة صنعاء. مجلس الشورى اليمني يطالب بموقف إسلامي موحد لحماية المقدسات. اجتماع بصنعاء يناقش آلية تسويق القمح المحلي لهيئة رعاية أسر الشهداء. العدو السعودي يواصل القصف المدفعي على محافظة صعدة. إذن ننتقل وإياكم إلى موقع أنصار الله. وزارة الداخلية تصنع النموذج في إدارة الحشود المليونية. طهران عائدات النفط تصل إلى البلاد باستمرار رغم القيود. وإصابة بنيران أدوات العدو السعودي بمحافظة تعز. والعدو الصهيوني يقتحم عدة قرى في رام الله. واستشهاد شهيدة متأثرة بجراحها في غزة. وقفة مسلحة في مديرية الزاهر بالبيضاء استنكارا لجرائم مرتزقة العدو السعودي. إذن مستمعينا الكرام، كانت هذه أهم وأبرز ما طلعتنا بها الأخبار من عناوين رئيسية جاءت في المواقع الإخبارية. تفاصيل أكثر لأهم الأخبار تجدونها في برنامج آفاق الخبر. ما عليكم إلا البقاء والاستماع في الموجة آفاق FM، صوت الوعي والبصيرة.

إن الذي يعبر عن هوية شعبنا اليمني في الشمال والجنوب وتوجهه ونبضه هي هذه الحشود الوفية.

حين يمر اسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدعه يعبر سمعك وحيدا، استقبله بالصلاة والسلام عليه وبقلب يعرف لمن يصلي، لرسول حمل هم الهداية وصبر على الأذى ومشى في دروب الألم كي يصل إلينا النور صافيا. قل اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، كأنك تفتح في ضجيج يومك نافذة تطل على السكينة لا يمر اسمه على قلب محب إلا أزهر القلب بالصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

علينا أيها الإخوة أن نعرف أنه لا مخرج لهذه الأمة إلا بالرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعند ذلك سترون كيف سيمنحنا الله النصر، سيمنحنا العزة والكرامة، عندما نوحد صفوفنا، عندما نغير ما بأنفسنا، عندما نعتز بديننا وبنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لنقول للعالم أجمع إننا لن نفرط في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولن نسكت عن الإساءات التي تكررت على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.

0: تستمعون الآن إلى البث المباشر من إذاعة آفاق اف ام 98.7 و 98.5. صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ونرحب بكم مستمعين الكرام في فترتنا الصباحية آفاق الصباح، والتي سنستمر فيها معكم بإذن الله من هذه اللحظات وحتى الساعة 10، يليها برنامج آفاق الخبر. الكثير والكثير من المواضيع تجدونها في هذه الفترة الصباحية، ونبدأ هذه الفترة بفقرات الصباح بداية مع كنوز الهداية.
2: كنوز الهداية.
1: في هذه الإشراقة الصباحية عبر فقرتنا كنوز الهداية، حيث نستسقي الحكمة من منابعها الصافية، ونستنير بكلمات أمير المؤمنين وإمام العارفين علي بن أبي طالب عليه السلام من كتابه الخالد نهج البلاغة، يقول سلام الله عليه في جوامع كلماته وحكمته: ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه. تضعنا هذه الحكمة العلوية العميقة أمام حقيقة إيمانية ونفسية جليلة، وهي أن السريرة لا يمكن أن تكتم أو تزيف للأبد، فالقلب هو المستودع الحقيقي للقيم والنوايا، فما أضمره المرء من خير وصفاء ونقاء في داخله فاض على وجهه بشاشة ونورا، وجرى على لسانه طيبة وحكمة، وما أكنه عياذا بالله من غل وحقد أو خديعة فلن تسترها مساحيق التصنع، بل ستفضحها زلات اللسان وتقاطيع الوجه. الإمام

0: صحة وعافية.
1: صحة وعافية، ونسأل الله دوام الصحة وتمام العافية. سبع عادات يومية قد ترفع وتؤثر في صحة القلب. قد لا يلاحظ الشخص ارتفاع مستوى الكوليسترول لديه بسهولة، إذ غالبا ما لا يصاحبه أعراض واضحة، لكنه قد يتسبب مع مرور الوقت في تراكم الدهون داخل الشرايين، ما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية. لا ترتبط مستوياته بالعوامل الوراثية والعمر والحالة الصحية فقط، بل يمكن للعادات اليومية ونمط الحياة أن يلعب دوراً مهماً في التأثير على مستويات الدهون في الدم. وبحسب أطباء متخصصين، هناك مجموعة من السلوكيات الشائعة التي قد تساهم في ارتفاع الكوليسترول أو الأضرار بصحة القلب، ومن أبرزها: أولاً، الإفطار الغني بالدهون. ثانياً، الإفراط في تناول الأطعمة الصحية. ثالثاً، قضاء معظم اليوم في الجلوس. رابعاً، الإكثار من المشروبات المحلاة. خامساً، التدخين. سادساً، قلة النوم. عزيزي المستمع، الحفاظ على مستويات صحية من الكوليسترول لا يعتمد على تغيير عادة واحدة فقط، وإنما يرتبط بمجموعة من السلوكيات اليومية تشمل اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة النشاط البدني، وتجنب التدخين، والحصول على نوم كاف، والحد من السكريات والأطعمة الغنية بالدهون المشبعة. من المهم أيضاً إجراء فحوصات دورية، خصوصاً للأشخاص الذين لديهم عوامل خطر، لأن ارتفاعه قد يحدث دون أعراض واضحة. وفي الختام، أتمنى دوام الصحة وتمام العافية.

0: نقف أمام المشهد الإقليمي والدولي لنشاهد رأي العين تهاوي أساطير القوة والاستكبار، ونرى كيف تتهاوى قلوع الطغيان الغربي أمام ثبات الشعوب الحرة وإرادة المقاومة الصلبة. إن المتابع الحصيف لمجريات الأحداث اليوم، وتحديداً بعد المحطات العدوانية الفاشلة التي تقودها الإدارة الأمريكية بحق الجمهورية الإسلامية في إيران، يدرك بما لا يدع مجالاً للشك أننا أمام لحظة تاريخية فارقة، لحظة انكسار الهيبة الأمريكية وتآكل مشروع الهيمنة المطلقة. تلك القوة التي طالما أرعبت العالم بأساطيلها وترسانتها العسكرية، نراها اليوم تتخبط في مستنقع من الفشل الاستراتيجي والعجز الميداني. وبدلاً من أن تحقق واشنطن بدفع وحرص من اللوبي الصهيوني الحاكم لقرارها أي تقدم عسكري أو تكسر إرادة الشعوب، نراها تعود إلى سلوكها الإجرامي المعتاد، سلوك الشياطين الذي يستهدف الأحياء السكنية والبنى التحتية ومنشآت الصيادين والأعيان المدنية، يستهدف الأطفال والنساء، يستهدف الأعراس. إن استهداف المدنيين والنساء والأطفال في القرى والمناطق السكنية ليس دليلاً على القوة، بل هو بصمة الإفلاس الاستخباراتي، عجز القوة الغاشمة عن الوصول إلى مكامن القوة الحقيقية للحق. إن التقديرات العسكرية الغربية نفسها أضحت تعترف اليوم بمرارة الواقع. ضربة صاروخية واحدة باتت كفيلة باستنزاف نسبة هائلة من المخزون الاستراتيجي الأمريكي للصواريخ الاعتراضية، صواريخ ومسيرات ذات تكلفة اقتصادية وصناعية ومتواضعة، تشل حركة قواعد مدججة بمليارات الدولارات في العقبة والكويت والبحرين والأردن. تتساقط أمامها طائرات MQ-9 الاستطلاعية الفائقة والتكنولوجيا الحديثة، كما تتساقط أوراق الخريف. ليس هذا فحسب، بل إن دول العالم ومنظمات إقليمية كبرى والقوى الدولية المحورية أضحت ترى في واشنطن عبئاً على الأمن والسلم الدولي، شيطاناً متهوراً يقود العالم نحو الفوضى. حتى الدول التي احتضنت القواعد الأمريكية باتت تدرك اليوم أن هذه القواعد ليست حماية لها، بل هي عبء أمني وبؤرة للتوتر تجعل أراضيها في مرمى النيران. إن أمريكا والكيان الصهيوني ومن يقف على جانبها يتكئون على جدار مائل وشبكة عنكبوتية واهية، والرهان على الله وعلى أسباب القوة والوعي والثبات هو الرهان الوحيد الذي يسقط عروش المستكبرين ويحرر الأرض والنسيان والإنسان. فلنكن دائما على ثقة بالنصر والتأييد الإلهي، متسلحين بالوعي والبصيرة، مستحضرين أن القوة لله وأن العدو سيسقط لا محالة.
1: سنقاتل وسنواجه وسنتوكل على الله وسندافع عن حريتنا حتى لا نستعبد لأحد من دون الله، وعن كرامتنا حتى لا تنتهن، وعن استقلالنا وعن أرضنا وعرضنا وشرفنا. المهم أن تبقى إرادتنا لا تنكسر مهما كان أبدا. نحن في موقف الحق، ولا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال أن نضحي بكرامتنا وعزتنا وحريتنا واستقلالنا. ما بقي في عروقنا دماء، وما بقي في أجسادنا حياة.

0: مختارات أدبية.
1: بعد الليالي كنت أنت الفجر، وبليلة ظلماء كنت البدر، نور على نور ربيعك سيدي، ولموطن الإيمان أنت البشرى. نور على نور ربيعك سيدي، ولموطن الإيمان أنت البشرى. قد جئت بالحق المبين مبشرا، فأزحت عن وجه البرية نكرا. قد جئت بالحق المبين مبشرا، فأزحت عن وجه البرية نكرا. لكن قومك أعميت أبصارهم حمدا، أكان نفورهم أم كبرا. وبدار ندوتهم تمارى جمعهم، مكروا ورب الكون أسرع مكرا. وأتوا بسيف الغدر بغية قتلكم، فتجرعوا قسرا وذاقوا المر. وأتوا بسيف الغدر بغية قتلكم، فتجرعوا قسرا وذاقوا المر. أما بيثرب فالجموع تهافتت فرحا بلقياكم، فنالوا الفخر. وتفرد الأنصار باستقبالكم، وبحبكم كانوا لدينك ذخرا. أنت الذي بالمؤمنين لرحمة، وعلى الأعادي كنت أنت هزبرا. ولنصر دين الله هبوا خلفكم، ما كان قومي ينظرون الشكرا. ولنصر دين الله هبوا خلفكم، ما كان قومي ينظرون الشكرا. واليوم ها هم من جديد أكدوا عشقا لطاها، كي يغيبوا الكفرى. فتحالفت أحلاف نجد ضدهم، فتجرعت نجد الغوية خسرى. وتذوقت حتما وبال فعالها، وتوسم الشعب اليماني نصرا. وتذوقت حتما وبال فعالها، وتوسم الشعب اليماني نصرا. والنصر بالمختار طه المصطفى، والآل أنوار أضاء الدهر. والآل أنوار أضاء الدهر.
2: قصيدة الشاعر يونس المنصور بعنوان أنت الفجر.

صلوا على المصطفى جمعة طه النبي نسل عدناني يا مولد للبشر جمعة ما

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفعل باقات خيرات، ايش عندك عيد؟
7: أنت وينك؟ العالم كله محتفل، سبأفون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
6: 25 عام؟ والله عمر، كبرنا مع سبأفون. وإيش العروض؟
7: تخيل لو اشتركت بباقة أنتل 7 جيجا أو باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد إضافي مجانا فوق باقتك.
6: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبأ كاش وأنا سبأفون ما بش عروض عليهم؟
7: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة أنتر 6 جيجا، وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبأ كاش وأنا سبأ فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
6: والله إنه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
8: وما فرحة العيد الفضي، المفاجآت والعروض مستمرة. سبأ فون، ربع قرن من التواصل. كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا، أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبأ فون.
3: سبأ فون، أصالة وتواصل.
9: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

إذن بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في صباح جديد يشرق عبر أثير إذاعة آفاق. صباح نبدأه بوعي مختلف تماما، بصحة هي أغلى ما نملك، ولأن صحتك هي الأساس يسعدنا ويشرفنا أن نفتح هذا الملف الصحي المتميز برفقة نخبة استثنائية من خريجات التغذية، دكتورات حصلنا على يعني دراسة في مجال التغذية، ضيفات عزيزات على إذاعة آفاق FM. أرحب في هذا الصباح بالدكتورة ضحى القادري والدكتورة ملاك الصرمي والدكتورة غدير الديلمي، أيضا الدكتورة صفاء الصرمي والدكتورة منال زيد. فأهلا بكنا دكتوراتنا الفاضلات، دكتورات المستقبل بإذن الله، دكتورات متميزات بإذن الله. سنصنع اليوم في هذه الإذاعة وفي هذه الفترة فارق ويوم مميز بالنسبة لإذاعة آفاق FM بموضوع مهم جدا، وجبة الفطور. هل هي فعلا وقود يومك أم سبب خفي وراء الخمول والتعب؟ نفتتح معكم اليوم ملفا يلامس كل بيت وكل طاولة صباحية تحت عنوان أكبر 5 أخطاء نرتكبها في وجبة الفطور، فاستعدوا لهذه الفترة الحماسية والممتعة.

0: أكبر أخطاء بنسويها في وجبة الفطور؟ قسمنا هذا الفترة إلى محاور متميزة جدا تخطي وجبة الفطور. نبدأ مع الدكتورة ضحى. دكتورة ضحى القادري، خلينا نبدأ مع أكثر حاجة بنسمعها أو من أكثر شيء بنسمعه: أنا ما بين الصبحش أو أنا ما بين كلش ولا حاجة. أحياناً بسبب الاستعجال والشخص ما بيحسش بالجوع أول ما يقوم في الصباح، وأحياناً بيعتقد أنه عدم الفطور بيساعده أنه ينقص من وزنه أو بيتحكم بالوزن. هل فعلاً عدم تناول الفطور يعتبر خطأ؟
1: أول حاجة صباح الخير لكل مستمعينا ومستمعاتنا، وأهلاً وسهلاً بكم في فقرتنا لهذا اليوم. خلونا نبدأ يومنا بسؤال بسيط لكم: لما نصحى من النوم إيش أول حاجة نفكر فيها؟ قهوة، شاهي، أو لقمة سريعة قبل ما نخرج لدواماتنا؟ أو من الأساس إحنا بنصحى متأخر فما بنقول إنه ما في وقت أصلاً نفطر؟ بس خلونا نتفق إن الفطور من الوجبات اللي نمارسها بشكل شبه يومي، ومع هذا ممكن نرتكب فيها أخطاء كثيرة بدون ما ننتبه أو نعرف إنها غلط، وبعض هذه الأخطاء أصبحت بالنسبة لنا إيش؟ عادات طبيعية روتينية بنمارسها كل يوم بشكل طبيعي، مش إحنا دارين أصلاً إنها غلط. فوجبة الفطور أو تخطي وجبة الفطور من الأخطاء الشائعة عندنا، وأحياناً تكون بسبب الاستعجال، وأحياناً لأن الشخص ما بيحس أصلاً بجوع أول ما بيقوم من النوم، وأحياناً بيعتقد إن الفطور يساعده في تحكم الوزن. أول حاجة حابة أوضحها إن هذا الموضوع مش أبيض أو أسود، يعني ما نقدرش نقول إنه كل شخص ضروري يأكل الفطور أول ما يقوم من النوم، وما نقدرش برضو نقول إنه تخطي وجبة الفطور دائما صحية. الذي يهمنا في هذا الموضوع إيش؟ إن كلمة فطور نفسها إيش هي؟ يعني كيف نمطها الغذائي الكامل خلال اليوم كله مش بس في الفطور، لأن احتياجات الإنسان الغذائية ما تتحددش بوجبة واحدة بس. تحدد بعيش بما يحصل عليه من طاقة وعناصر غذائية على مدار اليوم كامل،
0: يعني نوع الوجبة والكل.
1: أيوة دوب. نوع الوجبة، وهل هي متنوعة وفيها عدة أصناف ولا بس صنف واحد. فإذا كان الشخص ما بيحس بالجوع في الصبح وبيرجع يأكل وجبات متوازنة خلال يومه ويحصل على احتياجاته الغذائية بدون نقصان وما يؤديش تأخير، هنا ما يؤديش تأخير الوجبة إلى اضطراب في أكله في يومه. لو ما استباحش أول ما يقوم يعني ما بش مشكلة، عادي، لكن المشكلة وين؟
0: لما يجلس وقت طويل.
1: أيوة، ولما يبدأ تخطي وجبة الفطور جزء من نمط حياته كل يوم، هذا يؤدي إلى إيش؟ إلى اضطراب أكله البقية اليوم. خلاص عايز حام متأخر ما يأكلش، أو حياكل متأخر، الغداء حيأخر، العشاء عيفال سكب.
0: الأولين كان يقولوا الصبوح الروح
1: والغداء ما تيسر.
0: الصبوح يعني لا، يعني أحس أنا شخصياً إن الصبوح مهمة. إذا استبحت صبوح يعني ما شاء الله أحس بجوع طول اليوم، أشتي أتغدى وأشتي أتعشى، بس إذا ما أكلت أجلس طول اليوم
1: شابع. وفي ناس عندهم اعتقاد ثاني إنه إذا ما استبحت أنا شجوع وش أكل، يعني أجي وقت الغداء وقلوا خلاص فاصل أشتي أكل. هنا القضية مش هي إنه أنا استبحت ولا ما استبحت، هي إيش حدث للنظام الغذائي لو ما استبحتش أصلاً. يعني هنا نقطة مهمة إنه بعض الأشخاص لما يأخروا أول وجبة لفترة طويلة يوصلوا لمرحلة جوع شديد، يرجع اختيار طعامهم مش إنها وجبة متكاملة فيها كل الأنواع، اختيار طعامهم إنه أهم شيء شبع، خلاص أنا مش مركز إيش بناكل، أهم شيء اشتي حاجة تشبع جوعي. يعني ما فيهاش توازن، ما فيهاش كميتها مش متوفرة الاحتياجة، أو جودة الطعام مش كويسة، هنا تكون الوجبة الأولى سريعة جدا أو تعتمد على أصناف محدودة وما فيش فيها تنوع كافي. لهذا
0: احنا يعني مش فيها عناصر غذائية.
1: أيوة. خلاص أهم شيء نشبع. هنا إيش؟ لهذا احنا ما نشيش نحنا نحول وجبة الفطور إلى قانون جامد أو صعب ومكلف، احنا نشتي بس إنه ننظر إلى تأثيره على مدى يومنا بشكل كامل. يعني لو احنا نشتي
0: وعلى مدى الحياة، يعني مثلا إذا أصبحت عادة ترجع تتغير طبيعة حياة الإنسان كلها.
1: أيوة، وهو ما بيحسش إنه غلط أصلا.
0: إذن كان هذا أول سؤال في هذه الفترة الصباحية مع الدكتورة ضحى. دكتورة ضحى، يعني لو أردنا أن احنا نختصرها للمستمعين، المشكلة مش في الساعة الذي بيأكل فيها الشخص أول وجبة. طيب أين المشكلة؟
1: بالضبط، المشكلة مش هي في الساعة، المشكلة إيش؟ أنه في فرق بين شخص ما بيحسش بالجوع الصبح فيؤخر وجبته شوية، لكن خلال اليوم كله بيأكل بطريقة منظمة ومتوازنة، وبين شخص بيتخطى وجبة الفطور ويجلس ساعات طويلة بدون أكل بس بعدها يصير يعني يجوع بسرعة، فتتأثر اختياراته الغذائية وكمية الطعام اللي بيأكلها. لهذا احنا كأخصائيين تغذية ما نعطي قاعدة واحدة لكل الناس، لأن احتياجات الناس تختلف حسب ايش؟ حسب العمر والنشاط البدني والصحة الصحية والحالة الصحية والأهداف الغذائية، وحتى حسب نمط يومه بشكل عام، انه كيف شغله، مكتبي، حركي، بيروح يتغدى في البيت، بيتغدى خارج. وهذا اصلا موجود في فكرتنا الأساسية عن الفطور، انه
0: يعني الآن انتو كدكاترة تغذية بتصنفوا لكل إنسان احتياج خاص،
1: كل
0: مش
1: إنسان
0: كل الناس سواء.
1: أيوة، كل إنسان احتياجه الخاص، مستحيل تلاقي اثنين نفس الشيء حقهم الاحتياج إلا بالنادر جدا. وهذا موجود أصلا في فكرتنا الأساسية، أنه مش مطلوب نجبر الجميع على نفس الوجبة أو نفس الوقت، المطلوب أنه أيش؟ ننتبه على حاجة واحدة،
0: نشوف احتياجه
1: واحتياجاتهم ونمط غذائه بشكل عام.
0: يعني في فرق مثلا بين المرأة والرجال، بين المرأة العاملة، بين المرأة المرضعة، بين الحامل، ربة البيت، كل أيوه. شيء يعني
1: كل واحد له احتياج خاص وبروتوكول خاص نمشي عليه.
0: طيب دكتورة ضحى، ننتقل معش إلى نقطة مهمة جدا وهي مرتبطة بنفس الموضوع. طيب الإنسان الذي ما بيشعرش بالجوع في الصباح، يعني بيقوم ويسد نفس ويحس نفسه أنه مسدد خلاص شابع، هل الأفضل أنه يجبر نفسه على وجبة كبيرة يعني قدي صباح وغدا
1: ماشي،
0: ولا إيش يسوي؟
1: ماشي، إحنا ما نقدرش نجبره ولا هو قادر يجبر نفسه والكل، وما نفضل أنها تتحول فكرة الفطور الصحي إلى وجبة ضخمة أو كبيرة ضروري يأكلها حتى لو هو مش جوعان ويحس بالشبع هذاك الوقت. بس يمكن أنه تكون البداية بسيطة ومناسبة للشهية، يعني يأخذ له حاجة بسيطة مثلا فاكهة هو ما تأثرش على شبعه مدى شبعه، ويمكن تتغير توقيت أول وجبة حسب نمط يومه، مثلا خلاص صحة متأخر صار الدوام عيخلص مثلا شفت عنده بريك عياخذ لا أي عيرجع لفترة الصبح. الفكرة الأساسية هو أنه ما يتحول تخطي الفطور إلى سبب الاضطراب بقية الوجبات. والرسالة الأولى اللي نحب أنها توصل للمستمع أنه ما تجعلوش الفطور معركة بين آكل وما آكل، بس نسأل هل توقيت الوجبة مناسب؟ هل نمطنا الغذائي متوازن؟ يعني باختصار حاجة واحدة، اسمع جسمك واعرف ايش اللي يناسبك.
0: فعلا اذا دكتورة ضحى نشكرك على هذه الكلمات الصحية المفعمة بالنشاط والحيوية، شكرا لك دكتورة ضحى.
1: شكرا.
0: طيب الرسالة الأولى اللي نشتي نوصلها لكل من بيستمع إلينا اليوم، لا تخلوا الفطور معركة بين أكل أو ما أكلش كما قالت لنا الدكتورة ضحى، بل نسأل هل توقيت الوجبة مناسب وهل نمطنا الغذائي كامل ومتوازن وصحي بالشيء الذي بيحتاجه الإنسان. إذن مستمعين الكرام، فاصل موسيقي بسيط جدا ونعود إليكم إلى المحور الثاني.

0: إذن في المحور الثاني الدكتورة ملاك الصرمي. دكتورة ملاك، أهلا وسهلا بك مجددا، ضيفة عزيزة في إذاعة آفاق اف ام.
1: أهلا.
0: الفطور كل السكريات. ننتقل الآن إلى الخطأ الثاني، واعتقد أنه من أكثر الأخطاء المنتشرة أنه بيكون الفطور قائم بشكل أساسي على السكريات. دكتورة ملاك، هل يعني لماذا تعتبر هذه مشكلة؟ يعني أنه الإنسان بيبدأ بالسكريات،
1: لأنه أساساً في فرق كبير بين أنه يحتوي وجبة الفطور على مصدر من الكربوهيدرات وبين أنه تكون الوجبة كلها تقريباً قائمة على سكريات مضافة، وهذا نقطة مهمة قوي. الكربوهيدرات هي مش عدو، لكن هي من المصادر الأساسية للطاقة. في كمان أطعمة طبيعية تحتوي على كربوهيدرات مثل الحبوب والخبز والفواكه وغيرها. المشكلة أنه لما تكون السكريات المضافة هي الجزء الأكبر من الوجبة، بينما تختفي أو تقل المكونات الثانية اللي بيحتاجها الجسم مثل البروتين والألياف والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن اللي بنحصل عليها من تنوع الأكل. يعني ما نشتيش نقول كل شيء حلو ممنوع، زي المثل اللي بيقول كل ممنوع مرغوب. الرسالة مش هانة، الرسالة هي إن ما نخليش السكر المضاف أساس وجبة الفطور.
0: نعم. دكتورة ملاك، ما زلنا معك في هذه الحلقة وفي هذه الفترة. يعني أنا لا أكل الحلويات، إذن أنا ما بناكلش سكر. هل هذا الكلام يعتبر دقيق بالنسبة لموضوع السكر؟ لأنه به ناس خيرات بيقولوا أنا بطلت الحلويات عشان ما أكلش سكر.
1: لا مش بالضرورة، لأن السكر قد بيدخل للنظام الغذائي من مصادر متعددة، يعني مش بس من الحلويات اللي بنعرفها بشكل مباشر. في فرق بين إنه السكر الموجود طبيعي في الأكل وبين السكريات المضافة. مثلا الفواكه الكاملة تحتوي على سكر طبيعي، لكن في الوقت نفسه هي بتحتوي على ماء وألياف وفيتامينات ومعادن ومركبات نباتية مختلفة. لذلك ما بنقدرش إنه نبصر للسكر الموجود في الفاكهة بنفس الطريقة اللي بنبصر بها للسكر المضاف للأكل والشرب، وهنا بيحصل أحيانا سوء فهم. الشخص يسمع كلمة سكر فيبدأ يمنع كل شيء فيه سكر حتى الفواكه. الهدف مش هانة، احنا نشتي ننتبه لمصادر السكر والكمية ودوره داخل الوجبة.
0: يعني به فرق بين السكر المصنع والسكر المضاف والسكريات الطبيعية الذي بتوجد بين الفواكه.
1: أيوة في الأكلة. أيوة.
0: طيب والعسل، لأنه به ناس كثير يعني بيسألوا على موضوع العسل.
1: أيوة حتى العسل، يعني كون العسل طبيعي مش يعني إنه خالي من السكريات. العسل يمكن إنه يكون جزء من النظام الغذائي لكن باعتدال، وبنفس الفكرة تنطبق على الدبس أو أي نوع ثاني من المحليات، لأن كلمة طبيعي مش يعني إنها بلا حدود يعني، وهذا من الرسائل المهمة قوي في التغذية. الطبيعي هو مش مرادف للاستخدام المفتوح،
0: يعني نقدر نقول إنه ما بيكونش له أضرار كبيرة مثل الصناعي.
1: أيوة.
0: يعني هنا هو الاختلاف.
1: أيوة. نعم.
0: طيب دكتورة ملاك، به ناس كثير لما يسمعوا إن إحنا بنتكلم عن السكر بيقلقوا بشكل كبير من الفواكه، وانتي ذكرتي هذا النقطة إنها تحتوي على سكريات طبيعية.
1: أيوة.
0: يعني إحنا ما نشتيش نوصل لمرحلة مهمة، يعني أو مرحلة نفتجع فيها من أي حاجة طعمها حلوة، أو الفاكهة أو شيء طبيعي طعمه حلو، كيف نسوي؟
1: طيب الفاكهة الكاملة مش ممنوعة في الفطور، يعني المجرد إنها تحتوي على سكر. إحنا لما ناكل الفاكهة إحنا ما بنحصلش بس على السكر، زي ما قلت إنه بنحصل والكل فيها ماء ألياف فيتامينات ومعادن ومكونات نباتية مختلفة. لذلك ممكن إنه الفاكهة تكون جزء ممتاز من وجبة متوازنة، المهم إنه نبصر للوجبة كاملة. إذا كان موجود عندنا فاكهة فمن المفيد إنه يكون فيه مكونات ثانية تكمل الوجبة، بدل إنه يكون الفطور فيه بس الطعم الحلو.
0: نعم. دكتورة، ما زلنا معك ملاك الصرمي في هذه الفترة وفي هذه المواضيع الصحية، وكلام مهم جدا. طيب لو احنا نشتي نصحح الخطأ الموجود، ما هو الذي نسويه عشان نصحح الخطأ بالنسبة لنا وللمستمعين ولكل من هم حولنا؟
1: طيب الغذاء الصحي هو مش قائمة طويلة من الممنوعات، احنا بس نشتي نعرف الفرق بين السكر الطبيعي الموجود ضمن طعام كامل ومغذي وبين السكريات المضافة اللي يمكن انها تتراكم بسهولة لما تدخل في المشروبات والحلويات والمخبوزات وغيرها. كمان في نقطة مهمة جدا، احيانا الشخص ما بيحسش انه اكل سكريات كثيرة لانه ما بياكل قطعة حلوة واضحة، لكنه بيحصل على السكر من اكثر من مصدر خلال يومه. لذلك الافضل دائما انه نبصر للنمط الكامل مش لعنصر واحد فقط.
0: نعم دكتورة ملاك، يعني سؤال، هل نقدر نصنف ذلحين السكريات المضافة انها مضرة او كل شيء يعني يحتاج توازن، سكريات طبيعية او سكريات مضافة؟
1: لا هو شوفي، احنا ما هو يعني احنا كلنا بشر، ومستحيل واحد يقدر يمتنع عن السكريات المضافة، بياخذ كل حاجة باعتدال، وهو من الافضل وانه من يعني الصحي انه ياخذ من السكريات الطبيعية
0: الصحي يعني، والافضل للصحة.
1: نعم.
0: اذا شكرا لك دكتورة ملاك على هذا التوضيح، يعني لانه موضوع السكر موضوع حساس.
1: نعم.
0: ولاحظنا بشكل كبير نسبة الوعي يعني في الفترة الأخيرة، ناس خيرات جاء عندهم وعي بالنسبة للسكر أو الدقيق، ونلاحظ أنهم توجهوا للأشياء الطبيعية أو للأشياء الصحية. إذن ننتقل للمحور الثالث مع الدكتورة العزيزة غدير الديلمي. إذن مجددا معكم مستمعينا الكرام، ومعك دكتورة غدير. دكتورة غدير، ننسى البروتين في وجبة الفطور، كثير يعني بنستمع أن الفطور لازم يكون أنه متوازن، وبنسمع كلمة بروتين بشكل كثير، لكن المستمع اليوم عيسأل نفسه ليش، هل البروتين مهم، وهل فعلا لازم يكون موجود في وجبة الفطور أو الصبوح، وأيش ممكن يحصل لما نبدأ يومنا بوجبة ما بش فيها مصدر واضح للبروتين؟ دكتورة غدير
2: صباح الخير وأهلا وسهلا بكم. أول شيء اشتي أبدأ أفهمكم، نشتي نفهم البروتين بشكل بسيط. البروتين واحد من العناصر الغذائية الأساسية اللي جسمنا يحتاجها بشكل يومي. الجسم حقنا طول الوقت في حالة بناء وتجديد وإصلاح للعضلات وخلايا الجسم وكل العمليات اللي تحصل داخل الجسم، كلها تعتمد على توفر العناصر الغذائية المناسبة، والبروتين واحد من أهمها. وعشان هكذا احتياجنا للبروتين ما يرتبط بس بكون الشخص رياضي أو لا، لأن فيها هنا اختلاف أو التباس بلا صح. فمن الطفل إلى الكبير كلنا نحتاج البروتين، لكن طبعا الاحتياج والكمية تختلف حسب العمر والحالة الصحية واحتياجات كل شخص. والنقطة اللي نشتي نوصلها اليوم مش إن البروتين لازم يكون موجود في كل فطور بشكل صارم، لكن إن إحنا لما نفعل لنا الفطور ما نخليها معتمدة على نوع واحد من الأطعمة وننسى باقي احتياجات الجسم.
0: يعني كل شيء يحتاج توازن بالنسبة للبروتين وللسكر.
2: أيوة.
0: وللصبوح ولكل شيء. طيب لو أنا من الناس اللي أكلهم أو صبوحهم دائما خبز وشاهي، هل أقلب حياتي من غطوة ولا ما يحتاج؟
2: لا أبدا، هذا شيء أحب أوضحه، إنه التغذية مش لازم تكون تغييرات ضخمة ومفاجأة. أحيانا تعديل بسيط وصغير قوي يعني إحنا ما نلاحظش، بس إنه هيكون أسهل وأفضل من إننا أكون صارمة مع نفسي وأقول من بكرة شغير كل شيء. ولو فطورش مثلا قلتي خبز وشاهي، إيش أقدر أنا أول شيء أفكر إيش أقدر أضيف له عسب أخليه صحي أكثر. يعني أبصر ما به معي في البيت، مثلا بيضة، فول، لبن، زبادي، كل هذول مصادر بروتين، لو ضفتهم بشكل هكذا خفيف وبشكل يعني كيف تدريجيا
0: متدرج،
2: أيوة، فهو أتكون وجبتي صحية من غير ما أنا أقوم أكون صارمة مع نفسي وأغيرها. وإذا ضفت زد مع هذول خضار مثل الطماطم والخيار، يعني الوجبة أصبحت أكثر تنوعا. يعني أنا ما ألغيت الفطور الذي أنتي تحبيه، فقط يعني بدأت أكمله.
0: تكمليها أو حتى يحصل تنويع فيه.
2: أيوة.
0: يعني حتى بالنسبة للأطفال، أنا كأم معي طفلة في المدرسة، أحس أنه عشان ترغب حتى تأكل يوم بيضة يوم جبنة يوم جبن وخيار، ف فالتنويع مهم جدا للكبار وللصغار. نعم دكتورة غدير، نسأل سؤال مهم جدا اللي يمكن مش بس في بالي، في بال الكثير من الناس، هل البروتين مهم في الصباح بالتحديد يعني خصوصا، ولا أقدر أخذ البروتين في الغداء أو في العشاء وخلاص يكفي؟
2: ماشي، شوفي لازم هنا أوضح شيئين. أولا الجسم يحتاج البروتين على مدار اليوم كامل. ثانيا توزيع البروتين خلال الوجبات ممكن يكون مفيد أكثر، بدل ما يكون معظم البروتين موجود في وجبة واحدة سواء كانت الصبح أو الغداء أو حتى العشاء. لكن ما نشتيش ندي للناس قاعدة جامدة أنه لازم البروتين في الفطور ولا الفطور فاشل. لا، الفكرة أن احنا لما نفعل لنا الفطور نحاول نخليه متوازن أكثر. فإذا كانت كل وجبة الفطور تقريبا خبز ونشويات، فمن الجيد أن احنا ندور طريقة لإضافة مصدر بروتين مناسب. يعني المسألة مش أن الساعة الصباحية في قانون خاص للبروتين وأنه مرتبط بالصباح. المسألة أن احنا نستغل الوجبة كفرصة للحصول على احتياجاتنا الغذائية بطريقة منظمة.
0: يعني الموضوع موضوع تنظيم بالنسبة للأكل سواء صبوح أو غداء أو عشاء.
2: بالضبط.
0: توازن، كل شيء يحتاج إلى توازن. طيب دكتورة غدير، لو نجي بالنسبة لليمنيين ككل في صنعاء يعني بالتحديد، بنلاحظ أنهم بيعتمدوا في الصبوح أكلات كثيرة، لكن أكثر حاجة الفول، الفول ومشتقاته. طيب هل الفول يعتبر من مصادر البروتين؟
2: نعم، الفول من البقوليات وغيرها من البقوليات والفاصوليا العدس وغيرها تعتبر من المصادر المهمة للبروتين النباتي. والجميل في الفول مثل ما ذكرتي أنه ما يدي لش بروتين بس، يعني عدي لش أيضا ألياف مجموعة من العناصر الغذائية الأخرى لأنش بتطبخيه كامل. ولهذا الفول ممكن يكون خيارا جميلا جدا في الفطور. يعني احنا على ما بنبصر في انه بنعتمد بشكل اساسي في صنعاء وضواحيها مثل ما قلتي، شيء حلو انهم معتمدين على هذا، اقل شيء انهم مفعلين بروتين في صبوحهم، ولا انه ما بش بروتين من مره.
0: فعلا لاحظ ان اغلب البيوت بيبداوا يومهم بالعدس، الفول، الفاصوليا، يعني حتى لهم يشتوا يفعلوا حاجة ثانية ضروري ما يلبوا رغبات الجميع وتكون موجودة في المائدة.
2: وهنا اشتي اقول انه يعني لما نجي احنا نحاول نوقع صحيين اكثر، نكون متوازنين اكثر، مش نحنا نخرج عن اكلنا اليمني اللي نعرفه، ولا نصير نقول نشتري اطعمة احنا ما نعرفهاش. لا، وازن في اكلك وهو الاكل المناسب والافضل.
0: فعلا الانسان طبيب نفسه بالعقل وبالبصر، بالعقل وبالبصر فعلا يقدر يوازن نفسه، لا زيادة ولا نقصان، يعني كل شيء وسط بيكون أجمل وأفضل. دكتورة غدير، كملنا الفول بالحين نجي للبيض. كثير من البيوت إذا قالوا نشتي بروتين أول حاجة بيفكروا فيها هي البيض. هل البيض لازم يكون موجود في النظام الغذائي كل يوم، سواء مسلوق مقلي، يعني مختلف طبخاته؟
2: لا مش لازم. شوفي البيض هو مصدر جيد للبروتين، لكنه واحد من الخيارات اللي احنا ممكن نلقاها في الصبح. يعني مش لازم كل يوم اشتري بيض، عندش خيارات ثانية، فول، حليب، لبن، زبادي، جبن، اي شيء ممكن انا القاه وما التزمش. يعني والتنوع هو جميل في الاول والاخير. يعني لما انا كل يوم اصطبح نوع معين فهو افضل من ان انا اصطبح كل يوم بيض،
0: حتى
2: يكون
0: الرغبة
2: متنوع اكثر.
0: أيوه. حتى الرغبة في الاكل تختلف لما يتنوع الاكل. دكتورة غدير، نجي لموضوع الامهات اللي بيشكين من عيالهن ما بيرضوش ياكلوا او بيخرجوا الصباح المدرسة او الى أماكنهم وما قد استبحوش أو بيأكلوا أكل روتيني يوميا، قد الأم تسكه منه وشغلها في روحها، دت له روتي وشاهي وجلس يسكع. طيب أنا كأم مثلا، طفلي الصباح لا بيرضى يأكل بيض ولا بيحب الفول ولا العدس ولا يشتي إلا خبزه وشاهي، كيف نتصرف مع هذا الطفل؟
2: أول شيء ما نحاول نحول الفطور إلى معركة. يعني الصباح نتصايح ويلا كل ومدري ما هو، لازم تاكل هذا ولازم تخلص هذا وضروري تاكل بروتين ومدري ما هو، فهو نبسطها لعقل الطفل هذا. فهو بدل من احنا نحول وقت الطعام الى توتر ومعركة،
3: احنا الافضل ان احنا نعرض له خيارات بطريقة هادئة، ونحاول ننوع الاطعمة المقدمة له حسب ما يحبه. يعني بعض الاطفال يحبوا الزبادي، زبادي مصدر حالي، الحليب، البيض، البقوليات، يعني ابنش ما يحبش البيض والبقوليات، بها اطفال يحبوا البيض، في اطفال يحبوا البقوليات، فاحنا نحاول ندي لهم اللي يعني نقرب لهم اللي يحبوا، فدي لها احتياجه بدون ما غصبه.
0: وانا شارك معش انا يعني كأم معي اطفال، احس انه حتى طريقة التنويع في الاكل للطفل نفسه هي بتفعل رغبة. اذا جلسنا 3 ايام مثلا نفس الروتين احس انه ما عاد يرضى
3: شيء،
0: بس حتى طريقة تقديم البيض، يعني يوم بيضة على حليب، يوم بيضة مقلية، يوم نسويها فول، يوم قشطة، فطريقة حتى يعني الام لها دور جدا في ان هي تقدر تتحكم باكل طفلها. في الاول والاخير هو طفل.
3: ايوه، وحاول ان ما اكون شخص به بس.
0: ايوه، فلما تجي له بالعناد هو عيعاند، لكن لما يجي طريقة التنوع في الاكل هي بتبني صحة طفلها، بتبني مستقبل طفلها، هذا الطفل هو بيتشكل. يعني هو هذا الشيء يقولش ما يعجبش عجس لما قدو كبير.
3: أيه.
0: ما يعجبش. فالأم هانا لها الدور الكبير جدا في الاهتمام بأكل طفلها، خصوصا يعني في السن الصغير، تدخل لها البروتينات، البيض، العدس، تحاول أنها تنوع له في كل شيء عشان يأكل. طيب دكتورة غدير، نرجع للبروتين وأهمية البروتين، هل صحيح أنه لو أكلت بروتين بشكل كبير في الفطور أن أنا أحس بالشبع أكثر؟ هل هذا الشيء بيحصل؟
3: أيوه، لأنه البروتين من العوامل اللي يمكن تساعد على الشعور بالشبع، ولذلك وجوده ضمن الوجبة حقنا سواء كانت صباح ولا غدا ولا أي وقت قد يكون مفيدا، لأنه نتذكر أنه بيخلينا نشبع لفترة أطول، بس نتذكر أنه الشبع يتأثر بأشياء كثيرة، يتأثر بكمية الوجبة وتركيبها وبالألياف الموجودة وبالدهون وبنوع الأطعمة وبالاحتياجات حق الشخص نفسه، يعني يختلف من شخص لآخر. فلذلك نقول أنه البروتين يساعد في جعل الوجبة أكثر توازنا ويساعد على الشبع، بس أهم شيء تركز على الوجبة ككل، ما تركزش على البروتين بس وتنسى بقية
0: الاهتمام بالوجبة بشكل عام. طيب دكتورة غدير، في نقطة أشتي أعرفها منش أنا والمستمعين، هل كل أنواع البروتين متساوية؟ يعني أنا لو قلت أنا قد أكلت هذا النوع من البروتين خلاص يكفيني، ولا كل نوع يختلف في نسبته عن النوع الآخر؟
3: شوفي، أهم شيء نحن نركز أنه النوع في أنواع البروتين وكيف حضرناه، يعني مثلا البيض والسمك والدجاج واللحوم والحليب كلها مصادر بروتين، لكن كل مصدر له قيمة غذائية مختلفة، وكيف أنا طبخته ولا كيف تعاملت معه هذا أنا بنتحكم بكمية البروتين، يعني لما أقليه غير لما أسلقه غير لما أدخنه الدجاج مثلا، فهو يختلف كمية البروتين وكمية المواد الغذائية الأخرى خلال وأنا بنتحكم به في الطبخ. وفي الفكرة مش ان احنا نبحث عن شيء مكتوب عليه بروتين يلا خلاص، احنا ضروري نختار مصادر متنوعة وجيدة ونحضرها بطريقة صحية.
0: فعلا الانسان طبيب نفسه، انا به موضوع يعني مألم لي موضوع الطيبات انه خلاص يقاطع الدجاج ويقاطع البيض ويقاطع كل شيء، يحتاج توازن في حياة الانسان. وما عرفنا أباءنا وأجدادنا لا أكلوا الشجران وأكلوا الدجاج والبيض، لكن كان فيهم الصحة والعافية، وهذه أكبر نقطة أنه ضروري التوازن والتنوع في أكل البروتين بمختلف أنواعه.
3: أيوه، بالنسبة مثلا لنظام الطيبات، يعني لما تجي تلتزم بنظام تمام أنت يعني أخبر بروحك، بس لما تجي تمنع على نفسك مثلا البيض والدجاج حاول تعوض نوع البروتين اللي أنت بتاكله، يعني كل لحم، كل أي شيء ثاني أنت ما منعتش نفسك منه لما اتبعت هذا الدايت، بس إنه ما تهمش البروتين. يعني أنا أعرف وبالذات الشعب اليمني بالنسبة لوضعهم المادي أغلب أكلهم بيض ودجاج البروتين
0: فعلا،
3: فأنا لما جيت أتبع هذا النظام وقطعتها البيض والدجاج حاول
0: إن طيبات قطع حتى العدس وقطع مصدر البروتين كله،
3: بس قلت ليش تمام أنت حر تتبع اللي بنفسك، بس حاول تعوضه مش تنهي. يعني هم تقريبا أغلب اليمنيين لأنهم ما بيش معاهم الدخل المادي اللي يخليهم يشتروا مثلا لحم كل يوم، قطعوا البروتين، وهذا شيء يضرهم على المدى الطويل.
0: فعلا دكتورة غدير، سؤال يدخل علينا في موضوع مهم، هل يجب أن تكون كمية البروتين كبيرة في الفطور عشان نقول أن الصبوح صحي ولا ما يحتاج؟
3: لا، هذا من الأفكار اللي انتشرت أنه أهتم بالبروتين فأنا أحول فطوري كله بروتين. الجسم يحتاج البروتين لكن يحتاج أيضا النشويات اللي هن السكر وهذا، الدهون، الألياف، الفيتامينات والمعادن وحتى الماء. فلو جاء شخص وقال لي أنا من بكرة أوقف الخبز وأكل كل صبوحي في بروتين ولا حتى غداء والعشاء، هذا مش هو الحل. وما نشتي نخلي الناس تخاف من النشويات، الفكرة ببساطة خلي وجبتك متنوعة. إذا كان عندش خبز ضيفي له مصدر بروتين، وإذا كان معش خضار أو فاكهة بحسب احتياجش تضيفي. فهكذا قديش بتفكري في الوجبة كاملة بدل ما تركزي على عنصر واحد فقط.
0: احنا كشعب متحمس، يعني نتحمس مع المواضيع.
3: أيوة، فنهمل بقية الأشياء.
0: طيب لو المستمع والمستمع اليوم بعد هذا الحلقة قاموا الصبح بكروا قدام الصبوح، ايش الشيء البسيط الذي تشتي منه انت كدكتورة تغذية انه ينتبه له في صبوحه؟
3: قبل ما يسأل نفسه ايش اكل، ابصر الموجود في الفطور. اذا كان الفطور كله خبز او معجنات، اسأل نفسي، هكذا اكتلب انا المستمع، اسأل نفسي فين مصدر البروتين، وبعدين اشوف ايش يناسبني من الموجود في البيت. ما بنقولش انه خرج وتعجيزات، ابصر البيت ما به فيه، سواء كان بيض، كان حليب، كان جبن، كان لبن، حتى فول. اختار الشيء المناسب لك، وبعدها لا تنسى أن الوجبة ما تتوقف عند البروتين، حاول يكون عندك تنوع في بقية المكونات. والأهم من هذا كله، لا تخلي كلمة بروتين يعني تخليك تدخل في مبالغة تزود البروتين، تمتنع من النشويات والخبز. لا، احنا نشتي وجبة متوازنة مش وجبة مثالية.
0: نعم، نقدر نحن نهتم بصبوحنا، نهتم بأكلنا ككل طوال اليوم، نشوف إيش الناقص ونأكله بما يحتويه من مصادر طبيعية، بروتين، وكل أشياء سبحان الله خلقها الله، لم يخلق شيء عبث، لم يخلق شيء إلا وفيه الفائدة. شكرا لك دكتورة غدير، إن شاء الله نهتم ببروتيننا في الصباح ككبار وكصغار لأطفالنا. إذن ننتقل معكم مستمعينا الكرام إلى المحور الرابع.

0: إذن معكم مستمعين الكرام مستمرين في فترتنا الصباحية الصحية 100%. إلى الدكتورة صفاء الصرمي. دكتورة صفاء أهلا وسهلا بك مجددا ضيفة عبر أثير إذاعة آفاق FM. المحور الرابع أو الخطأ الرابع وهو تجاهل الألياف. دكتورة صفاء وصلنا معك إلى الألياف، كملنا البروتين وكملنا السكريات وكملنا طريقة الصبوح الصباح. كثير من الناس عندما يستمعون إلى كلمة ألياف بيفكروا مباشرة في حالة الإمساك، يعني وهي بتكون مزعجة جدا. هل دور الألياف يعني يوقف هنا ولا هناك أدوار أخرى؟
1: لا طبعا، دور الألياف أوسع بكثير من هكذا. الألياف مهمة جدا لصحة الجهاز الهضمي، وتساهم برضو في تنظيم حركة الأمعاء، وتساعد على الإحساس بالشبع، وبرضو تساعد في تنظيم سكر الدم، ولها أدوار مهمة ضمن النظام الغذائي والصحة العامة. ومصادر الألياف كثيرة جدا، موجودة في الخضار، في الفواكه، في البقوليات والحبوب الكاملة والشوفان والمكسرات والبذور وغيرها. لذلك لما نتحاكى عن فطور متوازن، مش بس نسأل هل موجود بروتين وموجود نشويات، نسأل برضو أين مصدر الألياف، هل موجودة في فطوري أو لا.
0: طيب دكتورة صفاء، ليش بنعتبر تجاهل الألياف خطأ في وجبة الفطور؟
1: لأن بعض أنماط الفطور تعتمد بشكل كبير على أطعمة مكررة أو مصنعة وقليلة بالألياف، ولما يتكرر هذا النظام يعني طوال فترة الحياة تكون الوجبة أقل تنوعا من الناحية الغذائية. والحل في الحقيقة مش معقد، يمكن نحن نغطي احتياجاتنا من الألياف من إضافة خضار أو فاكهة كاملة أو الشوفان أو البقوليات، أو اختيار الحبوب الكاملة عندما تكون مناسبة. يعني أحيانا لما نغير عنصر واحد فقط في الوجبة يمكن أنه يغير تركيبها الغذائي بشكل واضح.
0: طيب دكتورة، هل الفطور أو الأكل الصحي ضروري ما يكون طبق ضخم من السلطة عشان نحصل على كمية كبيرة من الألياف؟
1: لا طبعا، مش شرط أن تكون كمية الألياف كبيرة جدا في وجبة واحدة، إحنا نوزع الألياف طوال كل الوجبات يعني طوال اليوم. الأفضل أن تكون مصادر الألياف موجودة ضمن النظام غذائي كامل وتتوزع بطريقة مناسبة مثل ما قلتش طوال اليوم، مع كل وجبة ضروري تكون في ألياف.
0: يعني مثل السكر مثل البروتين نحتاج إلى توازن.
1: بالضبط.
0: هل يحتاج الألياف أيضا يعني إلى توازن وتنظيم في وجبات الأكل؟
1: أيوة طبعا.
0: نعم. دكتورة صفاء، لو إحنا نشتي نعرف بسرعة أين يمكن أن نجد الألياف في وجبات الفطور؟
1: الألياف أين ممكن تجد مصادرها؟ قصتش قلت لش في الخضار، في الفواكه، في البقوليات، ممكن تجد في البذور والمكسرات.
0: يعني ممكن الإنسان يفعل له صبوحة المعتاد ويفعل جنبها خضار، خيار، بيبار، جزر، كل هذه الأشياء تساعد على الألياف.
1: أيوة بالضبط، بس ضروري ننتبه هنا إلى نقطة مهمة جدا. إذا كان نظام الغذائي أصلا فقير بالألياف في فترة طويلة، الإنسان مش الشخص هذا مش متعود على فقرة الألياف عند الوجبة حقه، الأفضل نحن نزيد بالتدريج مع الاهتمام بالسوائل. ليش؟ لأن الزيادة المفاجئة جدا بتسبب بعض الإنزعاج الهضمي عند بعض الأشخاص، ضروري يكون بالتدريج.
0: بيرجع يشكو من الإمساك.
1: أيوة بالضبط، كل شيء يعني كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده.
0: التوازن مهم جدا، وتنوع الأكل أيضا ينعكس على صحة الإنسان عندما يضيف الألياف والبروتينات إلى نظامه الغذائي، بنشوف أنه بترجع لها الصحة والعافية. نعم. إذن تحية لك دكتورة صفاء، شكرا لك. مستمعين الكرام، ننتقل وإياكم إلى المحور الخامس والأخير في هذه الحلقة. المحور الخامس مع الدكتورة منال زيد. نرحب بك دكتورة منال.
2: أهلاً.
0: ووصلنا إلى الخطأ الخامس، عدم الانتباه إلى كمية الفطور واحتياج الشخص. هانا عندي سؤال واعتقد انه مهم جدا الجميع يعرف جوابه. هل يوجد حجم واحد مثالي للفطور يناسب جميع الناس؟
2: السلام عليكم. لا، ولا توجد كمية واحدة يمكن نقول انها مناسبة لكل الناس. هذه من اكثر الافكار التي نحتاج ان نصححها للمجتمع.

0: مثلا اتجهت للأكل الصحي كأكل صحي بمختلف أنواعه، ابتعدت عن الأكل الذي مش هو صحي. طيب إذا أنا بين أكل أكل صحي، هل أقدر أكل الكمية الذي أشتيها؟ يعني لأنه أكل صحي ما بش فيها أكل مضر، أو ضروري ما الإنسان يفعل حد سواء أكل صحي أو أكل غير صحي أو عادي؟ يعني
1: لا، نفعل حد ومش بهذه البساطة. يعني إحنا الآن بنهم جودة الطعام وأكيد بنهم بالكمية. كل هذا مهم، يعني مش إنه نريد إن نجعل الإنسان يعيش وهو يحسب كل لقمة أو يخاف إنه أكل خيرات. هذا بيدخله في أشياء إنه معايا كلش لأنه عايسمن، بياكل كثير عايسمن، فهذا بندخله في خوف. لكن في الوقت نفسه كلمة صحي لا تعني بلا حدود. حتى الطعام المغذي يمكن أنه يساهم بكمية كبيرة من الطاقة إذا تم تناوله بكميات أكبر من احتياجات الشخص. لذلك إحنا نشتهي علاقة متوازنة مع الكمية، ونعرف احتياجاتنا الصح، ننتبه إلى إشارات الجوع والشبع، ونبني وجباتنا بما يتناسب مع يومنا. يعني هذا احتياجاتي، أنا مقدرة على احتياجاتي، شاكملهن بالتمام.
0: طيب دكتورة منال، يعني من خلال كلامش هذا أشتي أربط الكلام بشيء ذكرناه في بداية الحلقة. الإنسان إذا ما شعرش بالجوع وما حسش أنه جاوع في الصباح، هل نطلب منه وجبة كبيرة فقط لأن الصبوح أهم وجبة والصبوح الروح؟
1: لا، هذا بالضبط سبب أهمية عدم تحويل الغذاء إلى قواعد جامدة. الفطور مهم كجزء من النمط الغذائي، لكن هذا لا يعني أنه يجب أن يكون أكبر وجبة في اليوم للجميع. يعني توزيع الطعام خلال اليوم يعتمد على احتياجات الشخص ونمط حياته، فقد يحتاج الشخص إلى وجبة صباحية أكبر، بينما شخص آخر فطور أخف. المهم أن يحصل الشخص في النهاية على غذاء متوازن ومناسب لاحتياجاته.
0: طيب هل تقليل الفطور بشكل تلقائي يعني أن الشخص سيخسر من وزنه إذا أراد إنقاص الوزن؟
1: لا، وهذه فكرة تحتاج إلى تصحيح واضح، وأنا شرحها هذا الحين. تقليل وجبة واحدة لا يعني تلقائياً أن الهدف سيتحقق. إذا كان الشخص بيقلل فطورة بشكل مبالغ فيه ثم يشعر بجوع شديد لاحقاً ويتناول كمية أكبر، فالمشكلة هنا ما انحلتش خالص. يعني إحنا نشتي أن نعطي المستمع حلولاً سريعة، مثل ما نعطيه هذه الأشياء، أنه صغر فطورك انخفض وزنك، أو احذف الفطور وعاد تنخفض وزنك، كبر الفطور وعاد تشبع طوال اليوم وما تاكلش. كل هذه العبارات عامة جداً، التغذية بتحتاج إلى النظر إلى صورة كاملة.
0: نعم، إذن تحية لك دكتورة منال. الوقت مضى بسرعة ونحن في هذا الموضوع الصحي الذي فعلا شدني أنا، لأنه موضوع مهم جدا. ننتقل معكم مستمعين الكرام إلى آخر فقرة في هذه الفترة، وهي فقرة الأسئلة مع دكتوراتنا جميعا. نبدأ مع الدكتورة غدير. دكتورة غدير، فقرة اليوم صح أم خطأ؟ يعني مثل أسئلة المدرسة. إذا ما أكلت فطور يكفي يعوض بوجبة غداء كبيرة؟
2: شوفي، هو مش صحيح إن إحنا إذا ما أكلنا الفطور نعوضه بوجبة أكبر وخلاص. احتياجات الجسم ما تعتمد على وجبة واحدة بس. الأفضل إنه نوزع الأكل ويكون متناسبا لي خلال اليوم حسب احتياجاتي وحسب نشاطي وحسب روتيني أنا. وإذا الشخص معه ما يناسبه في الفطور فهو يكمل عليه. طيب شخص ما بيأكلش الصباح، يعني الموضوع أنه مش لازم تجبر نفسك، المهم أنها ما تتحولش هذا الوجبة أنك ما بتأكلهاش إلى حرمان، وبعدين ترجع تأكل وجبة ضخمة في الغداء. حاول أنك توازن.
0: نعم، صح أم خطأ؟ البيض المقلي أقل فائدة من المسلوق لمجرد أنه مقلي؟ معك دكتورة صفاء.
3: طبعا خطأ، البيضة نفسها ما تتحول إلى غذاء بدون فايدة بس لأنها انتقلت من السلق إلى القلي. الفرق الأساسي يكون في طريقة التحضير وما يضاف معها مثل كمية الزيت أو السمن. لذلك المهم مش اسم الطريقة بس، إنما كيف يتم تحضيرها وما هي كميتها.
0: صح أم خطأ مع الدكتورة ضحى؟ العصير الطبيعي يعتبر نفس الفاكهة تماما في وجبة الفطور؟
4: أول حاجة إن العصير الطبيعي ممكن يكون جزء من نظامنا الغذائي، لكن إحنا ما بنعتبرهش نفس الفاكهة الكاملة تماماً. يعني إحنا لما نأكل فاكهة كاملة نستفيد من الألياف الموجودة فيها، بينما لما إحنا بنعصرها غالباً تقل الألياف ويصبح من السهل نشرب كمية أكبر من الفاكهة خلال وقت قصير.
0: نعم.
4: فإذا كانت الفاكهة الكاملة متاحة متاحة أمامنا، الأفضل إن إحنا بناكلها بدون أي عصر. يعني باختصار الفاكهة ناكلها والعصر نشربه، لكن الاثنين مش نفس الشيء تماما.
0: نعم. إلى الدكتورة
2: منال.
0: منال، صح أم خطأ؟ يعني كثير ما بنسمع أنه الشاهي بيمتص الحديد من الجسم، الشاهي الذي بنشربه مع الفطور هل ممكن يؤثر على استفادة الجسم من الحديد الموجود في بعض الأطعمة؟
1: صح، الشاهي بيحتوي على مركبات يمكن أن تقلل الامتصاص والحديد غير الهيمن موجود في الأطعمة النباتية وبعض الأطعمة المدعمة. هذا لا يعني أن الشاهي ممنوع، لكن خصوصا للأشخاص الذي لديهم نقص في الحديد من الأفضل عدم الاعتماد على الشاهي مباشرة مع الوجبة الغنية بالحديد، ويمكن ترك فترة بينهم. يعني إذا عندك شو اسمه وجبة فيها حديد ما نشربش معها شاهي.
0: نعم. إلى الدكتورة ملاك، صح أم خطأ الحليب واللبن ما بنعتبرهمش مصدر بروتين لأنهم مش أكل صلب؟
3: هو بالأساس كون الطعام سائل أو طري ما يعني إنه خالي من البروتين. الحليب واللبن والزبادي كلها بتحتوي على البروتين، بالإضافة إلى أن العناصر الغذائية مهمة، لذلك لما نتكلم عن البروتين في الفطور مش لازم يكون المصدر دائما بيض أو لحم أو بقوليات، منتجات الألبان ممكن تكون جزء من مصادر البروتين.
0: نعم. الدكتورة غدير، صح أم خطأ؟ يعني بها أصبحت ساعة ثقافة، إذا الخبز غامق ولا لونه مسود شوية هل تلقائيا نستطيع أن نعتبره أنه خبز حبوب كاملة؟
2: لون الدقيق يعني لون الخبز وحده ما يكفيش، نحكم على نوع الدقيق المستخدم. يعني أحيانا تكون مضافة إلى الخبز مواد داكنة بسبب المكونات فيكون لون الخبز أسمر، لذلك الأفضل قراءة المكونات والتأكد أن الحبوب الكاملة أو الدقيق الكامل أنه هو المكون الأساسي المطلوب بدل الاعتماد على اللون فقط.
0: نعم. مستمعينا الكرام، نختم هذه الحلقة مع فقرة مهمة جدا وختامية، ما الذي نريد أن يبقى في ذهن المستمع؟ نختمها مع دكتورة واحدة فقط وهي الدكتورة ضحى القادري. دكتورة ضحى، قبل أن نختم أريد كلمة منك كدكتورة، شيء واحد إذا تذكره المستمع بعد انتهاء الحلقة ما تشتي وما أهم حاجة يقدر يتذكرها المستمع من خلال يعني هذا الحلقة الكاملة.
4: أول حاجة أنه لا تخلوش الفطور قاعدة جامدة تنطبق على الجميع، يعني ما نقولش أن الشخص يجب أن يأكل أول ما يصحى، هذه أول حاجة. ثاني شيء أنه ما نخليش السكريات،
0: ركزوا يا مستمعين على هذا القواعد،
4: ركزوا عليها. ثاني شيء ما تجعلوش السكريات المضافة أساس الفطور، وتعلموا بين الفرق بين السكر الطبيعي والسكر المضاف، وتعلموا أنكم تقرأوا ليبل المكونات حق اللي بتشتروهن، وبرضو لا تنسى البروتين لأنه أساس عنصر أساسي في الجسم، وهناك مصادر كثيرة يمكن أنها تدخل في الفطور. وما تهملوش الألياف، وعرفوا إيش الأشياء اللي داخلها، إيش الأكل اللي يحتوي على الألياف، وغيروا تدريجيا ما تضيفوش مرة واحدة، وشوفوا الفطور اللي يناسبكم أنتو مش اللي يناسب الكل، وما لا. تجعلوش كلمة صحي يعني بلا حدود، يعني اجعلوا الاهتمام بالكمية ما يتحولش إلى خوف من الطعام.
0: نعم.
4: الكمية المناسبة تعتمد على احتياجك أنت ونمطك اليومي أنت بس.
0: إذن كل الشكر لكن عزيزاتي الدكتورة ضحى القادري والدكتورة ملاك الصرمي والدكتورة غدير الديلمي والدكتورة صفاء الصرمي والدكتورة منال زيد، ساعة كاملة من الحديث الشيق الحديث الصحي اكتشفنا فيها أن المشكلة في الفطور ليست دائما في الطعام نفسه، أحيانا المشكلة بتكون في طريقة تفكيرنا في الوجبة نفسها أو إيش عناكل في الوجبة. التغذية الصحية تعتمد دائما على التوازن والتنوع والكمية المناسبة ومراعاة احتياج الشخص. دائما ضروري ما يسأل الإنسان نفسه ببساطة، هل عندي مصدر مناسب للطاقة ومصدر للبروتين ومصدر للألياف؟ هل السكريات المضافة أخذت مساحة أكبر مما تحتاج؟ وهل الكمية مناسبة لاحتياجي أو لا؟ وأنت عتعرف احتياجك وعتوازن غذائك بنفسك. أسئلة بسيطة لكن تجعلنا نحن نعيد التفكير في وجبة اعتدنا عليها منذ سنوات. في نهاية هذه الحلقة لأجلك عزيزي المستمع، الهدف مش عشان نجعل الفطور مثالي، الهدف إن احنا نجعله أكثر توازن وأكثر مناسبة لاحتياجاتنا. في الختام أشكر دكتورتنا العزيزات ضحى وملاك وغدير وصفاء ومنال، كما هي التحية مني لكم مستمعين الكرام. أنا بتول المنصور من الإخراج سوسن مجاهد. دمتم بخير وبصحة وعافية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم، وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: سبافون، ربع قرن من التواصل، من أول اتصال إلى كل رسالة طمنت قلب، وكل تواصل قرب كل غايب، وكل لحظة جمعتنا معاكم. مش بس نقدم خدمة، احنا نشارككم الحياة. شكرا لأنكم معنا. اليوم نحتفل بالذكرى 25 للتأسيس.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: آفاق الخبر. آفاق الخبر.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في آفاق الخبر الذي نبدأه معكم بالمحور الأول، حيث نقرأ أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. جدد محافظ الحديدة عبد الله عطيفي دعوته للمغرر بهم المنخرطين في تحشيدات العدو السعودي للعودة السريعة إلى منازلهم ومناطقهم وحقن دماء أبناء الوطن. وأوضح المحافظ عطيفي في تصريح صحفي أن هذه الدعوة تنطلق من مسؤولية وطنية وحرص على النسيج الاجتماعي، مؤكدا أن الرهان على العدو السعودي رهان خاسر، وأن تجارب السنوات الماضية أثبتت تخلي العدوان عن أدواته فور تغير أولوياته وحساباته الميدانية. واصل العدو السعودي اعتداءاته المدفعية والصاروخية على القرى والمناطق الآهلة بالسكان في مديريتي الظاهر وشداء الحدوديتين بمحافظة صعدة، ما أسفر عن أضرار بالغة في ممتلكات المواطنين. مصادر محلية أكدت أن هذا التصعيد السعودي المستمر يجره إلى مستنقع الاستنزاف العسكري والاقتصادي، ويضعه أمام معادلات ردع متصاعدة من القوات المسلحة اليمنية. دعا القائم بأعمال محافظة تعز أحمد المساواة أبناء المديريات الغربية في الكدحة وموزع الوازعية والمخاء إلى الابتعاد عن مخططات العدو السعودي والإماراتي والعودة الآمنة إلى مناطقهم وأهاليهم. وأكد المساواة أن مرتزقة العدوان يتخذون من المواطنين والقرى دروعا عسكرية، مشددا على أن القيادة تضمن الأمان الكامل لكل من يترك سلاحه وينحاز لصف الوطن صونا للدماء والنسيج الاجتماعي. حذر قائد قوات خفر السواحل اللواء محمد علي القادري أبناء تهامة من مخططات العدو السعودي والعملاء في الساحل الغربي لإقحامهم في مواجهات تستنزف أبناء الوطن الواحد. أدان مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية الجرائم البشعة التي ارتكبها مرتزقات العدو السعودي بحق المدنيين في محافظتي الحديدة وتعز عبر القصف المدفعي وعمليات القنص المتعمد. وأوضح المركز أن استهداف منازل المواطنين في مديرية الجراح بالحديدة وقنص المواطنين في مديريتي صبر الموادم وخدير بتعز يعد جرائم حرب مكتملة الأركان تقع مسؤوليتها الكاملة على النظام السعودي وأدواته. استهدفت القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية في إيران حاملة طائرات ومدرعة أمريكية بصواريخ باليستية مسددة في مياه المنطقة. وأكد حرس الثورة في بيان له أن السفينتين الأمريكيتين فرتا من منطقة الاشتباك بعد تعرضهما لأضرار بالغة، مشددا على أن اعتراف القيادة المركزية الأمريكية بالهجوم يعد دليلا على الهزيمة الاستراتيجية للعدو أمام قدرات المقاومة. أكد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاني أن القوة الدفاعية في المنطقة وحزب الله والمقاومة الإسلامية ستقضي إلى زيالة الكيان من المنطقة. وأوضح العميد قاني أن العدو الصهيوني بات على أعتاب الانهيار تحت وطأة أزماته العسكرية والسياسية والأخلاقية، مؤكدا أن حزب الله يزداد رفعة وقوة لضمان استقلال لبنان وعزته. واصل العدو الصهيوني خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر شن غارات جوية وقصف مدفعي طال حي التفاح والمناطق الشرقية لمدينة غزة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى وتدمير مجمع تجاري. وأفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي التراكمية منذ 7 أكتوبر إلى 73,651 شهيدا وأكثر من 177,000 جريح. وفي خبرنا الأخير، كثف العدو الصهيوني عدوانه على جنوب لبنان عبر شن غارة جوية وتنفيذ نحو 17 تفجيرا للمنازل في بلدات بني حيان والمنصور وميس الجبل وزوطر الشرقية. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة إلى أكثر من 4,300 شهيد و12,000 جريح. ننتقل وإياكم إلى محورنا الثاني، نقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وكذا سياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. بداية مع زكريا الشرعبي: دعاية رخيصة من اللجنة الخاصة، نحن لسنا دواعش ولا انتقاميين ولا تكفيريين ولسنا غرباء على مناطقنا اليمنية ولا على أهلنا. من يتقدم الصفوف اليوم هم أبناء المناطق المحتلة، وتحركاتهم هي لتحرير مناطقهم من دنس الاحتلال ومرتزقته، والسكان في هذه المناطق يستقبلونهم بكل ترحيب بدليل أنكم منذ أيام لم تستطيعوا أن تحشدوا حتى 10 مقاتلين من قرى جبل حبشي. نجيب الأشموري يقول: اليهود الصهاينة الذين انزعجوا من موقف اليمن المساند لإخواننا المجاهدين الأبطال في غزة كانوا يقولون بضرورة دعم القوات التي شكلتها السعودية لإشغال اليمن وإضعاف دوره وموقفه في أي جولة مقبلة. هذا يعني أن العدو الإسرائيلي ليس مستفيدا من أي تحرك ضد اليمن، بل شريك أساسي. معركة الوعي. حسين العزي يقول: نتمنى السلام لمحيطنا والمنطقة والعالم تماما كما نتمناه لبلدنا، فالبشرية كلها أسرة واحدة من حيث الأصل، نكره الحرب ولا نريدها، ولكن من قد يفرضها علينا سيجدنا نخوضها برجال تدك الأخشبين وتطاول الفرقدين. وأما قبل ذلك فلن نكون أصحاب الطلقة الأولى، سنرد فقط، ورحم الله من كفانا شره وطوى عنا ضره. أحمد عائض أحمد يقول: سيتم طي صفحة ذراع كيان الاحتلال الصهيوني ميليشيات طارق عفاش في الساحل الغربي تماما. هذا كل ما في الأمر حول الساحل الغربي كملف عسكري مباشر، لن ينجو من جريمته التي لا تختفر بحق اليمن لصالح الصهاينة. أمين الجرموزي: آلاف القتلى والجرحى من أدوات السعودية سقطوا اليوم والأيام الماضية في تعز والحديدة، كل ذلك من أجل حماية السفن السعودية وحرصان على استمرار بن سلمان في حصاره وتجويعه للشعب اليمني. اشبعوا بسوء الخاتمة. خليل نصر الله يقول: القيادة المركزية تقر بأن سفنا حربية أمريكية تعرضت لهجمات نفذتها طهران، وفيما يبدو أنه بدء مسار إيراني متدرج لفك الحصار البحري، فإن رد الفعل الأمريكي عبر استهداف 30 ناقلة نفط إيرانية زعما أنها تابعة للحرس يعد غير متوازن، وهو يشكل فرصة لطهران لاختصار طريق التدرج في فك الحصار. بالمناسبة، من الواضح من خلال رد الفعل الأمريكي غير المحسوب رأي أن الصواريخ الإيرانية ألحقت الأذى. إسحاق المساوى يقول: ليس على الجنوبيين أن يخوضوا معركة لا تخدم مظلوميتهم التي لا يعترف بها أحد سوى صنعاء، بقدر ما تخدم خصومهم التقليديين من الأطراف المحلية والإقليمية الذين يستبيحون الجنوب أرضا وإنسانا منذ عقود وحتى اللحظة. ليست معركتكم. نختم مع كريم الشامي: عندما تشاهد حجم التجيش والتهويل والكذب والفبركة والاستنفار المذعور للسعودية ومرتزقتها وقنوات الجزيرة والعربية والحدث، في حين أن القوات المسلحة اليمنية تلتزم الصمت وكل ما يجري هو استهداف مسبق لتحشيدات قوى العدوان السعودية، هنا تدرك حجم الرعب والهزيمة التي تعيشها السعودية ومرتزقتها. وصلنا وإياكم إلى ختام آفاق الخبر. تقبلوا تحياتي بتول المنصور، ومن الإعداد أحمد الصنعاني، ومن التنفيذ سوسن مجاهد. في أمان.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق FM صوت الهدي النبوي.

نصلي عليه لأن القلوب مجبولة على الوفاء لمن دلها على الخير، فكيف بمن دل البشرية على ربها ومن علمها كرامة الإنسان وطهرة القلب وعدالة الحياة، ومن حمل الرسالة حتى بلغها كاملة وترك لنا طريقا لا يضل من سار عليه. الصلاة عليه جواب المحبة واعتراف بالجميل ودعاء يفيض بالوفاء. يا رسول الله، جزاك الله عن أمتك خيرا، وصلى الله عليك ما اشتاقت القلوب إلى هداك.

يا رسول الله، كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي السيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.

0: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أعظم شخصية عرفها التاريخ البشري منذ آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، شخصية لا تقاس بمنطقة ولا بقدر ولا بمجتمع ولا بعالم، بل بالعالمين أجمع. شخصية غيرت مجرى التاريخ، شخصية غيرت من سمة هذا الكون، من الجهل إلى العلم، من الضلال إلى الهدى، من الظلم.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء وصان وإحسان.

0: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: من عمق الفكر والعلم، ومن صمت المكتبة، ومن بين دفات الرسائل الجامعية، يأتيكم برنامج حوار أكاديمي، نافذة أسبوعية على العقل الباحث. نستضيف فيها نخبة من الأكاديميين، نحاورهم في أطروحاتهم، نستنطق أفكارهم، ونقرب البحث العلمي من نبض المجتمع، عبر إذاعة آفاق FM. حوار أكاديمي، من إعداد وتقديم أحمد محمد الصنعاني، ومن الإخراج محمد علي هبة. جوهر البحث،
5: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حوار أكاديمي. اليوم نبحر معكم في عمق الملف التربوي والتعليمي، حيث لا يمكن لأي نهضة حقيقية أن تقوم إلا على قواعد بحثية صلبة تربط المشكلات الميدانية بالحلول العلمية القابلة للتطبيق. ولذلك اليوم نسلط الضوء على التحركات البحثية الأخيرة، وتحديدا الورشة العلمية التي نظمها مركز البحوث والتطوير الإداري أو التطوير التربوي لإحالة مخرجات الملتقى الوطني الأول للتعليم إلى أولويات ودراسات تسهم في دعم صناعة القرار وتطوير الميدان التربوي. ولمناقشة هذا الملف الهام بأبعاده الأكاديمية والعملية، يسعدنا أن نرحب بضيفنا القائم على رأس هذه المؤسسة البحثية، الدكتور إبراهيم المسوري، وهو رئيس مركز البحوث والتطوير التربوي. حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا بكم.
6: يا حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام في أرجاء البلاد ويمننا السعيد.
5: أهلا وسهلا بكم دكتور. يعني سنتحدث أكثر حول الورشة التي أقمتوها ومضامينها أيضا ومحاورها، لكن بداية فقط أنا أريد أن أقدم نبذة مختصرة للمستمع من خلالكم حول هذا المركز، المركز الوطني أو مركز البحوث والتطوير التربوي.
6: نعم، كما ذكرت هو مركزا وطنيا يهتم ويرعى الجانب التربوي والتعليمي على مستوى اليمن ككل. هو مركز بحثي يهتم بالبحث التربوي ويهتم بالتطوير التربوي، مسارين أساسيين شاملة، هذين المسارين شاملة لكل مكونات العملية التربوية والتعليمية. هذا المركز تم إنشاؤه لهذا الغرض، من أجل تطوير التعليم ومن أجل معالجة المشاكل والاختلالات بطريقة علمية ومنهجية وبحثية وليس عن طريق العشوائية. وهذا المركز يتكون من مجموعة من الدوائر والشعب التي لها اختصاصات ومهام واسعة وكبيرة بكبر آفاق العملية التربوية والتعليمية بكلها وبكل مكوناتها، من منهج، من معلم، من طلبة، من مشاركة مجتمعية، من وسائل تعليمية، من استراتيجيات تدريسية، شامل لكل شيء. وبالتالي المركز يقوم بهذه المهام وهذه الاختصاصات وهذه الأعمال، يقدم مجموعة من الحلول والمعالجات على شكل توصيات وإجراءات تنفيذية للجهات المختصة في الوزارة بقطاعاتها المختلفة، بعد أن يقوم بإجراء بحث أو أبحاث لدراسة الواقع لأي مشكلة كانت، إما انطلاقا من مهامه واختصاصاته، وإما من مخرجات ورش علمية أو مؤتمرات علمية، أو من خلال لقاءات حوارية، أو من خلال طلبات تقدم من قبل الجهات المعنية لدراسة إشكالية معينة في أي مجال من المجالات. فالمركز يعني بدراستها وتشخيصها ووضع الحلول المناسبة لها ورفعها في ضوء أو في شكل توصيات معينة ومحددة تستفيد منها الجهات المعنية. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أنه متابعة التطورات الموجودة على المستوى العام، عندما نتابع تطورات في أي مجال التكنولوجي، حتى فيما يتعلق بالمعلم، يعني من حيث تنميته وإعداده وتأهيله وتدريبه في أي مجال من المجالات. الجوانب التطويرية مركز البحوث يعني بها من خلال دراسة التجارب في الدول الإقليمية والدول العالمية، ويعمل على دراستها ويمننتها بحيث تكون مناسبة للتطبيق في الواقع اليمني من أجل تطوير العملية التربوية والتعليمية. مهام المركز مهام كبيرة جدا، ويقع على عاتق المركز هذه المهام المنوطة به. يوجد في المركز كوكبة كبيرة جدا من الباحثين والمهتمين والمختصين والعلماء والخبراء في المجال التربوي، أكثر من 120 باحث في, في, في, في المركز، نعم، بالإضافة إلى الموظفين الإداريين، لكن هذا العدد هم باحثين في المركز. والمركز يزخر بالخبرات العلمية والتجارب أيضا العلمية، وما نأمله هو أن يتم الاهتمام كون هذا يمثل فرصة كبيرة جدا لوزارة التربية والتعليم بأن تستثمر هذه القدرات، بأن توجه هذه القدرات في إطار المشروع القرآني وخدمة البلاد والعباد وتصحيح الوضع، تصحيح الاختلالات، دراسة الإشكاليات ووضع الحلول المناسبة والبدائل المناسبة، وأيضا السعي بإجراء دراسات تطويرية لتطوير مجالات العملية التربوية والتعليمية. نعم. هذا المركز باختصار.
5: نعم. ما شاء الله، يعني وكما أشرت أنا في دكتور في البداية، لا يمكن أن يكون هناك نهضة حقيقية في أي قطاع من القطاعات إلا بالبحث العلمي، نعم، بالدرجة الأساسية. وهذا المركز هو يعنى بالبحث العلمي في المجال التربوي. نعم. فيعطيكم ألف عافية دكتور. طبعا انطلاقا مما ذكرتم على ذكر في إطار حديثكم حول التعريف عن المركز، ذكرتوا أن هناك قد تقام ورش وهناك مخرجات ومؤتمرات وما إلى ذلك. انطلاقا من هذه الجزئية، أنتم أقمتم ورشة يعني مؤخرا، فيعني ما الذي دفعكم لتنفيذ هذه الورشة أنتم اليوم في مركز البحوث والتطوير التربوي في هذا التوقيت تحديدا؟ يعني ما الذي أردتم تحقيقه من خلال هذه الورشة؟
6: كما ذكرت لك سابقا أننا نتحرك في إطار توجهات الوزارة وتوجهات القيادة، هذا يعني أهم شيء بالنسبة لنا. وبالتالي جاءت هذه الورشة كنتيجة للملتقى الوطني الأول للتعليم الذي عقدته وزارة التربية والتعليم في 2 يونيو 2026 تحت شعار التعليم مسؤولية الجميع، وهذا هو الأساس الذي يجب أن نعمل عليه وفي ضوئه، أن التعليم مسؤولية الجميع، مؤسسات بحثية وجهات حكومية ومجتمع مدني وقطاع خاص، يجب أن نتحرك الناس كلهم في هذا الإطار. فنحن استشعرنا هذه المسؤولية وكوننا المعنيين في البداية على أن نحول مخرجات هذا الملتقى إلى ورش علمية تتبلور من خلالها أولويات بحثية لدراسة هذه المخرجات بطريقة منهجية وبحيث ومحورتها في أبحاث ودراسات علمية ليتم معالجة الاختلالات التي خرج بها الملتقى الوطني في القطاع التربوي والتعليمي بشكل منهجي وعلمي وبحثي لكي نتمكن من تعدي هذه الإشكاليات ومعالجتها بطريقة علمية ومنهجية. فعندما عقد هذا الملتقى حضر مجموعة من الباحثين وكنت معهم ورؤساء الدوائر وعملنا على دراسة المخرجات بشكل دقيق جدا واستشعرنا المسؤولية استشعرنا مسؤوليتنا أمام الله سبحانه وتعالى وأمام قيادتنا العظيمة بأن نقوم بدورنا في هذا المركز رغم الإمكانيات المتواضعة والمتواضعة جدا جدا بسبب العدوان والحصار على بلدنا. ودرسناها دراسة علمية تحليلية وحللناها وفي ضوء هذه الدراسة والتحليل خرجنا بمقترح هذه الورشة وحولنا أو أخرجنا هذه الورشة في أوراق علمية محددة تتناول مجالات الملتقى بشكل كلي.
5: نعم. طيب عندما نتحدث دكتور وأنتم ذكرتم في سياق حديثكم عن الأولويات البحثية التربوية الوطنية يعني المركز كيف يحدد يعني ما ينبغي أن يكون أن تكون أولوية يعني انطلاقا من ما من من يعني من الواقع ومن الاحتياجات الواقعية وكيف تتم الآلية يعني؟
6: طبعا كما ذكرت بالضبط هو انطلاقا من الأولويات في الواقع لكن بالطريقة العلمية والمنهجية والبحثية ومن خلال مخرجات الملتقى الوطني الأول للتعليم تم محورتها في 4 محاور رئيسية. أولها المعلم، ثانيها المنهج الدراسي والكتاب المدرسي، ثالثها البنية التحتية والوسائل والمستلزمات التعليمية، ورابعها هي المشاركة المجتمعية. وفي إطار كل محور من هذه المحاور يندرج في إطاره مجموعة من الأولويات فنحن ننظر من خلال تحليل علمي ومنطقي لهذه الأولويات بحيث أنها تعالج الاختلالات بشكل يعني بشكل بشكل بشكل سريع فيما يتعلق بالأشياء اللي هي يعني ضارة وتؤثر على العملية التعليمية بشكل مباشر.
5: نعم.
6: فيتم تحديدها كأولوية ثم يأتي بعد ذلك تحديد الأولويات الثانوية فيما بعد. فمثلا في مجال المعلم احنا بنعاني من قصور في التأهيل، نعاني من من من من سوء في التوزيع، نعاني ايضا من عدم التحاق بكليات التربية بإشكاليات كثيرة جدا، نعاني ايضا من من عدد كبير من المتطوعين العاملين في الميدان الغير مؤهلين. هذه أولويات قصوى تستدعي التدخل السريع لمعالجتها. التدخل السريع لمعالجتها لا يأتي عبر أدوية مادية وإنما عبر البحث العلمي لمعالجتها. فنحن شخصناها كأولويات بحثية يتم دراستها ومعالجتها ليستفيد صانع القرار في وزارة التربية والتعليم من اتخاذ قرارات سليمة، قرارات إيجابية ناتجة عن دراسات وأبحاث علمية وليست بطريقة عشوائية.
5: نعم. وهذا طبيعة البحث العلمي ومخرجات البحث العلمي.
6: نعم.
5: يعني وهذا يعني أنتم تحدثتم طبعا في الورشة أن يكون المركز هو بيت خبرة ومرجع بحثي للوزارة. يعني وهذا يأتي تطبيق لذلك ويحقق هذا الدور خصوصا كما ذكرنا في دعم صناعة القرار التربوي. طيب دكتور إبراهيم يعني طبيعة الشراكة التي تسعون إليها ما بين المركز وما بين الوزارة ما بين الجامعات ما بين الهيئة أيضا العليا للعلوم يعني بقية أيضا الجهات ذات العلاقة كيف يمكن تحويلها إلى مشروعات بحثية مشتركة؟
6: نعم بالضبط هذا واحدة من الأشياء التي ركزنا عليها وأيضا هذا واحدة من جوانب القصور الكبيرة المخلة خلال الفترة الماضية حتى أننا حددنا ورقة علمية خاصة بالشراكة بين المركز وبين الجهات ذات العلاقة وهي الجهات التي أسلفت ذكرها أنت سابقا فعلا. وبالتالي الأمر يحتاج إلى تنسيق ما بين هذه الجهات. فمثلا مركز البحوث دوره هنا دور دعم فني ودعم علمي ومنهجي وأطر مرجعية في حال أنه مثلا وزارة التربية والتعليم يكون دورها تنفيذي لهذه لنتائج هذه الدراسات وتوصياتها، الجهات الجامعية للتنسيق ما بين المركز وما بين الوزارة بحيث تكون عناوين البحوث البحوث سواء كانت بحوث ترقية ولا بحوث لطلبة دراسات عليا ماجستير ودكتورة أن تكون في نفس الإطار تخدم هذه معالجة هذه الفجوات الموجودة. التنسيق هذا مهم جدا لأنه الآن بالآلاف مثلا رسائل ماجستير ودكتورة في الجامعة وبالذات في كلية التربية معظمها لا تلامس الواقع ولا تعالج الاختلالات. فمن ضمن الشراكة التي نحن بحاجتها أن يتم التنسيق ما بين مثلا مركز البحوث كجهة بحثية وداعمة للوزارة لصناعة قراراتها الرشيدة وما بين كليات التربية في كل الجامعات اليمنية الحكومية وأيضا ما بين الوزارة كجهة تنفيذية من أجل أنه هذا التنسيق يخلق إيجابية في اتخاذ القرارات وتكون أيضا سليمة ومناسبة وتلامس الواقع وتعالج الاختلالات الموجودة. لكن عندما يغرد كلهم في فلك كلهم في وادي فهذا يؤدي إلى اختلال. وبالذات وزارة التربية هي المعنية الأول وهي المشرفة سواء على الجامعات أو على المركز. نحن تحت
7: بعد الدمج الإداري سهلت لكم هذه الجزئية
6: بالضبط وبالتالي ما على الوزارة إلا أن تعمل بهذه الفرصة. هي فرصة كونها يعني هي المعنية بالتنفيذ وهي المشرفة وبالتالي هذه الجهات أو المؤسسات هي مندرجة في إطارها تعمل على تنسيق الجهود. وإحنا عدينا ورقة علمية حددنا فيها ما الذي ينبغي وما الذي يجب أن يكون لتحقيق شراكة فعالة ما بين هذه الجهات سواء قطاع خاص ولا مركز بحوث أو جامعات أو وزارة التربية والتعليم وحتى المجتمع المحلي نفسه وحتى القطاع الخاص وحتى السلطة المحلية أيضا. لأنه بتكامل الجهود يعني ستحصل نقلة نوعية. اليوم مثلا نلاحظ أن هناك دور كبير جدا في الواقع العملي للمجتمع المحلي في الإسهام بدعم التعليم وتسيير التعليم، لكن هذا

0: أن تجد النور. وقد وعدنا معالي وزير التربية والتعليم بأنه سيحيل توصيات هذه الورشة إلى الجهات المعنية في الوزارة والقطاعات المعنية في الوزارة، والذي يهمنا هو هذا، أن تتحول هذه التوصيات إلى إجراءات عملية وإجراءات تنفيذية، وبالذات فيما يتعلق بموضوع الشراكة بين هذه الجهات، بين هذه الجهات
1: التي كلها تشرف عليها
0: وزارة التربية والتعليم جميعها.
1: طيب دكتور، يعني فرضا كان هناك استجابة من كل الجهات، وحصل أن هناك توجه بالفعل من الباحثين، وتم تخصيص عناوين بحثية رصينة وفق توجيهاتكم وفق يعني بناء على دراسة الواقع. وأسألكم هنا، كيف يمكن ضمان أن لا تبقى نتائج البحوث التربوية في الإطار الأكاديمي، يعني وإنما تصل إلى المعلم وإلى المدرسة وإلى الطالب وتتحول إلى ممارسة وحلول في الميدان؟
0: طبعا هذا كما ذكرت لك في السابق، وكما ذكرت تفضلت أنت بذكره في السابق، أنه موضوع الشراكة. يعني مثلا الآن إيش مهمة مركز البحوث؟ مركز البحوث بعد أن يتم تحديد مسار بحثي معين لدراسة مشكلة معينة، المركز يعمل على دراستها بطريقة علمية ومنهجية، ويشخصها ويصل إلى نتائج معينة، ويضع في إطارها ويستنتج من خلالها مجموعة من الاستنتاجات التي يضع في إطارها مجموعة من التوصيات. هذه التوصيات يتم تحويلها وتحويرها إلى إجراءات تنفيذية ومهام واختصاصات تضم إلى الجهات التي ستنفذها أو القطاعات التي ستنفذها، ويتم تسليمها رسميا إما للجهة سواء كانت قطاع أو إدارة في عاملة في نطاق وزارة التربية والتعليم، أو إلى ديوان عام الوزارة، أو ديوان عام الوزارة هو الذي يتحمل مسؤولية التنفيذ في هذه الحالة. مثلا الآن عندما نجري أي دراسة أو نجري أي بحث، إحنا مهمتنا تنتهي بعد استكمال التوصيات وتحويلها إلى مسودة تنفيذية، وبالتالي ترفق
1: تسلم إلى صانع القرار.
0: بالضبط، ترفق برسالة تغطية أنه تم إجراء كذا وكذا، ثم بعد ذلك تم تحديد هذه التوصيات وفق الإجراءات. الإجراءات التنفيذية طبعا إجراء ممثلا بنشاط ممثلا بجهة مسؤولة عنه. إحنا بنحددها بشكل دقيق جدا، بحيث أنه تصبح الفكرة واضحة وما يكون فيها غموض ولا يكون فيها أي التباس. إجراء تنفيذي بنشاط بأنشطة معينة ومحددة وجهات معنية محدودة بالتنفيذ. في هذه الحالة المهمة تنتقل إلى وزارة التربية والتعليم، وأنا أعتقد أنه وزيرنا هذا ما لمسناه وما شاهدناه، أن لدينا قيادة في الوزارة، قيادة عظيمة ومؤمنة ومجاهدة وعملية متحركة، وهي تبحث عن مثل هكذا توصيات ومثل هكذا أبحاث. هذا ما لمسناه من خلال الورشة التي أقمناها، ارتياح كبير جدا من قبل الوزارة. هي تبحث عن مؤسسات بحثية سواء كانت جامعية أو مراكز بحثية لمعالجة الاختلالات. هي لا تريد أن تعالج الاختلالات الموجودة بعشوائية أو بارتجالية، وإنما بطريقة علمية. وما إقامة الملتقى الوطني الأول الذي أقامته الوزارة إلا نتيجة لحسن نية هذه القيادة العظيمة بمعالجة الاختلالات وتشخيص الواقع كما هو بإحصاءات وأرقام صحيحة وواقعية من الوزارة فيما يتعلق بالمعلم وفيما يتعلق بالمناهج والبنية المدرسية والمشاركة المجتمعية التي قدمت في هذا الملتقى، إلا خير دليل على مصداقية تحرك هذه القيادة في معالجة هذه الاختلالات، وأيضا ما ارتياحها من قيامنا بهذه الورشة وتنفيذنا لهذه الورشة وإشارتها إلى البحث العلمي وأهميته، إلا خير دليل أنهم فعلا يدركون أهمية البحث في ترشيد القرار وصناعة القرار التربوي. وكلنا ثقة أن ما سيتم إخراجه من أبحاث على شكل توصيات أن الوزارة ستعمل على تنفيذها، هذا إحنا واثقين بذلك ثقة مطلقة بإذن الله، ولن تخذلنا قيادتنا بإذن الله.
1: بطبيعة الحال دكتور، يعني يفترض وهو القائم والواقع اليوم أنه الوزارة وهي المشرفة على الدراسات العليا بشكل عام، الجامعات ومختلف القطاعات البحثية، هي أكثر إدراكا بأهمية البحث العلمي، يعني أكثر من غيرها من الوزارات، لأنها هي المعنية بالدرجة الأساسية بهذا الإطار. وبهذا دكتور يعني نخلص إلى أنه البحث التربوي هو يحتاج إلى الانتقال من مجرد تشخيص المشكلات إلى اختيار واختبار حلول ميدانية وقياس أثرها في واقع قبل اعتمادها على نطاق واسع، وهذه مسؤولية البحث العلمي كما تفضلتم. طيب دكتور، يعني في ضوء ما خرجت به الورشة من توصيات، الخطوة العملية التالية، الأولوية التي سيبدأ بها مركز البحوث والتطوير التربوي خلال المرحلة المقبلة؟
0: طبعا الأولوية بحسب ما أشارت إليه قيادتنا، قيادة الوزارة، بأن نحول توصيات هذه الورشة إلى إجراءات تنفيذية، وهذه الإجراءات تحول إلى مجموعة من الأنشطة التنفيذية وهذا سيتم من خلال مناقشته بشكل رسمي في المركز. يتم الاجتماع رؤساء الدوائر بالباحثين الموجودين لدراسة هذه النتائج دراسة علمية وتحويرها إلى إجراءات تنفيذية واعتمادها بمحاضر رسمية ومن ثم رفعها إلى قيادة الوزارة، وبعد ذلك مباشرة سيتم تحويلها إلى مسودات بحثية يتم إجراؤها في الميدان العملي حتى نخرج بنتائج من الواقع من أجل نحدد العلاج الذي يتناسب مع هذه الاختلالات الواقعية لرفعها للوزارة لاتخاذ القرارات المناسبة حيالها.
1: نعم.
0: هذا الذي سيتم بإذن
1: إن شاء الله تعالى موفقين في هذا الإطار. ونحن بالمجمل دكتور إبراهيم المسوري، برنامج حوار أكاديمي بين أيديكم وتحت خدمتكم إذا ما أردتم توجيه في أي إطار. البرنامج طبعا هو يعنى بالدرجة الأساسية بالحديث حول أو بتركيز على القضايا البحثية الأكاديمية هذه، وأيضا استضافة الباحثين واستعراض أيضا أبحاثهم سواء كانت ترقيات أو طروحات دكتوراه أو رسائل ماجستير. إحنا بخدمتكم في أي شيء، يعني إن شاء الله قد يحقق التنمية الشاملة يعني في إطار التكامل ما بين الجهات المسؤولة التربوية والبحثية وما بين أيضا الجهات الإعلامية.
0: في الحقيقة هذا البرنامج مهم للغاية ونحن نفتقد إلى هذا الجانب، به توجه واندفاع نحو البحث العلمي ونحو الدراسات العليا. لو تلاحظ جامعة صنعاء الآن الأعداد الكبيرة المندفعة نحو الدراسات العليا كبيرة كبيرة جدا، بحاجة إلى من يوجهها، بحاجة إلى من يرعاها، بحاجة إلى من يتبناها، بحاجة إلى من يربط بين خبرات هؤلاء الطلبة والباحثين واحتياجاتنا من الواقع. لأنه بنلاحظ مثلا أنا دكتور في جامعة صنعاء، بنلاحظ مثلا طلبتنا طلبة الدراسة العليا سواء طلبة ماجستير أو طلبة دكتوراه بعيدين عن الواقع، يعني أبحاثهم عناوينهم نلاحظها أن معظمها مأخوذة من النت ومن واقع مواقع الإلكترونية،
1: هدف فقط إلى أخذ الترقية والدرجة العلمية.
0: الدرجة العلمية فقط ليس لهم هدف. وبالتالي أنا أركز مثلا أنه لابد لهذا الطالب أن وبالذات خاصة أن هؤلاء معظم هؤلاء الطلبة هم عاملين في المجال التربوي، معظمهم مدراء مدارس، مدراء مناطق تعليمية، معلمين أصحاب خبرات كبيرة جدا. وبالتالي أنا دائما أقول لطلبتي هكذا أنه لابد ما تنطلق في بحثك العلمي ودراستك العليا من الواقع، ويكون اختيارك لمشكلة من الواقع على أساس أنه تخرج بحلول تعالج هذه القضايا. لكن عندما يأتي اختيار مشكلة مثلا ليست في اليمن ولا ولا ولا ولا إمكانياتنا مثلا، بعض الحين تكون دراسة تطويرية لا إمكانياتنا تسمح بتنفيذ هذا التوجه الذي بتدرسه أنت،
1: ما الفائدة
0: من ذلك؟
1: ضياع الجهود فقط.
0: بالضبط، ضياع للجهود. فأنا أتمنى منكم وأرجو منكم أن تتحركوا في هذا الإطار فيما يتعلق بجامعة صنعاء، النزول إلى رؤساء الأقسام الأكاديمية وبالذات فيما يتعلق بكلية التربية. الآن تعتبر كلية التربية من أكبر الكليات من حيث الالتحاق بالدراسة العليا. مثلا أدي لك أنا كنموذج قسم الإدارة والتخطيط التربوي في كلية التربية جامعة صنعاء، هذا يعتبر من أكبر الأقسام على مستوى جامعة صنعاء كلها. يعني تخيل الآن أن الخريجين منه ماجستير يفوق 1500 طالب، عدد كبير جدا.
1: نعم.
0: الدكاترة يفوق 500، يعني 4 أو 5 دفع كبيرة أو 6 دفع كبيرة جدا، وما زالت الدفع الآن تتلاحق، وبالتالي كل في مجال التربوي. لو أن كل دراساتهم هذا مرتبطة بالواقع لعالجنا الواقع برمته. وبالتالي أدي لك كنموذج مثلا أنه حصل في الأسبوع الماضي تقديم واحد من العناوين على أساس تعرف مثلا أنه هذا البرنامج مهم والتوجه نحو البحث العلمي مهم والربط بالواقع أهم من هذا كله. مثلا موضوع يدرس مثلا التنافسية للمدارس الأهلية، يدرس هكذا موضوع التنافس وموضوع اللي يسميه الترويج مثلا للمدرسة.
1: نعم.
0: ترويج للمدرسة، التسويق للمدرسة، هكذا التسويق للمدارس الأهلية.
1: نعم.
0: فأنت عندما تشوف مثلا الآن في الواقع هل مشاكل مدارسنا الأهلية تعاني من ضعف في التسويق؟ هذه المشكلة ليست موجودة. العنوان مثلا عندما تقرأ العنوان، عنوان براق وعنوان يعني ضخم جدا، لكن لا ينطبق على هذا البيئة اليمنية. التسويق وعلاقتها بالتنافس، يعني حتى التنافس مدارسنا هي بتنافس من حيث تخفيض الرسوم، يعني شيء طلبها كثير تخفيض الرسوم تخفضهم بيجوا عندها كل الطلبة بيجوا عندها. ما وصلنا إلى مرحلة إن به تنافس بحاجة إلى تسويق عندنا في مدارسنا. تلاحظ هذا مثلا في مجتمع آخر، وبالتالي به مشاكل أخرى ألح من هذه المشكلة نابعة من الواقع، نابعة من الواقع. فبرنامجكم مهم جدا، وأتمنى لكم من الله التوفيق وأن يكون لكم دور في توجيه البحث العلمي سواء في مركز البحوث أو في الجامعات أو في أي مراكز أخرى، لكي تكون هذه الأبحاث نابعة من الواقع وتعالج اختلالات موجودة في الواقع وتطور حسب الإمكانيات المتاحة سواء كانت بشرية أو مادية أو غيره
1: إن شاء الله تعالى. ونحن يعني كما ذكرنا لكم دكتور في سياق التكامل ما بين الوسائل الإعلام وما بين أيضا المؤسسات البحثية المختلفة، سنكون إن شاء الله حاضرين بالقدر الذي نستطيع، ومن خلالكم أيضا أنتم ستكونوا حلقة الوصل وربطنا وربط البرنامج والإذاعة بوزارة أو بكلية التربية تحديدا يعني إن شاء الله تعالى.
0: بإذن الواحد الأحد أوعدك وعد من الآن أنه في أي وقت أنا استقلق مع طلبة، مع رؤساء أقسام، مع باحثين، مع دكاترة لمتناول هذا الموضوع كونه مهم للغاية. حتى نلاحظ قيادتنا العظيمة، قيادتنا الثورية، السيد القائد يحفظه الله، مركز على موضوع البحث العلمي.
1: نعم.
0: وهذا يا أخي حتى عندما نشوف الآن الواقع من حولنا، حتى الكيان الصهيوني الزائل ما سر تطوره وتقدمه على بقية الدول من حوله؟ البحث العلمي،
1: تخصيص ميزانيات من الدولة نفسها.
0: لو تلاحظ أنه ميزانية جامعة تل أبيب، جامعة تل أبيب لوحدها فيما يتعلق بالبحث العلمي لوحدها، بس ليس ميزانية الجامعة ككل، وإنما ميزانية البحث العلمي فيها لعام واحد بما يعادل ميزانية دول الوطن العربي مجتمعة لعامين. لإدراكهم بأهمية البحث. إحنا لو تلاحظ إنه به أبحاث بحجم وطن يعني تعالج اختلال يعد المسار على مستوى الوطن كله، لا يجد من يرعاه، لا يجد من يتبناه، من يشجعه، من ينفذه. بعض الأحيان تلاحظ أنه إجراء دراسة ضخمة وممتازة ونتائجها ضخمة وتعالج اختلال في الواقع ومرجومة في رف أي مكتبة، ما بحد معبر لها ولا حد داري وينه. لكن الآن عندما تتكامل الجهود والتنسيق يتم بين الوزارة والجهات المعنية والمجتمع والجهات والقطاع الخاص، بإذن الله أن هذا سيكون له دور. وأيضا دوركم الإعلامي، الإعلام الإعلام الإعلام هو الأساس. الإعلام أكثر وسيلة تأثيرا في الوقت الحالي على المجتمع صغيرا وكبيرا.
1: صحيح.
0: فإذا ما تحرك الإعلام من هذا المنطلق باهتمامه بالبحث العلمي، فأنا متأكد أن البحث العلمي سيكون له دور وسيكون له ثمرة في الواقع سواء في الجانب التربوي أو في المجال العلمي بكل التخصصات الأخرى.
1: نعم. ولهذا جاءت فكرة البرنامج قبل أكثر من سنة، وإحنا مستمرين أسبوعيا في هذا البرنامج، وهذه الحلقة هي تأتي في هذا السياق معكم دكتور.
0: ممتاز جدا، أتمنى لكم من الله التوفيق والاستمرار، وكما قلت لك أنا مستعد أن أستغل
1: خلاص نشتغل مع بعض الآن، لأن البرنامج هو يعني تحت خدمتكم وهو أيضا تحت أو في إطار اهتمامكم يعني بالدرجة الأساسية. إحنا معكم سواء على مستوى المركز أو على مستوى الوزارة ككل أو على مستوى كذلك كلية التربية،
0: ونحن معكم بإذن الله جنود مجندة خدمة لله ولهذا الوطن وللأمة.
1: حياك الله دكتور، شرفتونا، وهذا الكلام يشرفنا كثيرا، وأيضا يعطي المستمعين بركة أمل، وهناك تكامل الجهود، لا توجد هناك جهود يعني كل جهد يذهب في
0: اتجاه
1: مبعثر بدون اي فائده مرجوه يعني.
0: نعم بالضبط.
1: شكرا جزيلا لكم دكتور، شرفتونا اليوم في هذه الحلقه.
0: شكرا لكم، وشكرا لهذه الاطلاله العظيمه والمتميزه ولهذا البرنامج العظيم، وشكرا ايضا للمستمعين الكرام، واتمنى من الله سبحانه وتعالى فعلا ان نهتم بالبحث العلمي وان يصبح البحث العلمي في محل اهتمامنا باحثين ومهتمين وقيادات، من أجل أن نعالج كل الاختلالات الموجودة في الواقع، ومن أجل أن نطور بإذن الله رب العالمين.
1: نعم بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم إذن مرة أخرى الدكتور إبراهيم المسوري رئيس مركز البحوث والتطوير التربوي، كنت ضيف عزيز معنا في هذه الحلقة. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا الأكارم على طيب الاستماع والمتابعة، وعلى ضوء ما وعدنا به الدكتور إن شاء الله سيكون حلقة وصل بيننا وما بين الجهات البحثية الأخرى، تحقيقا للغاية الأساسية التي أنشأ ووجدت من أجلها فكرة هذا البرنامج حوار أكاديمي عبر أثير إذاعة آفاق FM. شكرا لكم مرة أخرى، ونلقاكم إن شاء الله على خير في الحلقة القادمة في رعاية الله.
2: كنتم مع برنامج حوار أكاديمي على إذاعة آفاق.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوا العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امين الله بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت هكذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: أسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: باقات من التوفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نتوفير إلى 123 مجانا. باقات نتوفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة الصحة.

أردت أن أعرف صفات الرجل الذي يملك بدون نزاع قلوب ملايين البشر. لقد أصبحت مقتنعا كل الاقتناع أن السيف لم يكن الوسيلة التي من خلالها اكتسب الإسلام مكانته، بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول مع دقته وصدقه في الوعود وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه وأتباعه وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه وفي رسالته. هذه الصفات هي التي مهدت الطريق وتخطت المصاعب وليس السيف. مهاتما غاندي عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

أصاب الأنبياء في تعاليمهم، في قيمهم، في رمزيتهم عن ساحتنا البشرية، كان البديل عن ذلك هو الحضور الطاغي لقوى الاستكبار، لقوى الطاغوت، لقوى الكفر والضلال والإفساد والإجرام، التي كلما حضرت في ساحتنا البشرية كلما ملأتها ظلما وكلما أعتمت فيها بالظلمات. اليوم يجب أن نزيح عنا هذا الحضور في كل امتداداته، امتداداته السياسية، امتداداته الفكرية، امتداداته الثقافية، امتداداته الاقتصادية، كل امتدادات هذا الطاغوت الذي هو بلاء كبير علينا وعلى أمتنا وعلى البشرية جمعاء. نسعى لإزاحة هذا الحضور، ونسعى لتعزيز حضور الأنبياء، حضور الأنبياء في ساحتنا، حضور رمزيتهم، حضورهم في موقع القدوة والأسوة، حضور تعاليمهم، حضور روحيتهم، حضور أخلاقهم، حضور مبادئهم، كي نتمسك بها، نستهدي بها، نسترشد بها، ننتفع بها، نتخلق بها، نتهذب ونتزكى بها. وحلقة الوصل فيما بيننا وبين كل أنبياء الله هو خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. والوثيقة الإلهية المضمونة المأمونة الموثوقة التي وثقت لنا أهم ما نحتاج إليه ونستفيده عن أنبياء الله هي القرآن الكريم، كتاب الله الذي هو أيضا الخلاصة الكاملة لكل كتب الله وهديه في تعاليمها المهمة وهدايتها التي تحتاج إليها البشرية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

0: مش وقته خالص.
1: اش في مالك خوفتنا؟
0: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
1: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب ولي
0: بث لي. انت فيك الخير.
1: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
0: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
2: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
0: أيوة.
2: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
3: سفري؟
4: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
2: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
5: 7-0، أصالة وتواصل.

0: هي مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت هكذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفسك.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: الله الله
6: كلمات تروى ومعان تستحضر لنصنع من السيرة نورا ومن الاقتداء حياة. الأمالي برنامج حديثي نروي فيه ما صح عن النبي المختار وننهل من فيض عطائه الفوائد والأحكام.

0: أنا
1: يخرجه للإذاعة محمد علي هبة.
2: ثم هذه الهدى فوز أصحاب اليمين.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في الحلقة 19 من برنامجكم الحديثي الأمالي على إذاعة آفاق منبر الوعي وال

0: لازلنا برفقتكم أحبتي الأعزاء ننهل من معين الهدي النبوي من خلال ما رواه أهل البيت عليهم السلام عن نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحلقة السابقة تعرفنا على بعض أحكام الحيض والاستحاضة، وفي هذه الحلقة نكمل ما بدأناه في مسألة الحيض ونتعرف على بعض الأحكام المتعلقة بالرجل والمرأة حال الحيض، كما نقف على أحكام النفاس وما ورد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القول فيما للرجل من امرأته وهي حائض. أعزائنا المستمعين من الرجال والنساء، قد يجهل البعض أحكاما متعلقة بالحيض ويستمر في جهله دون أن يسأل أهل الذكر، والبعض لا يتورع عن ارتكاب الحرام فيأتي امرأته وهي حائض ويجامعها في قبولها، والبعض يتعدى به الحال أن ينكحها في دبرها. والآن ما الذي يجوز للرجل من امرأته وهي حائض؟ ما حكم الشرع في ذلك؟ هذا ما سنتعرف عليه الآن من خلال ما روته العترة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. في الأمال حدثنا أحمد بن عيسى عن حسين عن أبي خالد عن زيد عن أبائه عن علي عليهم السلام قال: لما كان في ولاية عمر قدم عليه نفر من أهل الكوفة فقالوا: جئنا نسألك عن أشياء، نسألك عن الرجل ما يحل له من امرأته إذا كانت حائضة. فقال: ألست شاهدا يا أبا الحسن؟ قلت: بلى. قال: فأدي ما أجابني به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: سألته ما لك من امرأتك إذا كانت حائضة؟ فقال: ما فوق الإزار، ولا تطلع على ما تحته. وفي الجامع الكافي وذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الحائضة تحل لزوجها ما دون الإزار. قال الهادي عليه السلام في المنتخب: في دنو الرجل من امرأته وهي حائض إذا اجتنب موضع الحرث، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة رحمة الله عليها. فوائد وأحكام. من الخبر السابق يا أحبتي نستفيد ما يأتي: أولا، تحريم إتيان الرجل امرأته في فرجها حال الحيض، لأن ذلك يسبب الأذية للرجل والمرأة ويؤدي إلى أمراض كثيرة، وهنا تتجلى حكمة الله تعالى ورحمته بعباده. ثانيا، لم يمنع الشرع من المودة بين الرجل والمرأة حال الحيض، بل أجاز كل شيء ما عدا الجماع والاطلاع على ما تحت الإزار موضع الحرث، والنهي واضح عن الاقتراب من موضع خروج الدم. ثالثا، مما يؤكد حرمة جماع المرأة حال الحيض فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. والخلاصة أن الإسلام لم يبح للرجل كل شيء ولم ينهه عن كل شيء، بل كان متوازنا في أوامره ونواهيه. القول في النفساء. كما أن للحيض والحائض أحكام وقد تعرفنا على بعضها، فهناك أيضا أحكام تتعلق بالنفاس. فما النفاس وكم مدته؟ وما الحكم إذا جاوزت المرأة مدة النفاس؟ للجواب عن ذلك نسأل رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لنكون على يقين من أمرنا. في الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان مع امرأة من نسائه فوثبت، فقال لها: ما لك؟ أنفستي؟ يريد أحضتي. وفي أمالي أحمد بن عيسى قال محمد: سمعت قاسم بن إبراهيم يقول: إنما أوجبنا الغسل من النفاس كما أوجبنا الغسل من الحيض، لأن النفاس حيض وإن خالف اسمه اسم الحيض. وذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كانت معه امرأة من نسائه في فراش فطمثت فوثبت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما لك؟ أنفستي؟ وفصحاء العرب يدعون الطمث باسم النفاس. وفيه: وحدثنا محمد بن راشد عن إسماعيل بن أبان عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي صلوات الله عليه قال: وقتل النفساء 40 يوما، فإذا جاوزت 40 اغتسلت وصلت، وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي ويأتيها زوجها. وفيها: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن راشد عن إسماعيل بن أبان عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: إذا جاوزت النفساء 40 يوما اغتسلت وصلت. وفي الأحكام: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تقعد النفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. وفيها: وكذلك بلغنا عن علي عليه السلام أنه قال: وقت النفساء 40 يوما، فإذا جاوزت 40 اغتسلت وصلت، وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي ويأتيها زوجها. وفي الجامع الكافي: وقال الحسن بن يحيى ومحمد: الذي نأخذ به أن تجلس النفساء عن الصلاة 40 يوما ثم تغتسل وتصلي إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن علي عليه السلام. فوائد وأحكام. ما سمعناه من الأخبار السابقة بمختلف ألفاظها نستفيد ونتعلم منها ما يأتي. أولا: الأحكام المتعلقة بالنفاس هي نفس أحكام الحيض إلا في بعض التفاصيل. والنفاس هو الدم الخارج من قبل المرأة عقيب خروج الولد الذي تمت خلقته. ثانيا: أقل الطهر في النفاس لا مدة له، فقد تطهر بعد ساعة، وأكثره 40 يوما. أما بالنسبة للحيض فأقله 3 أيام بلياليها، وأكثره 10 أيام. ثالثا: تطهر المرأة بعد 40 يوما، ويجوز للرجل إتيان زوجته، لكن بعد أن تغتسل، والاغتسال واجب. رابعا: يحرم على المرأة قراءة القرآن ولمسه والصلاة والصيام والجماع ما دامت نفساء لم تطهر. خامسا: يجب على المرأة أن تصلي وتصوم إذا طهرت قبل 40 يوما، وإلا فبعد مرورها، ولو استمر الدم بعد مرور 40 فإنما هو استحاضة وليس بنفاس. ومن الأحكام أيضا: على النفساء بعد أن تطهر قضاء الصيام للصلاة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نلقاكم غدا بإذن الله مع أحاديث جديدة وأحكام مفيدة. في أمان الله ورعايته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الأمالي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: في كعبة العشق وقبلة الحب ومهوى الأفئدة حبيب الله محمد، خط الشعراء أجمل قصائدهم مديحا وثناء، فأطل النبي من ربوة بيان أبياتها، وفاح شذاه من بديع تعابيرها وعميق معانيها. سمت المدائح وشرفت القصائد بمديح سيد الكونين وبذكر خاتم النبيين. المديح النبوي، إطلالة على أشهر القصائد التي نظمت في الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المديح النبوي، إعداد وتقديم أيوب إدريس، إخراج الحسين عيشان.
2: من فرسان الكلمة الذين لا يشق لهم غبار شاعر فشا ذكره على الألسنة وقرع صيته الأسماع، شاعر أطنب في تحقير المشركين وأمعن في الزراية عليهم بقصائده الشامخات التي جعلت من أصروا على غيهم طواغيت قريش الذين عميت عليهم وجوه الرشد واستبهمت عليهم معالم الهداية، جعلهم يميدون من الغضب ويتفجرون من الغيظ. إنه أبو الوليد حسان بن ثابت ابن حرام الأنصاري اليثربي، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولقب بشاعر الرسول، حيث أسلم حسان بن ثابت مع الأوس والخزرج، وكان قبل ذلك من شعراء الجاهلية المميزين بالمديح. قال عنه الشاعر الحطيئة: أبلغ الأنصار أن شاعرهم أشعر العرب. يعد حسان بن ثابت رضي الله عنه من أجل الشعراء أثرا وأعظمهم مكانة في الإسلام، وترجع أهميته لأنه نافح عن دين الله تعالى وحث التراب على رأس كل من كفر وتطاول على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ومما اتفقت عليه مصادر الأدب القديم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحب حسان وقربه منه واستمع لشعره بالمسجد النبوي وأخبره بأن شعره ملائكي، في إبداعه وإنشاده الروح الأمين جبريل عليه السلام. سنتعرف في هذه الحلقة على أجمل ما قاله حسان بن ثابت في مدح رسول الله ونصرته ورثائه وتعظيم الإسلام وتخليد معارك النبي والمسلمين. كان حسان بن ثابت أحد الشعراء الذين تكفلوا بمهمة الرد على هجاء شعراء الكفار والمشركين وأبرز المدافعين عن الدين الإسلامي، ويتميز شعره بأنه شعر مسجلات ونقائض مع شعراء قريش.

وقد جئنا بشاعرنا وخطيبنا. فقام خطيبهم عطارد بن حاجب فتكلم، وقام خطيب الرسول ثابت بن قيس فأجاب، ثم قام شاعرهم الزبرقان ابن بدر وأنشد شعرا. ولما سمع حسان بن ثابت قصيدة الزبرقان بعد أن بعث إليه رسول الله لأنه كان غائبا عن ذلك المجلس، قال قصيدته العينية المشهورة معارضا لها، والتي يقول في مطلعها: إن الذوائب من فهر وإخوتهم، قد بينوا سنة للناس تتبعوا، يرضى بها كل من كانت سريرته، تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا، قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، سجية تلك منهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع. كان حسان بن ثابت يجاهد مع المسلمين بقوله ولسانه، فكان يهجو قريش ويمدح النبي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: كيف تهجوهم وأنا منهم؟ فأجابه حسان: أسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين. فقال له النبي: أهجهم وروح القدس معك. ومن أشعار حسان بن ثابت في مدح الرسول: ثوى في قريش 14 حجة، يذكر لو يلقى خليلا مؤاتيا، ويعرض في أهل المواسم نفسه، فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا، فلما أتانا واطمأنت به النوى، فأصبح مسرورا بطيبة راضيا، وأصبح لا يخشى عداوة ظالم قريب، ولا يخشى من الناس باغيا، بذلنا له الأموال من جل مالنا، وأنفسنا عند الوغى والتأسيا، نحارب من عادى من الناس كلهم جميعا، وإن كان الحبيب المصافيا، ونعلم أن الله لا رب غيره، وأن كتاب الله أصبح هاديا.

ويقول في قصيدة أخرى عن الرسول صلى الله عليه وآله: أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، نبي أتانا بعد يأس وفترة، من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا، يلوح كما لاح الصقيل المهند، وأنذرنا نارا وبشر جنة، وعلمنا الإسلام فالله نحمد، وأنت إله الخلق ربي وخالقي، بذلك ما عمرت في الناس أشهد، تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلها أنت أعلى وأمجد، لك الخلق والنعماء والأمر كله، فإياك نستهدي وإياك نعبد. ويقول في أخرى: والله ربي لا نفارق ماجدا، عف الخليقة ماجد الأجداد، متكرما يدعو إلى رب العلا، بذل النصيحة رافع الأعماد، مثل الهلال مباركا ذا رحمة، سمح الخليقة طيب الأعواد، إن تتركوه فإن ربي قادر، أمسى يعود بفضله العواد، والله ربي لا نفارق أمره، ما كان عيش يرتجى لمعادي، لا نبتغي ربا سواه ناصرا، حتى نوافي ضحوة الميعاد.

وأنشد حسان بن ثابت في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: شهدت بإذن الله أن محمداً رسول الذي فوق السماوات من علو، وأن أبا يحيى ويحيى كليهما له عمل في دينه متقبل، وأن التي بالجزع من بطن نخلة ومن دانها فل من الخير معزل، وأن الذي عاد اليهود ابن مريم رسول أتى من عند ذي العرش مرسل، وأن أخ الأحقاف إذ يعذلونه يقوم بدين الله فيهم فيعدل.

ويقول حسان في هجائه لأبي جهل: لقد لعن الرحمن جمعا يقودهم، دعي بني شجع لحرب محمد، مشوم لعين كان قدما مبغضا، يبين فيه اللؤم من كان يهتدي، فدلاهم في الغي حتى تهافتوا، وكان مضلا أمره غير مرشدي، فأنزل ربي للنبي جنوده وأيده بالنصر في كل مشهد. ولما عزم النبي على الهجرة خرج فمكث مع أبي بكر في غار ثور أسفل مكة 3 أيام، ثم تابعا الطريق مع الدليل، فوقفا عند عاتكة بنت خالد الخزاعية وطلبا منها لبنا، لكن أم معبد لم يكن لديها لبن، فمسح رسول الله بيده على ضرع شاة مجهدة حتى شرب وحلب وسقى القوم. ولما عاد أبو معبد عجب لأمر شاته الجافة وقد درت لبنا كثيرا، وسمع أهل مكة هاتفا ينادي بهذه الأبيات دون أن يعرفوا قائلها: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين قالا خيمتي أم معبدي، هما نزلاها بالهدى واهتدت به، فقد فاز من أمسى رفيق محمدي. فيا لقصي ما روى الله عنكم، به من فخار لا يجارى وسؤددي، ليهني بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. دعاها بشاة حائل فتحلبت، له بصريح ضرة الشاة مزبدي، فغادرها رهنا لديها لحالب يرددها في مصدر ثم موردي.

0: فلما سمع حسان بن ثابت هذا القول نظم أبياتا عن خيبة قريش برحيل النبي عنها وعن فوز أهل المدينة بوصول محمد إليها. لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم، وقدس من يسري إليهم ويغتدي، ترحل عن قوم فضلت عقولهم، وحل على قوم بنور مجدد، هداهم به بعد الضلالة ربهم، وأرشدهم من يتبع الحق يرشدي. وهل يستوي ضلال قوم تسفهوا عما وهداة يهتدون بمهتدي؟ لقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم بأسعد، نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مشهد، وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد.
1: المديح النبوي، كنتم مع برنامج المديح النبوي.

أمير المؤمنين علي عليه السلام. القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له عالما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم وحثكم على الشكر، وافترض من ألسنتكم الذكر.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

بك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان، نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

تدور من عقد ونسر. كانت فيها حكاية التفجير حدثا يوميا، اعتاد المواطنون على سماعها، استشهد فيها من استشهد وجرح فيها من جرح، وكانت القاعدة كفاعل مجهول الهوية لا نراه إلا عبر شاشات التلفزيون. لم نسمع حينها بأنه تم القبض على أحد من أولئك القتلة الذين فجروا وخططوا، وكل ما كان يصلنا من الأنباء أن أمريكا قتلت زعيما للقاعدة عبر طائراتها المحلقة في سماء الوطن بدون طيار. اليوم وضمن هذا الفيلم التلفزيوني سنمضي مع الحقيقة، وسنقتحم أوكار الإرهاب ونكشف عن الوجه الآخر لعملاء اختبأوا بيننا، لم يعودوا شبح أسطورة كما كان يراد لها بعد أن انكشف المستور.

0: أفغانستان منتصف ثمانينيات القرن الماضي، حين جاهد الأفغان العرب في سبيل القضية الأمريكية بعد أن غلفتها لحاهم بحرب دينية، ادعوا أنها في سبيل الله ضد الشيوعية.
1: عندما سمعت عن الجهاد الأفغاني وبدايته وانقلبت وبدأ الناس يتوقعون أن هناك شيئا قد حدث في أفغانستان،
0: كان تجمعهم داخل أفغانستان بأموال السعودية وفكرها الوهابي هو البداية الحقيقية لصناعة الإرهاب الذي أنتج تنظيم القاعدة وداعش.
2: دولة الإسلام
0: وجعل شبكة الأحزاب الإخوانية في الوطن العربي تتمدد تحت مسميات أخرى منها التجمع اليمني للإصلاح. ومنذ تأسيسه في سبتمبر عام 1990 دأب الإصلاحيون على أن يحسنوا من صورتهم التي ارتبطت بشخصيات دينية وهابية متطرفة، فروجت لنفسها كحزب مدني يحمل فكرا إسلاميا، واستخدمت أنماطا من المثقفين والدعاة الدينيين الذين تميزوا بقدرتهم على جذب جمهورهم من خلال برامج تلفزيونية دعوية.
3: دكتور نصر بن محمد السلامي، أستاذ الفقه وأصوله المساعد، مرحبا بكم دكتور نصر.
0: بهذا الوجه الترويجي كان الإصلاح يصنع حضوره مستفيدا من تجربة الإخوان المسلمين في مصر بصناعة النجوم من دعاة البرامج التلفزيونية.
4: يعني اللبس المعتاد كله بمستحبات وآداب ولا نعتبرها واجبات.
0: لكن الحقيقة التي اكتشفت اليوم كان لها وجه آخر.
5: لا بد أن نعطى فرصة وأشوف من باقي معي من القيادات ونكتب بيان واضح إلى شباب الإصلاح أنه تم توريطنا فيما لا يصح وما لا ينبغي، وهو مسألة الاغتيالات والتفجيرات والعمل الذي كنا نذمه. يا رجال لا قبل قريب وأنا كناعة الشرعية أنه لا يجوز الاغتيال.
0: ليس وحده فقط نصر السلامي الدكتور في جامعة الإيمان من سيكشف لنا قناع الإصلاح منذ بداية مسيرته، بل سيكون واحدا من أعضاء مخضرمين عثروا الإصلاح منذ بدايته الأولى في العام 1990، حيث تشكل كامتداد لحركة الإخوان المسلمين المصرية في اليمن.
5: تعرفت على التجمع اليمني للإصلاح من حينما نشأ في عام 90 من خلال المسجد والمحاضرات التي تلقى كانت في المسجد، مشايخ الذي كان يأتون سواء كان دكتور حسن العدل أو دكتور صالح الضبياني، ومن خلال أنشطتنا في النادي التابع للمسجد اسمه نادي فجر الإسلام. ومع الأيام مع الأيام تشكلت حلقات، كان في حلقة يرأسها الأخ سيف العصري ولا العبي عرفني بالإصلاح وحركة الإخوان المسلمين وأدبياتها ومنهجها ومشروعها وأهدافها، وصرت في هذه الحلقات حتى انضممت إلى ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين في عام 96 تقريبا، هكذا بداية نهايته نهاية 96 أو بداية 97.
0: كان حزب الإصلاح يختار أعضاءه من خريجي المعاهد العلمية والملتحقين في حلقات حفظ القرآن الكريم اللتان كانتا تدعمهما السعودية وعرفت مناهجها بالفكر الوهابي.
6: طبعا أول دخولي في حزب الإصلاح كان في حلقة فتية عام 95 مع الأستاذ عبد الوهاب الغيثي بصنعاء القديمة، وبعدها طبعا استمرينا حتى دخلت حصلت على بطاقة الإصلاح في عام 97.
7: درست الثانوية في معهد صنعاء العلمي، وعن طريق المعهد وأنشطته المدرسية تم استقطابنا في المعهد إلى حلقة تنظيمية في الإصلاح، وكنا نخرج معهم رحلات ونحضر مبيتات. انتهت إلى عام 2000 بأداء البيعة.
0: البيعة كانت بمثابة الاستيلاء الروحي الذي يفرض على العضو السمع والطاعة والانقياد والولاء في كل الظروف لقيادة الحزب.
6: البيعة كانت في عام 97، أديتها للأخ عبد الله عمر الحطاني.
8: كانت ألفاظ البيعة قسم
2: تقسم بالله العظيم على أن تكون مع الإخوان المسلمين في المنشط والمكره، وأنت تبذل كل جهدك ووقتك في سبيل وإعلاء دعوة الإخوان.
7: كانت ألفاظها عبارة عن عهد مع الله عز وجل للعمل مع الإصلاح والسمع والطاعة في المنشط والمكره.
2: بعد البيعة تم التوزيع والتقسيم إلى الأسر أو إضافة الشخص الجديد إلى الأسرة الذي كانت مكونة سابقا.
8: الأسرة يتم توزيع أعمال ولجان مسجدية، لجان يعني خيرية، لجان ثقافية، لجان سياسية، ويتم يعني إعطاء كل فرد مهمة. يعني
5: أخذنا فيما يسمى الشعبة، وكنت أنا في مجلس الشعبة لكن أدير أسرة، وكان رأس الشعبة تلك الأيام الأستاذ إبراهيم الحارثي، وكان من المعيدين حق جامعة الإيمان، واستمر العمل معه في الشعبة إلى 2011.
0: فبراير 2011 خرج شباب اليمني إلى ساحة التغيير مطالبين بإسقاط الفاسدين في النظام. حينها كان الإصلاح ينفذ أجندة إقليمية خاصة بمشروع الإخوان المسلمين في الوطن العربي، بما جعل ثورة الشباب فرصة سانحة لتحقيق تطلعاته.
9: قرر مجلس الأمن القومي الأمريكي في آخر تقاريره التي قدمها إلى أوباما بأنه في عام 2025 ميلادية سوف يعلن المسلمون قيام

0: في خيمة. الخيمة هذه كانت عبارة عن مركز بالكامل في الدائرة 17 زاي. كنا نحضر إلى هذه الخيمة وكل شخص عنده مجموعة من الإصلاحيين هو اللي يرتب حضورهم وانصرافهم.
1: كنت أنا في النادي ماسك في النادي مع بعض الشباب، ندير النادي حلقات وأنشطة وثقافة ورياضة وأنشطة اجتماعية ورياضية وثقافية.
2: الدفع كان موجود طبعا لأنه كان عن طريق الائتلاف يعني في الساحة وكذا، كنا بندفع الشباب للرياضة في جامعة الصنعاء وكذا، كانوا بيصيروا يتدربوا وكذا من أجل كانوا حماية المسيرات ونظام المسيرات. وفي مجموعة أيضا دفعوا للعسكرة في الفرقة يعني في هنا عندما فتحت العسكرة يعني.
3: فيما كان الإصلاح يرفع شعار السلمية، كانت الفرقة الأولى مدرب وقائدها علي محسن الأحمر الذي كان جزءا من النظام يفاجئ شباب الثورة بحمايته للساحة ويحصل على تأييد تام من شباب الإصلاح.
4: أعلن نيابة عنهم دعمنا وتأييدنا السلمي.
3: انضمام الفرقة الأولى مدرعة للساحة لم يكن نابعا عن صحوة ضمير مفاجئة كما أراد الإصلاح وشبابه تصويرها في شعارات السلمية، بل كان كذر الرماد في العيون حيث كان يتم تجنيد شباب الإصلاح في الفرقة الأولى مدرعة.
0: تم يعني توجيه الأفراد في الإصلاح والمشاركين في الساحة، وتم إنزال من عنده الرغبة في العسكرة والانضمام إلى السلك العسكري، وكانت تسجل الأسماء وترفع دفعات إلى الفرقة لتدريبهم، وكانت أعداد كبيرة يعني تشارك في الفرقة وتنضم.
2: احنا طبعا دخل على مجموعة من كان يرغب من الشباب أن يعني بالنسبة عندنا كالائتلاف الخاص بصنعاء القديمة من أجل أن يعني ينضم إلى العسكرة وكذا، فيعني شاركوا ما يقارب في حينها ما يقارب 22 فرد يعني دخلوا وتعسكروا وانضموا للفرقة يعني، هذا الذي كانوا مسلمين عندنا من الائتلاف.
3: وخلال فترة التجنيد تلك تلقى شباب الإصلاح دورات تدريبية إلزامية على كافة الأسلحة ابتداء من الكلاشنكوف وحتى الدبابة.
5: كانت دورة يعني عسكرية، أيضا دورة دبابة شلكة، مدة يعني هذه مدة الدورة العسكرية مدة أسبوعين والدبابة الشلكة مدة 10 أيام.
0: أنا أذكر أنه في سرايا ثانية راحوا يتدربوا على الألغام مثلا، يعني كان كنا نسمع أن في دورات في الفرقة، في دورات في الفرقة في على الألغام متفجرات، في تخصصات كانت تعمل.
3: لم تكن مجرد تدريبات خاصة بتطوير مهارات أعضاء الإصلاح، بل إن الإصلاح كان يجهز كتائب عسكرية للسيطرة على العاصمة عقب انتقال السلطة إلى هذه تكون تحت إمرة الحزب مباشرة.
6: بعد البطل الخليجية وانتخاب عبد الرب منصور كنت لازلت في سكفرع في جامعة الإيمان، كان الإصلاح قد اتجه اتجاه تشكيل ما يسمى بالكتائب العسكرية، وإحنا كنا نسميه العمل المساند نظرا لظروف استشعار الصراع والقتال. فكنا نرفض هذه الكتائب بأفراد.
2: كنت أنا أسمع الحشد للفرقة يعني اللي كنت أسمعه أنه كان الحشد دائما للفرقة يعني بحكم أنه معسكر ومهيئ وكذا، وكانوا الناس كلهم بيحشدوا إلى هذا المكان يعني، وشكلت فرق للحشد ودفع الناس حتى الناس العادية والناس الموالية الناس وكذا إلى الفرقة.
3: بعد توقيع المبادرة الخارجية التي أجهضت انتفاضة شباب ساحة التغيير وحولت ثورتهم إلى أزمة سياسية بين السلطة والمعارضة، كان يفترض أن تعود أحزاب المعارضة إلى موقعها الجديد في تشارك السلطة، إلا أن طبيعة العلاقة بين الفرقة الأولى مدرع والتجمع اليماني للإصلاح استمرت في استراتيجياتها والتي توضح سبباً آخر كان يسعى إليه الإصلاح لإقامة جناح عسكري متدرب على القتال وحمل السلاح. ولكن لماذا السلاح وضد من؟
0: كانت التعبئة أنه يعني الإصلاح مستهدف من أنصار الله كما أنصار الله مستهدفين من الإصلاح، فكان التجيش بهذا الشكل.
6: وكنا

0: نلقي لهم دروس ومحاضرات، ونستضيف محاضرين من القيادة عندما تعطينا أسماءهم من أي المحاضرات أيا كانت، تشجيع على التدريب خاصة، الاستعداد الكامل، الحذر، وكان هذا دورنا.
1: وهكذا فإن حزب الإصلاح عمل خلال الفترة من 2012 وحتى سبتمبر 2014 بنمط استخباراتي عسكري، يوزع أعضاءه إلى مجموعات تختص برصد المعلومات وأيضا تحركات كل من اعتبروه هدفا معاد لهم.
2: في عام 2012 أبلغني مسؤولي أحمد المعلمي أنه هناك الحاجة لتكوين فرق رصد، فرق يعني عمل نوعي يكون بداية مختص بالرصد مش للتنظيم كامل. وبدأنا في هذا العمل، وأوصلني بأحمد الشجاع الذي كان مسؤول الإصلاح، وأخبرني أيضا بالمهمة أنه ستكون هناك عبارة عن مجاميع ستكون مهمتها الرصد. واستمر هذا العمل كرصد خلال عام 2012، توسع في 2012 توسع إلى أن شمل التنظيم بالكامل، يعني لم يعد الأمر مقتصر على المجموعتين التي تكونت وتوسع هذا العمل.
3: كانت المجموعات موزعة في أكثر من مكان داخل الحي، في مقر النادي، في مقر، في بيوت، في موزعة حسب تخطيط معين.
2: بدأ الإصلاح في تجيش الأفراد في إلى وتدريبهم بشكل عسكري، وكنت من ضمن المشاركين الذي شاركوا، لكن كان بداية العمل عبارة عن مجاميع للرصد. كانت مجاميع تختص بقضية الرصد في المنطقة ونشاط وتحرك الحوثيين وأنصار الله.
1: وإلى جانب أعمال الرصد التي كانت تقوم به كتائب الإصلاح، كان يتم تسليح تلك الكتائب من الفرقة الأولى مدرعة وتقسيمها إلى سرايا ومجموعات مسلحة. ولا يقف التسليح عند مستوى السرايا والمجموعات فقط، بل على مستوى تسليح الأفراد.
2: تم تسليح السرايا في الكتيبة، وكان السلاح الذي يعني استلمته السرية على النحو التالي ما يقارب 120 كلاشن عطفة ودبشك، ومع ذخيرتها كان لكل كلاشن، كل فرد يعطى كلاشن مع 4 قرون مع الذخيرة و3 معدلات بيكا مع كل معدل 1000 طلقة و3 ار بي جي مع كل قاذف ار بي جي 5 قذائف ورشاش 12/7 مع 2000 طلقة. كذلك طاقم شخص يعني الذي كان يوضع عليه 12/7، بالإضافة إلى قوالب تي إن تي ما يقارب 15 أو 20 قلم كانت موجودة
4: عندنا في السرية. ما كان بيش معنا إلا مسألة قنابل، وكان في معنا ذخيرات معدلات التي كانت موجودة عند عبد الله الغزي بالنسبة عندنا. أما بقية هذا كانت كلها عبارة عن سلاح شخصي. يمكن في السرايا الثانية كانت موجودة، السيارات كانت في سرايا ثانية.
1: خرج الشعب اليمني في العام 2014 لتصحيح المسار الثوري الذي اتجه به الإصلاح نحو تقسيم البلاد وزيادة الأعباء الاقتصادية على المواطن اليمني، فوجه هذه بتشكيل ما كان يسمى باللجان الشعبية. ولم تكن تلك اللجان في الحقيقة إلا نسخة للجناح العسكري لحزب الإصلاح الذي كان يتلقى دعما مباشرا من هادي.
5: تم تشكيلنا لجان شعبية عبر حزب الإصلاح يعني، ولحماية الحارات كان دوري فيها قايد سرية، وتم استدعانا إلى تبت صادق وأخذنا الحرب هناك بتسليح عالي كلاشن و3 يعني مخازن رصاص.
0: جاءنا في ليلة 20 سبتمبر، 19 سبتمبر، ادفعوا الناس إلى جامعة الإيمان والفرقة. فكنا نعمم للأخوة في اللجان الشعبية وفي الأخوة في الفروع، ادفعوا الناس لمن يريد القتال في الفرقة للدفاع عن صنعاء في الفرقة وجامعة ليما، وهناك سيد اللباس وسيد السلاح.
2: تم طلب 50 فرد للمشاركة في شملان من قبل السرية، وصعدنا بهم، وكان ذلك في الليل، كان ذلك في الليل، وصعد كل فرد بسلاحه الشخصي، وطلبوا مننا أيضا أن نأتي بالمعدلات البيكا والأر بي جي. وكان في انتظارنا أهل العكروت في عند مستشفى اليتيم، وأوصلنا الشباب إلى عند مستشفى اليتيم، وأنزلنا معهم سلاحهم الشخصي والسلاح المطلوب.
1: في 21 من سبتمبر استطاع الشعب اليمني أن يسقط الحكومة العاجزة التي أثقلت كاهل المواطنين بالجرعات السعرية، كما نجحت ثورة 21 من سبتمبر في إفشال المخططات العسكرية التي انطلقت من جامعة الإيمان والفرقة الأولى مدرع. ففشلت محاولتهم الأخيرة لتركيع الشعب، وانهارت تلك الكتائب التابعة للإصلاح.
0: أنا عرفت هذا الليلة التي ما كانوا يحشدوا للفرقة ولا جامعة ليمن، كانوا يسلحوا من داخل جامعة ليمن.
2: كانت المهمة المحددة مسبقا هي نقطتين، يعني إذا تسارعت الأحداث، كان التوجيه أننا ننزل في بداية عند في خط عمران على مدخل الصيانة وعند مؤسسة اليتيم، لكن هذا لم يتم. وبعد أن تسارعت الأحداث في قرية الكابل وفي شملان، تم التوجيه إلى أن تشارك السرية بالدفع بالأفراد إلى شملان.
3: طبعا من بعد ما طلعوا الشباب للفرقة بالليل كان نقلنا السلاح خرجناه من المقر، ما عاد بقى كل واحد معه إلا سلاحه الذي الصرف الذي هو معه، الجعبة والبندق. إلى ثاني يوم الصباح أجى الأمر، قالوا خلاص كل من يروح.
0: مما أدى هذا الانسحاب إلى أن الشباب اللي كانوا في الكتائب يعني مسكوا، بعضهم ترك السلاح، بعضهم رد السلاح للمقر، مما أدى إلى إحراج أمام الجيران، ونهبت بعض الأسلحة من المقرات كالمقر الذي كنا يعني ندير دائرة 15 منها ومكتب الدكتور صالح.
6: أرحب باستئناف جميع المكونات السياسية مشاركتها في هذا الحوار.
1: استمرت المفاوضات في موزمبيق بين القوى السياسية، تم تشكيل الحكومة، إلا أن الإصلاح كان يفكر بمنطق العدائية للشعب وأعاد ترتيبه العسكري بصورة جديدة.
2: بعدها بدأ التشكيل يعني بنمط جديد في 2015، في بداية 2015 كانت المجاميع أيضا قليلة، وكنا في نفس المنطقة في الدائرة 17، وكنا أيضا من ضمن سرية.
0: كنا نسمع فقط أن في حوار في موزمبيق، وإن شاء الله يتفقوا، حتى تفاجأنا مفاجأة، يعلم الله مفاجأة ما كانش عندنا علم، يعني بما يسمى العدوى.
1: في 26 من مارس 2015 أعلنت السعودية حربها العدوانية على اليمن. وبعد أيام من قتل العدوان السعودي وحلفائه للنساء والأطفال الأبرياء في المدن اليمنية، أصدرت قيادة التجمع اليمني للإصلاح بيان العار الذي دعم فيه العدوان على اليمن.
7: أعلن حزب التجمع اليمني للإصلاح في بيان له تأييده لعملية عاصفة الحزم التي تقودها السعودية،
1: وكان البيان بمثابة رسالة عملية وخطوط عريضة للعمل التخريبي، موجهة من قيادة الإصلاح في الخارج إلى قياداته وقواعده في الداخل.
8: سفر سيارة. كون الإصلاح أيد التحالف وأيد عاصفة الحزم، فكان في التحالف أن يطلب من الإصلاح أنه يجهز يعني يحرك حقه الأعضاء داخل الأمانة وبعض المناطق عشان يسهلوا من عملية دخول التحالف.
9: حدث الانفجار، طبعا سيارة مفخخة كانت مطروحة في خلف الجامع.
3: تم الاجتماع على أساس يكون صاحب المتر وأنا منفذ العملية، وكان هاشم مصقر حماية.
10: قتل مسلحان مجهولان الضابط في الحرس الجمهوري العميد عبد الله مصلح حيدر.
11: اقتل من قبل شخصين على متن دراجة نارية، والثمين يعني يعتبر انهم ويؤكد بانهم من تنظيم القاعدة.
7: كذلك انفجرت عبوتان امام مسجدين اخرين عند صلاة المغرب بحسب ما افادت مصادر امنية وشهود.
12: شهود عيان افادوا ان مسلحين على سيارة اطلقوا وابلا من الاعيرة النارية على سيارة.
5: بعد اعلان الحزب تأييده، حزب الإصلاح تأييده للتحالف، تم استدعائي عبر الأستاذ وليد الزين الحضور ومقابلة أحد القيادات يعني اسمه الأستاذ عبد الكريم الهاتف، وأخذ مني بياناتي وأرقامي ومؤهلاتي ودونها عنده، وأخبرني أنه سيتم التواصل بالفترة القادمة. تواصل معي أحمد الشجاع وأخبرني أن العمل سيتوسع وأن مجامع الرصد ستتوسع وأن التنظيم ككل سيشارك في هذا العمل.
13: هناك قواعد تنظم عمل الاشتباك فيما يخص عملية تحديد الأهداف، تعريفها، تأكد من صلاحية استهدافها، دراسة بيئة الهدف.
0: احنا ما رصد رفعه، والجهات المختصة هي اللي بتحدد بعد ذلك التعامل مع الهدف. احنا ما رصد رفعه، والجهات المختصة هي اللي بتحدد بعد ذلك.

0: منذ بداية العدوان على اليمن عمل الإصلاح كعصابات استخباراتية تقوم برصد بيوت المواطنين وترسلها كأحداثيات إلى قيادة العدوان لقصفها على رؤوس الآمنين بما فيهم النساء والأطفال.
1: هناك تقرير تم تعميمه على مسؤول الرصد من قبل مسؤول الكتيبة إلى مسؤول السرية، ومسؤول السرية عممه على مندوبي الرصد في الفصائل. هذا التقرير يضم الأهداف المطلوبة اللي هي البيوت وأماكن السلاح والقيادات وأشياء أخرى، يعني أحداث أخرى ممكن يرفعها. وكان يشمل التقرير أيضا الأحداثيات لكل هدف مرصود.

0: بطريقة ممنهجة. كان العدوان يدمر البنية التحتية للوطن بدقة متناهية، وهو ما كان يؤكده أحمد عسيري وهو يتحدث عن مصادره المعلوماتية بفخر وثقة.
1: فيما يخص عملية تحديد الأهداف، تعريفها، تأكد من صلاحية استهدافها، دراسة بيئة الهدف نفسه، ورود المعلومات من نفس البيئة. تعرفون أنه نحن ننفذ عمليات في مناطق لا تتواجد فيها القوات التحالف، ولكن يتواجد فيها عناصر تابعة للحكومة اليمنية.
0: هنا يظهر لنا بأن عملاء عسيري داخل الوطن ما هم إلا أشخاص مدربون على عمليات عسكرية استخباراتية حصلوا عليها في وقت سابق تنتمي إلى حزب سياسي بارك العدوان.
2: جاءنا اتصال من عبد العزيز منصور يقول لنا كلف واحد في عندك على مستوى الخمس المديريات يمسك المعلومات والرصد، يسمى مسؤول المعلومات، وربطه بأبو إبراهيم، واسم أبو إبراهيم يوسف البواب، دكتور في جامعة صنعاء.
3: عند زيارتي لخالد النهاري وأثناء كلامي معه، عندما شرح لي أن العمل انتهى وأوصلني للدكتور فتحي، هو أخبرني عن وضعه، يعني عمله هو أصبح يتواصل مع الدكتور نصر السلامي. الدكتور نصر السلامي حسب ما أخبرني أيضا خالد النهاري أنه مسؤول عن الأمانة في العمل التنظيمي، يعني في الإصلاح. الإصلاح الآن فروع الإصلاح يعني الموجودة اللي يشرف عليها دكتور نصر السلامي، وأخبرني أنه بيتواصل مع الدكتور نصر السلامي بخصوص موضوع الرصد.
0: ولتوفير المعلومات التي يحتاجها العدو في عملياته العسكرية على اليمن، قام الإصلاح بتوسيع شبكة المعلومات والرصد لتشمل التنظيم بالكامل.
2: احنا في معين قسمت معين إلى قسمين شمالية وجنوبية، وديت من كل جهة مندوب وسلمناهم خالد النهاري، أصبح خالد النهاري معه مندوب من كل مديرية ومن معين هنين، ثم فرضنا على كل مديرية أن تأتي من كل فرع بمندوب ومن كل شعبة مندوب. وكانت تشكيلة هذا الفريق هكذا تطلع، يعني تتجاوز ما يقارب 200 من جميع المديريات الخمس. والمعلومات كان يرفعها خالد النهاري، ترفع كلها عند خالد النهاري، خالد النهاري يعكسها إلى أبو إبراهيم باعتبار أنه هو الأصل المطالب بالرصد.
0: شبكة الرصد الخاصة بالمعلومات تتم عبر أعضاء الفصائل المنتشرين في كل مديرية وحارة، حيث يقوم العضو برصد المعلومات المطلوبة منه.
3: آلية الرصد التي كانت تتم هي عبارة عن رصد المنطقة التي يتواجد فيها فريق العمل، بحكم أنه من أبناء تلك المنطقة فلا يحتاج وسيلة مواصلات أو يحتاج اتصال أو يحتاج، بما أنه أبناء المنطقة فهو أيضا أعرف الناس بالمكان الذي يرصده، ولديه أيضا معلومات سابقة عن هذا المكان، ويرفع ما هو مستجد حول المكان الذي يرصده إلى مسؤول مجموعته، ومسؤول مجموعته بدوره يرفع إلى مسؤوله، وهكذا بشكل متسلسل.
0: وبينما كان مسؤول الرصد في الفصيل يقوم برصد الموقع المستهدف للقصف، كان مسؤول السرية هو من يقوم بوضع الإحداثيات الخاصة بالمواقع المستهدفة.
3: الأهداف التي لم يكن يذكر فيها الإحداثية كان مسؤول الكتيبة يستعرض مع مسؤول السرية على جوجل إيرث أيضا المكان، يعني مسؤول السرية كان يوضح له المكان من قبل مندوبي الرصد، وهو بدوره يشير إلى المكان أمام مسؤول الكتيبة، ومسؤول الكتيبة هو الذي يقوم بعمل الأحداثية.
2: بالنسبة للأهداف التي تم رصدها هي ما كانت تأتينا من عماد، والباقي هو ما رفع من الميدان، وكان ما يرفع من الميدان تحركات، أي تحركات. لكن أنا أذكر أنه من الأشياء التي رفعت كأخبار أنه استهدف الأمن القومي بصواريخ، وبعضها لم تتفجر، واستهدف جنبها بيت يعني آمن.
3: تم رفع أهداف في منطقتنا، يعني المنطقة التي تقع فيها السرية، تم رفع مجموعة من الأهداف وهي على النحو التالي: جامعة الإيمان، هذه كانت في حي النهضة، النطاق الفصيلة الثالث من شارع 20 لجولة عمران رفعت فيها صالة المدائن وقصفت والملعب وقصف، وهنجر كان بجوار الملعب من الجهة الشمالية وقصف.
0: تبين هذه الخريطة عددا هائلا من منازل المواطنين التي تم الرفع بأحداثياتها والمظللة باللون الأصفر، إضافة إلى عدد من المدارس والمستشفيات والمصانع والمحلات التجارية والأسواق.
2: الورقة الموجودة حق الأسماء مكتوب فيها اسم فلان، متى يدخل بيته، متى يخرج، عند من يجلس، أنهم مرافقين، أنهم كذا، في آخرها تحديد حقها الإحداثيات، قابل، مكتوب قابلية الطيران.

0: بعض هذه المعلومات كانت تستخدم لرصد حركة أهداف يتم التخطيط لاغتيالها بواسطة مجموعة مدربة خاصة بالاغتيال، تسمى مجموعة العمل الخاص. تم اختيار أعضائها من كتائب وسرايا حزب الإصلاح وبتكتم شديد.
1: فجأة وإذا بالأستاذ عبد العزيز منصور يتصل لي ويقول سيأتيك عماد، كل ما يطلبون منه تعاون معه. توعدنا أنا وعماد، فجأة وإذا بي عماد ألقاه، وإذا بي أعرفه، لأن بعض الأشخاص ما أعرفهمش، لكن هذا عرفته، اسمه أكرم حمادي. قال لي يا أخي إحنا كلفنا، أنا كلفت يعني هو، أنا كلفت بالعمل الخاص ونريد منكم أن تسندونا بالذي سنطلبها. ما هي اللي نطلبها؟ شباب. قلت أي شباب؟ قال الشباب الذي كانوا في الكتائب وضموا إليكم نريدهم، وإحنا قد معانا شباب من أولين بس نريد أسماء. طيب كيف أخبر الشباب؟ كيف أبلغ الناس؟ قال لي أنا عندي أسماء، ديها لي، جاب لي قائمة بالأسماء، طلبها مني بالرسائل. خلاص دالي أسماءهم، رقم تلفوناتهم، أين يتبعوا مديريات. ثم كنت أنا أطلبهم من مديرياتهم، مثلا مديريات شعوب، أبلغ مديريات شعوب يا أخي فلان وفلان وفلان وفلان، هؤلاء قالوا أنهم عندكم في مديريات شعوب، هاتوا لنا رسائلهم، يعني فرغهم، نسميها رسالة، فرغوا للأخوة. في ناس اشتهم، شو داري لما يشتهم؟ قالوا في ناس اشتهم بس.
2: أخبرنا خالد أنه يتم يعني أن علينا أن نرتب المكان وهو الذي سيحضر الشخص. كان هذا في منتصف رمضان أو يعني في شهر رمضان، فتم ترتيب اللقاء عندي في البيت، وتم إبلاغ الستة الأفراد عن طريق مسؤوليهم في الفصائل بالحضور إلى البيت، وتم حضورهم. وخالد السريحي كان بدوره بإحضار عبد الكريم الهاتف، هذا الشخص هو عبد الكريم الهاتف، وقابل هؤلاء الستة وكانوا يدخلون على فرد، وكان يأخذ منهم بيانات. طبعا لم أكن أعلم ما هي هذه البيانات. بعد هذه المقابلة بفترة بسيطة أخبرنا خالد السريحي أن عبد الله الشامي ومحمد الرياشي لم يعودوا في نطاق السرية، تم اختيارهم ولم يعد لنا بهم أي تواصل.
3: تم اختياري للعمل الخاص الذي يقوم باستهداف شخصيات داخل أمانة العاصمة، والعمل الخاص هذا يكون بجناح خاص مع حزب الإصلاح.
0: وبهذه الطريقة تم تشكيل مجموعة العمل الخاص والتي قسمت بدورها إلى مجموعات.
3: تم تقسيم الأمانة إلى 6 مربعات، تم تقسيم الجزء الشمالي إلى 3 مربعات والجزء الجنوبي إلى 3 مربعات. أما المجموعات تم تقسيمها إلى 5 مجموعات، وعلى أساس أن كل مجموعة تقوم تشتغل في أحد المربعات. المجموعات الأولى أو الجناح الأول كان يرأسه يونس الجرادي، وتحته 3 مجموعات، المجموعة الأولى بقيادة ناصر البسوري، والمجموعة الثانية بقيادة سمير الحرازي، والمجموعة الثالثة بقيادة أحمد بن ياس. مجموعة ناصر المسوري كان تحته 3 أشخاص يكونوا رئيس مجموعة، والمجموعة الثانية سمير الحرازي كان تحته 3 أشخاص، ومجموعة أحمد بن ياس كان تحته 3 أشخاص. الفريق الثاني الذي هو فريق يزن واللي يسمى محمد الرياشي لديه مجموعتين، وكان يرأسهم حمزة لمجموعة أيمن ومجموعة صلاح. مجموعة أيمن كما تحت 3 أشخاص، ومجموعة حمزة ومجموعة أيمن ومجموعة صلاح 3 أشخاص.
0: يكلف أعضاء العمل الخاص بتتبع ورصد التحركات للأهداف المحددة لعملياتهم قبل معرفة نوع المهمة التي يبلغون بها في الوقت المحدد.
4: وكلنا العمل تدريجيا رصد الشخصيات تبع أنصار الله ونقاط وأطقم، وكان يتم العمل على هذا بهذا الشكل، يعني الذي هو بالرصد.
5: طلب مني هاشم أن أرفع باسم قيادة النهارة، ورفعت له باسم عبد الغني المروني وعبد الكريم المروني، رفعت له بالأسماء ومكان العمل.
2: أنا الشباب يتم رصد الأهداف والقيادات يعني وإبلاغنا بها، وكانت من الأسماء الموجودة في الرصد يعني يحيى الديلمي أحد علماء في صنعاء القديمة، وفادي ناجي في الجامع الكبير، والزبيري أحد القيادات الحوثية في منطقة باب اليمن، والوادعي أيضا في باب اليمن، وزيد الوشلي قيادي في منطقة الصافية.
0: تم إرسال أفراد مجموعة العمل الخاص مع سرايا أخرى إلى محافظة مأرب، حيث كان يتم استقبالهم من قبل التجمع اليمني للإصلاح، ومن ثم إرسالهم إلى المعسكرات لتدريبهم.
1: كان تأتينا تعميمات بالحشد، وكنا نطلب من مديري المديريات أنهم يبلغوا الشباب خاصة الذين متفرغين وفاضين أن ينزلوا إلى مأرب. كان التواصل فردي، ومعنا منسقي لكل مديرية في مأرب، منسق أو مسؤول المديرية في مأرب يهتم بالشباب حق مديريته وينظمهم ويهتم فيهم ويتابع أحوالهم.
4: وصلنا إلى مأرب إلى شخص يدعى حامد، تواصلنا معه لكن كان تلفونه مغلق أو هكذا. تواصلنا مع شخص ثاني علشان كان محل دخول مأرب لب معرف. هذا الشخص رسل لنا مجموعة دخلتنا إلى المقر، مقر التوجيه المعنوي في مأرب تبع التجمع. رقدنا هناك إلى اليوم الثاني الصباح، وتواصلنا مع حامد. يا حامد الصباح طق، طلعنا معنا المعسكر.
6: أثناء تواجدنا في معسكر النصر التحقنا بالتدريب، قسمنا إلى مجموعات. كنا عدد أفراد في حدود 35 فرد. كان يعني معنا 4 مدربين، كنت ضمن المدرب حامد. كان عددنا يعني 7 أفراد، كنت أنا ونايف وعامر وعبيدة وباقي الأفراد. يعني
4: كان المعسكر مقسم إلى عدة أقاليم، يعني تبع الأقاليم عسكر وكذا، معسكر النصر، إقليم تهامة، إقليم الجناد، إقليم آزال، إقليم العاصمة، هكذا. وجلسنا حوالي 3 أيام، كانوا يقولوا منتظرين للمجموعات، عباقي مجموعات ما يقدر يستوفوا العدد، إذا استوفى العدد. وبعد أن استوفى العدد بدأنا بالدورة التي كنا من أجلها.
0: تلقى أعضاء مجموعة العمل الخاص تدريبات في مأرب على تنفيذ الأعمال الإرهابية، والتي شملت الاغتيالات وصناعة العبوات الناسفة وطرق تفجيرها وطرق المحافظة على أمن الهاتف والتلاعب بالتحقيق فيما لو تم القبض عليهم.
2: أخذنا فيها يعني استخدام الكلاشين بشكل مكثف، واستخدام المسدس بشكل مكثف، والرماية من فوق السيارة، والرماية من فوق الدراجة النارية، و يعني استخدام الار بي جي والضرب القنابل.
3: بالنسبه لماده الاغتيالات كان يتم تدريبنا على تدريب الشباب عن طريق امترات، وكان هناك 3 امترات كان يقودهم محمد الرياشي، ومتر يقوده نصير ناصر المسوري، ومتر ثاني يتم قيادتهم جيبا شخص وكنا سيف. كان يتم تدريب الشباب عليهم على الاغتيالات عن طريق الرماية عن فوق المتر من الأمام ومن الجنب ومن الخلف.
4: وكان نظري عبارة عن دراسة المتفجرات والاغتيالات، وعن الأمن الشخصي والأمن المعلوماتي، وعن أمن الهاتف، وعن مقاومة التحقيق.
6: بعد أن تم التمرين أتانا حامد، أتانا هاشم، وقطعنا استمارات تجنيد، صورنا بتلفون، أخذت الاستمارات إلى المعسكر، ومن ثم صرفونا معاشات كان مبلغ قدرها 1300 ريال سعودي.
4: تم إعلامنا أن العمل عمل خاص، وعمل لم يتم الإفصاح عنه بشكل 100%، لكن كان هذا يعني عمل خاص، وأول ما ترجعوا صنعاء ما عاد تواصلوش مع أصحابكم الأوليين الذين هم في الأسر وفي هذا هناك، خلاص انقطع تواصلكم منهم، اعتبرون أنتم خرجتوا من عندهم نهائيا.
6: العمل استنتج أول شيء مننا أنه من خلال التدريب بالذات بعد حق المطرات أنه يكون اغتيالات في صنعاء.
3: عدنا إلى صنعاء، تم استقبالنا الأخ حارث يسمى حارث، وتم تشكيل وتقسيم المجموعات عن طريق الأستاذ حارث، وتم إعطاء المجموعات إلى عندي. من خلال تم تقسيم المجموعات على حسب المناطق داخل صنعاء، أنه تم تقسيم الأمانة إلى 6 مربعات، وعلى أساس كل مجموعة تكون داخل المربع، ودبدات تستهدف فيها الأطقم العسكرية والمقرات.
0: قامت مجموعة العمل الخاص التابعة لحزب الإصلاح بالعديد من الأعمال الإرهابية في منطقة شارع حائل والرقاص وعصر وشارع المطار ومناطق أخرى بأمانة العاصمة.
4: البعض كان الفجرين مثل الذي انفجرين انفجرت في سيارة كسيارة قيادية، القيادية كان في داخل الجامع بيصلي، انفجرت وهو داخل الجامع في جامع بلال، وعبوة في عصر انفجرت داخل برميل القمامة، وعبوة في الزبيري أمام شركة سبعفون انفجرت،
0: وهي نفسها التي كانت تتناولها وسائل الإعلام عادة بأنها من تنفيذ القاعدة.
3: شوف بالنسبة لحق لما كانت المقاومة يستهدفوا مجموعة كانوا يستهدفوا طقم، ما كانوا يشعرون بالإعلام، فلما كانوا يستهدفوا كان مدن داعش أو موقع أو كذا ينسبوها إلى داعش.
7: أعلن تنظيم داعش في اليمن مسؤوليته عن تفجير سيارة مفخخة أمام أحد المساجد في العاصمة اليمنية صنعاء،
8: أدى إلى مقتل 3 أشخاص حسب آخر الأخبار الواردة من اليمن. تنظيم الدولة الإسلامية تبنى في بيان على تويتر هذا الهجوم.
3: ومن ضمن الأهداف التي تم العمل عليها وحدى مجموعات قامت باستهداف أحد الأطقم العسكرية في شارع 60 أمام مطعم الخطيب، اللي تم مجموعة ناصر المسوري، المجموعة الثانية مجموعة سمية الحلادي تم استهداف مقر عصر، المجموعة الثانية مجموعة أحمد مياس واللي تم استهداف أحد الأطقم العسكرية في شارع خولان. ما بالنسبة للمجموعة الرابعة والخامسة اللي برئاسة محمد الرياشي، مجموعة أيمن كانت تستهدف أحد الأطقم العسكرية في منطقة 60 أمام متوفير هايبر، ومجموعة صلاح اللي كانت تستهدف أحد الأطقم العسكرية في دارسن. ومن ضمن العمليات اللي قامت بها المجاميع التابعة للعمل الخاص، مجموعة سمير الحلازي اللي كانت تستهدف القيادي أبو حسين الوزير منطقة المطار، كذلك مجموعة ناصر المسؤولي كانت تستهدف أحد الأطقم العسكرية في بوابة الفرقة أبو نمبرة، كذلك مجموعة أحمد مياس اللي كانت تستهدف أحد الأطقم العسكرية في شارع معرب. أيضاً من ضمن العمل اللي قامت بها المجاميع استهداف سيارة القيادي توفيق العباسي في منطقة الرقاص، وكان الفريق منفذ فريق سمية الحراسي، وكذلك مجموعة اللي كانت تستهدف أحد الأطقم العسكرية في شارع معرب، وكان الفريق منفذ فريق صلاح.
0: وبنفس الطريقة التي اغتيل بها الكثير من أبناء اليمن قبل العدوان ونسبت إلى القاعدة وداعش، كانت هناك عمليات نفذت من قبل هذه العصابة، حيث كانت جريمة اغتيال الشهيد العميد المتقاعد عبد الله الرصاص في أغسطس 2016 وسط العاصمة صنعاء إحدى تلك العمليات.
3: تم رفع الهدف على أساس أن يتم العمل عليه كونه قيادي عسكري. تم رصد عميد عبد الله الرصاص لأكثر من مرة عن طريق محمد إبراهيم الهدر كونه قريب من المنزل.
4: احنا انا كنت بالنسبة لي كمراقب اول فقط، اعطيتهم المعلومة انه يخرج من ايام خرجاته، يخرج مثلا احيانا بعد المغرب الساعة 7 ونص 8 ونص الى 10، وهم تولوا الموضوع بعدها، كانوا يعني ليلي عملية رصد، هم اللي يتابعوا طبعا عملية رصد ومتابعة دقيقة جدا. تم تبليغنا بالهدف القادم الذي هو العميد الرصاص اللي كان فيه نهب، وكان يتم الذهاب إلى هناك ويتم تجهيز عبوات لكنها فشلت أكثر من مرة،
3: في المرة الأولى تم نزول الأخ يونس الجرادي والأخ محمد الرياشي من أجل العمل عليه، لكن لم تنجح العملية. وفي المرة الثانية تم نزول فريق سمير الحرازي وبدأ العمل عليه لكن لم يتم العمل عليه. وفي المحاولة الثالثة تم نزول مجموعة، تم اختيار بعض أعضاء من المجموعات، اللي هو شخص يكون بسيف وشخص يكون بعزام وكابول ومحمد إبراهيم الهندل ويونس الجرادي.
4: تواصلت أنا معهم، دقيت عليهم بالجوال ما ردوش علي، يعني كانت الشريحة أتوقع أنها خارج الجوال أو كذا. فطلعت لهم للبيت قلت لهم صاحبكم موجود، الهدف موجود كذا. تم الاجتماع في الرقاص على الرقاص على أساس يكون صاحب المتر وأنا منفذ العملية، وكان هاشم مصقر حماية بمسدس مكروف.
0: كانت الجريمة منظمة اكتملت فيها عناصر القتل المتعمد.
9: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: كل سيجارة تبدأ بلحظة، وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب 300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: ثمانية وتسعون فاصلة سبعة آفاق اف ام تقدم.
5: أسعد لحظاتنا عندما نكون في ساحة القدوة العظمى مع عظيم العظمى وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
4: دروس في السيرة النبوية، مع شهيد المنبر العلامة الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري.
5: الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. أحبتي المشاهدين والمستمعين حياكم الله، كنا نتحدث معكم في ساحات رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى آله، ووقفنا عند أبي سفيان عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما أنا لك أن تشهد أني رسول الله؟ فقال: أما هذه ففي النفس منها شيء، فوالله إن في النفس منها حتى الآن شيء. قال الصراح ويعجبني الصريح، خلا أم خمرا؟ ما نزلت. قال العباس: ويحك أسلم قبل أن تضرب عنقك، لأن الوثنية رعاكم الله مثل محو الأمية. ما معنى يعبد الوثن وهو عربي؟ الإنسان العربي القح يعرف صدق القرآن مثل الشمس، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فمحو الأمية واجب وطني وديني، ومقاومة العاهة، مرض الكوليرا، الوباء، فيروسات الكبد، أي كارثة. لكن أهل الكتاب احترمهم الإسلام. أسلم قبل أن تضرب عنقه، أسلم أو استسلم ما شئتم. قال العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. السيادة والقيادة الآن بيد رسول الله صلاة الله عليه وعلى آله، وأبو سفيان الآن ركدت ريحه. فقال: نعم، النبي نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. لاحظوا العباس في دماثة أخلاقه وكيف أجابه أكرم الخلق، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أوعز إلى العباس أن يحبسه، أن يحبس أبي سفيان بمضيق لكي يرى جنود الله. فمرت به الجنود وهو يسأل من هذه من هذا من هؤلاء، قبيلة فلان قبيلة فلان، ويقول ما لي ولبني فلان ما. حتى مرت كتيبة المهاجرين والأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الكتيبة الخضراء لا يرى منهم إلا الحدق لأنهم مدرعون بالحديد. طبعا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ينفذون كلام الله. فقال من هؤلاء يا عباس؟ قال هذا رسول الله المهاجرين والأنصار. فقال ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة، والله يا أبا الفضل، هذا أبو سفيان، لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما، ملك. قلت يا أبا سفيان إنها النبوة، قال فنعم إذن. فقال له النجاة إلى قومك، فبادر يصرخ هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به، وأخبرهم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقامت امرأته هند وأخذت بشاربه، والظاهر كان له شنب ضوي، وقالت اقتلوا الحميت الدسم الأحمس قبح من ضليعة قاو، كفر شديد. قال ويلكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم. النجا من دخل دار أبي سفيان إلى آخره. فتفرق الناس إلى دورهم إلى المسجد، ومن هو قريب بيت أبي سفيان دخل، والنبي ما ترك ثغرة إلا وسدها، حتى عقد على أبي رويحة لواء وأمره أن ينادي من دخل تحت لواء أبي رويحة فهو آمن. يريد النبي أن يحقن الدماء، وأمرهم أن لا يتعرضوا لأحد بسوء. ولما انتهى إلى ذي طواء الآن في ضواحي مكة معتجرا بشكة برد حبرة، يعني مثل هذه أمامي هذا الرداء، هذه الحبرة مخطط، وإنه لا يضع رأسه على رحله تواضعا لله لما أكرمه الله به من الفتح. هذا القدوة، هذا القدوة. من أجل نقول للمنفوخين والمغرورين الذين يقفون في الاستعراضة وكأنه قد ملك الكون، بعض الدبابات مكسرة والجيوش مهزومة مهزوزة ومجرد فقاعات فارغة، ولكن النياشين والهنجمة والنظارات السوداء والتلفت، يا ليت العقول تشترى، ما لابن آدم وللفخر. أنت ابن آدم اذكر ما، أما هؤلاء فلو ذكروا ما هم من الجهل والتخلف والغباء فقد مجرد التسلط. إذا بيد أحدهم الأمن أو بعض قطع الجيش تفرعن. أين العبرة؟ لا توجد. أمام العالم أنور مصر، وقد أعدت للحفل تقريبا 6 أشهر، ولبس تلك البدلة المهندمة والنياش العصا والغليون الذي يمص منه السيجارة، وأنا أبوكم يا أولاد، وإلى آخر الطننات والأبهة ومر العرض، يعني كأنك تذكر قول فرعون: وهذه الأنهار تجري من تحت، وبقت له الموت وهو لا يحتسب. من وسط القوات المسلحة أتى الخوف من المكان الذي أمينه، وصب عليه الرصاص وقلب الحفل مأتما. من يعتبر؟ لا إله إلا الله. قتل الإنسان ما أفطره، نسي الطين ساعة أنه طين حقير، فصال تيها وعربد، وكسى الخز جسمه فتباهى، وحوى المال كيسه فتمرد. يا أخي لا تمل بوجهك عني، ما أنا فحمة ولا أنت فرقد، أنت لا تأكل النضار إذا جعت ولا تلبس الجمان المنضد. وقف أحد الملوك على حكيم وهو في الشمس، فقال له: ماذا تطلب؟ قال: أطلب أن تتأخر لأنك منعت عني دفء الشمس. لاحظ والحكيم. قال: ماذا تطلب إنسان دفع الشمس؟ قال: منعت عني ما لا تملك دفع الشمس. فلما ألح عليه قال: أريد أن تؤخر يوما من أجلي. قال: لا أجل. قال: أريد أن يعني تأتي بشمس مثل هذا. قال: لا أجل. قال: فاتركني لمن يقدر على ذلك، الذي كفاني فيما مضى سيكفيني فيما بقى. الإنسان مغرور، فليتأسى بهذا النبي العظيم. دخل في الفتح وهو نبي ملك ونبوة، وتحت إمرته 10,000 سيف ومضة بإشارة يفعلون ما يريد. أطيع الله والرسول، أمر إلهي، ولكنه متواضع. ألا الصحف ولا سيما الرسمية تطالعنا بصور أن أي بلد هكذا الحال من بعضه، لابد أن يكون فيها صور فخامة الرئيس أو جلالة الملك أو صاحب العظمة أو السمو. سئمنا والله العظيم، سئمنا، يعني أحياناً في الصفحة الواحدة 4 صور، وأصبحت محل ابتزاز. الشركة لابد أن تقدم تهنئة بالمناسبات التي هي أكثر من ورق التب. لماذا؟ ازرعوا معروفكم ومحبتكم في القلوب، في القلوب. يعني أحيانا نتجوز تجوزا، ونقول يعني أحيانا أعطي صورتي لمن أحب وما يحبونني عوضا عن الفنانين والفنانات أو الكلام الفارغ. علق صورة مثلا معمم أو عالم أو كذا أحسن، أو من باب الذكرى. الصورة مني أنا مثل، من أجل لا تقولوا كيف يتندر وقد لا ينهى نفسه، مع أن الاحترام مطلوب، لكن يعني زاد الماء على الطحين. فلو مثلا أصدر الرئيس أو الملك ممنوع الجريدة جريدة البلد، يحبه الناس أكثر التماثيل التي أنتم لا عاكفون، الصور عبارة عن جنون وسخرية. وفروا قيمتها في محاسن، أو يعني قد أصبحت سرقة مثل استنشاق الهواء، اسرقوا قيمتها. من يريد أن ينشر لكم صورا يسلم لكم قيمة الصورة أجود لكم. أقول هذا وقد ضجرت مللت سئمت في التلفزيون صورة الفخامة أو الجلالة، في الجريدة، في الشارع، نعوذ بالله ملل ما زاد عن حده جانص ضده. لكن هذه العقلية الفارغة، نعم، هذه نصيحة. النبي دخل متواضعا، بلغه عن سعد بن عبادة رحمه الله عليه أنه صدرت منه كلمة فيها تهديد بالانتقام، فتدارك النبي الموقف سلام الله عليه، وأمر ابنه سعدا أن يأخذ اللواء من أبيه أو أن يكون بجواره، وقيل أمر عليا لأن بينه وبين سعد صداقة، وعلي شخصية ما يتألم سعد. معالج النبي ما يتصرف إلا بحكمة، خذها من سعد يعني، وقل له اليوم يوم المرحمة. أهدر النبي دماء بعض الأشخاص لأنهم كانوا في منتهى الأذية والشر، فمنهم من قتل ومنهم من استأمن. من العجائب أن عكرمة بن أبي جهل هرب إلى اليمن وأسلمت امرأته، فاستأمنت له فأمنه النبي، فخرجت في طلبه إلى اليمن حتى أتت به الرسول فأسلم، وغيره. كذلك أيضا اثنان من عتاولة المشركين التجأوا إلى أم هانئ بنت أبي طالب بنت عم النبي أخت علي، فأراد علي بن أبي طالب أن يبطش بهما، فحالت هنا وقالت قد أمنتهما ولنحتكم إلى النبي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت. ما قال النبي ما دخل النساء أم حرمة وصانك الله يا عيبة مرأة هكي أنواع. والفرد المسلم في دين الإسلام له كرامة وله عزة، ويقوم بذمتهم أدناهم. صدقوني الحركات والتجمعات عندما تسخر وتجير للفرد

0: يسموه المداحين التراب، لأني بشر. مديح مديح مديح لا أسمع كلمة نصح، فإذا نصحني أحد أعتبره عدوا. هذا هو الذي نحتاج إلى أن نتناصح، نتناصح نتعاون نثوب إلى رشدنا، وإلا ما فائدة هذه الجلسة معكم؟ التناصح تعليم ألا نتبع نستمع القول فنتبع أحسنه، ونحن بشر وكل بني آدم خطأ وخير الخطائين التواب. ما هي المشكلة أن نعود أن نتواضع؟ والمتواضع أجود من المتكبر، ولا موجب للإنسان أن يتكبر، لا موجب. إذن لاحظوا أجرنا من أجرت يا أمهانا، هل بعد هذا من مواقف جميلة؟ عمير قال صفوان بن أمية من كبار القرشيين خرج هاربا ليقذف نفسه في البحر، فأمنه النبي، أمنه، قال أمنه صلى الله عليه، قال هو آمن، قال يا رسول الله فأعطني آية يعرف بها أمانة، فأعطاه عمامته التي دخل بها مكة. لاحظوا هذا الرحيم، فخرج ولحق عميرا وهو لحق صفوان وهو يريد أن يركب البحر، فقال يا صفوان يا صفوان الله الله في نفسك أن تهلك، هذا أمان من رسول الله قد جئتك به. قال ويحك اقرب عني فلا تكلمني. قال يا صفوان إنه أفضل الناس وأبر الناس وأحلم الناس وخير الناس، ابن عمك، عزه عزك وشرفه شرفك وملكه ملكك. فقال إني أخاف على نفسي، قال هو أحلم من ذاك وأكرم، فرجع حتى وقف على النبي، رجع معه، فقال صفوان إن هذا يزعم أنك قد أمنتني، قال صدق، قال فاجعلني بالخيار شهرين، يعني أفكر في الإسلام، قال أنت بالخيار 14. سبحان الله، عند هذه الوقفات الجميلة، عند هذه الوقفات الجميلة أود أن أستأذنكم بالوداع إلى أن ألقاكم في الدرس القادم. رعاكم الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرضى.
1: أيها الأعزاء المستمعون، استمعتم إلى دروس في السيرة النبوية مع شهيد المنبر العلامة الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري.

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: يا كامل الحسن والأوصاف، يا سيد الخلق يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
3: الحصي والأوصاف، يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مصان.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوا العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نأمن؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما اتاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت هكذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك ان ضيع تعبك وشقك ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه. ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير. والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
4: آفاق الخبر.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في آفاق الخبر الذي نبدأه معكم بالمحور الأول، حيث نقرأ أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. جدد محافظ الحديدة عبد الله عطيفي دعوته للمغرر بهم المنخرطين في تحشيدات العدو السعودي للعودة السريعة إلى منازلهم ومناطقهم وحقن دماء أبناء الوطن. وأوضح المحافظ عطيفي في تصريح صحفي أن هذه الدعوة تنطلق من مسؤولية وطنية وحرص على النسيج الاجتماعي، مؤكدا أن الرهان على العدو السعودي رهان خاسر وأن تجارب السنوات الماضية أثبتت تخلي العدوان عن أدواته فور تغير أولوياته وحساباته الميدانية. واصل العدو السعودي اعتداءاته المدفعية والصاروخية على القرى والمناطق الآهلة بالسكان في مديريتي الظاهر وشداء الحدوديتين بمحافظة صعدة، ما أسفر عن أضرار بالغة في ممتلكات المواطنين. مصادر محلية أكدت أن هذا التصعيد السعودي المستمر يجره إلى مستنقع الاستنزاف العسكري والاقتصادي ويضعه أمام معادلات ردع متصاعدة من القوات المسلحة اليمنية. دعا القائم بأعمال محافظة تعز أحمد المساواة أبناء المديريات الغربية في الكدحة وموزع الوازعية والمخاء إلى الابتعاد عن مخططات العدو السعودي والإماراتي والعودة الآمنة إلى مناطقهم وأهاليهم. وأكد المساواة أن مرتزقة العدوان يتخذون من المواطنين والقرى دروعا عسكرية، مشددا على أن القيادة تضمن الأمان الكامل لكل من يترك سلاحه وينحاز لصف الوطن صونا للدماء والنسيج الاجتماعي. حذر قائد قوات خفر السواحل اللواء محمد علي القادري أبناء تهامة من مخططات العدو السعودي والعملاء في الساحل الغربي لإقحامهم في مواجهات تستنزف أبناء الوطن الواحد. أدان مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية الجرائم البشعة التي ارتكبها مرتزقات العدو السعودي بحق المدنيين في محافظتي الحديدة وتعز عبر القصف المدفعي وعمليات القنص المتعمد. وأوضح المركز أن استهداف منازل المواطنين في مديرية الجراح بالحديدة وقنص المواطنين في مديريتي صبر الموادم وخدير بتعز يعد جرائم حرب مكتملة الأركان تقع مسؤوليتها الكاملة على النظام السعودي وأدواته. استهدفت القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية في إيران حاملة طائرات ومدرعة أمريكية بصواريخ باليستية مسددة في مياه المنطقة. وأكد حرس الثورة في بيان له أن السفينتين الأمريكيتين فرتا من منطقة الاشتباك بعد تعرضهما لأضرار بالغة، مشددا على أن اعتراف القيادة المركزية الأمريكية بالهجوم يعد دليلا على الهزيمة الاستراتيجية للعدو أمام قدرات المقاومة. أكد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاني أن القوة الدفاعية في المنطقة وحزب الله والمقاومة الإسلامية ستقضي إلى زيالة الكيان من المنطقة. وأوضح العميد قاني أن العدو الصهيوني بات على أعتاب الانهيار تحت وطأة أزماته العسكرية والسياسية والأخلاقية، مؤكدا أن حزب الله يزداد رفعة وقوة لضمان استقلال لبنان وعزته. واصل العدو الصهيوني خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر شن غارات جوية وقصف مدفعي طال حي التفاح والمناطق الشرقية لمدينة غزة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى وتدمير مجمع تجاري. وأفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي التراكمية منذ 7 أكتوبر إلى 73,651 شهيدا وأكثر من 177,000 جريح. وفي خبرنا الأخير، كثف العدو الصهيوني عدوانه على جنوب لبنان عبر شن غارات جوية وتنفيذ نحو 17 تفجيرا للمنازل في بلدات بني حيان والمنصور وميس الجبل وزوطر الشرقية. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة إلى أكثر من 4,300 شهيد و12,000 جريح. ننتقل وإياكم إلى محورنا الثاني، نقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وكذا سياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. بداية مع زكريا الشرعبي: دعاية رخيصة من اللجنة الخاصة، نحن لسنا دواعش ولا انتقاميين ولا تكفيريين ولسنا غرباء على مناطقنا اليمنية ولا على أهلنا. من يتقدم الصفوف اليوم هم أبناء المناطق المحتلة، وتحركاتهم هي لتحرير مناطقهم من دنس الاحتلال ومرتزقته، والسكان في هذه المناطق يستقبلونهم بكل ترحيب، بدليل أنكم منذ أيام لم تستطيعوا أن تحشدوا حتى 10 مقاتلين من قرى جبل حبشي. نجيب الأشموري يقول: اليهود الصهاينة الذين انزعجوا من موقف اليمن المساند لإخواننا المجاهدين الأبطال في غزة كانوا يقولون بضرورة دعم القوات التي شكلتها السعودية لإشغال اليمن وإضعاف دوره وموقفه في أي جولة مقبلة. هذا يعني أن العدو الإسرائيلي ليس مستفيدا من أي تحرك ضد اليمن، بل شريك أساسي. معركة الوعي. حسين العزي يقول: نتمنى السلام لمحيطنا والمنطقة والعالم تماما، كما نتمناه لبلدنا، فالبشرية كلها أسرة واحدة من حيث الأصل. نكره الحرب ولا نريدها، ولكن من قد يفرضها علينا سيجدنا نخوضها برجال تدك الأخشبين وتطاول الفرقدين. وأما قبل ذلك فلن نكون أصحاب الطلقة الأولى، سنرد فقط، ورحم الله من كفانا شره وطوى عنا ضره. أحمد عائض أحمد يقول: سيتم طي صفحة ذراع كيان الاحتلال الصهيوني ميليشيات طارق عفاش في الساحل الغربي تماما. هذا كل ما في الأمر حول الساحل الغربي كملف عسكري مباشر، لن ينجو من جريمته التي لا تختفر بحق اليمن لصالح الصهاينة. أمين الجرموزي: آلاف القتلى والجرحى من أدوات السعودية سقطوا اليوم والأيام الماضية في تعز والحديدة، كل ذلك من أجل حماية السفن السعودية وحرصان على استمرار بن سلمان في حصاره وتجويعه للشعب اليمني. اشبعوا بسوء الخاتمة. خليل نصر الله يقول: القيادة المركزية تقر بأن سفنا حربية أمريكية تعرضت لهجمات نفذتها طهران، وفيما يبدو أنه بدء مسار إيراني متدرج لفك الحصار البحري، فإن رد الفعل الأمريكي عبر استهداف 30 ناقلة نفط إيرانية زعما أنها تابعة للحرس يعد غير متوازن، وهو يشكل فرصة لطهران لاختصار طريق التدرج في فك الحصار. بالمناسبة، من الواضح من خلال رد الفعل الأمريكي غير المحسوب رأي أن الصواريخ الإيرانية ألحقت الأذى. إسحاق المساوى يقول: ليس على الجنوبيين أن يخوضوا معركة لا تخدم مظلوميتهم التي لا يعترف بها أحد سوى صنعاء، بقدر ما تخدم خصومهم التقليديين من الأطراف المحلية والإقليمية الذين يستبيحون الجنوب أرضا وإنسانا منذ عقود وحتى اللحظة. ليست معركتكم. نختم مع كريم الشامي: عندما تشاهد حجم التجيش والتهويل والكذب والفبركة والاستنفار المذعور للسعودية ومرتزقتها وقنوات الجزيرة والعربية والحدث، في حين أن القوات المسلحة اليمنية تلتزم الصمت وكل ما يجري هو استهداف مسبق لتحشيداتك والعدوان السعودية، هنا تدرك حجم الرعب والهزيمة التي تعيشها السعودية ومرتزقتها. وصلنا وإياكم إلى ختام آفاق الخبر، تقبلوا تحياتي بتول المنصور، ومن الإعداد أحمد الصنعاني، ومن التنفيذ سوسن مجاهد. في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
2: إذاعة آفاق فهم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار

حين يمر اسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدعه يعبر سمعك وحيدا، استقبله بالصلاة والسلام عليه وبقلب يعرف لمن يصلي، برسول حمل هم الهداية وصبر على الأذى ومشى في دروب الألم كي يصل إليه النور صافيا. قل اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، كأنك تفتح في ضجيج يومك نافذة تطل على السكينة. لا يمر اسمه على قلب محب إلا أزهر القلب بالصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين؟ من اليمن إليك يا رسول الله سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

لقد جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد ترقب طويل، وبعد أن بشر الله به في كتبه السماوية السابقة، بعد أن أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. هذا الإنسان العظيم الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، جمع الله به القلوب بعد شتاتها. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أنقذنا الله بنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنقذنا وأنقذ آباءنا وأنقذ الأجيال من قبلنا والأجيال من بعدنا. أنقذها رجل واحد اختصه الله وبعثه إلى عالم مليء بالكفر، مليء بالظلم، مليء بالتناحر والنهب والسلب والقتل وقطع الأرحام وعبادة الأصنام. أرسله الله وحيدا إلى عالم قد عمته الظلمة وغشيه الظلم، ولكن ذلك الرجل، ذلك الإنسان الكامل بصبره وعزيمته وجده واجتهاده في طاعة ربه استطاع أن يخرج الناس جميعا من الظلمات إلى النور. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ذلك النفر والفرد الواحد استطاع أن يغير العالم بأسره لما حمل الإيمان في قلبه، لما حمل العزيمة بين جوانحه، لما كانت ثقته بالله سبحانه وتعالى لا تتزعزع ولا تتضعضع حتى وهو في الغار والمشركون لا يفصله عنهم إلا أمتار قليلة، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.

أي رجل أدرك من العظمة الإنسانية مثل ما أدرك محمد؟ وأي إنسان بلغ من مراتب الكمال مثل ما بلغ؟ لقد هدم الرسول المعتقدات الباطلة التي تتخذ واسطة بين الخالق والمخلوق. المفكر الفرنسي لامارتين متحدثا عن رسول الله محمد.

شعبنا اليوم يقول لأعدائه المستكبرين: إن إرادتنا لن تنكسر، وإن صبرنا لن ينتهي، وإن ثباتنا لا تراجع فيه، لأن مصدره هذا الإيمان، فنحن شعب قدوتنا وأسوتنا هو رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، ومنهجنا وثقافتنا هو القرآن، ونستمد صبرنا من هذا المعين الذي لا ينضب، واعتمادنا هو على الله تعالى وهو خير الناصرين.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ.

ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل عليه

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

بك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان، نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم.

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

إذاعة آفاق فم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان. إلى بصيرة

0: يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين؟ من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جو العيال يجوز عقدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امين الله بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمة قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
7: إذاعة آفاق فم من وعي أمصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أمصار يمن.

0: اللهم صل وسلم وبارك على
1: نصلي عليه، لأن القلوب مجبولة على الوفاء لمن دلها على الخير، فكيف بمن دل البشرية على ربها ومن علمها كرامة الإنسان وطهرة القلب وعدالة الحياة، ومن حمل الرسالة حتى بلغها كاملة وترك لنا طريقا لا يضل من سار عليه. الصلاة عليه جواب المحبة واعتراف بالجميل ودعاء يفيض بالوفاء. يا رسول الله، جزاك الله عن أمتك خيرا، وصلى الله عليك ما اشتاقت القلوب إلى هداك.

يا رسول الله، كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي السيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.

فلنرجع أيها الإخوة إلى عزنا ومجدنا وكرامتنا، نرجع إلى رسولنا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إلى قرآننا العظيم، نحيي ما أمرنا الله بإحيائه، ونميت ما أمرنا الله بإماتته، ونكون شهداء لله ولو على أنفسنا أو الوالدين والأقربين، لنكون كما أراد الله سبحانه وتعالى من المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لنكون من الذين يقولون عندما يرون أعداء الإسلام يتكالبون عليهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.

شعبنا العزيز من واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب سيتقدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر.

صلوا على المصطفى جمعة تهنبي نسل عدناني يا مولد للبشر جمعة ما

0: النبي
1: صلى الله عليه.
2: لم يكن محمد النبي العرب بالرجل البشير للعرب فحسب، بل للعالم، لأنه لم يأتي بدين خاص بالعرب، وأن تعاليمه الجديرة بالتقدير والإعجاب تدل على أنه عظيم في دينه، عظيم في أخلاقه، عظيم في صفاته. وما أحوجنا إلى رجال للعالم أمثال محمد نبي المسلمين. ساديو لويس متحدثا عن رسول الله محمد.

فرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بما أعطاه الله من الكمال العظيم وأهله به جسد كل مكارم الأخلاق إلى حد بلغ فيه مستوى العظمة. جاء القرآن الكريم ليعبر تعبيرا جامعا عظيما وراقيا ليقول وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الإنسان العظيم الذي نحتفي به الذي قدمه الله ليكون هو قائدنا وقدوتنا وأسوتنا وأعطاه منهجا من نوره ووحيه وكلماته وتعليماته المباركة التي هي برحمته وبحكمته.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: كل سيجارة تبدأ بلحظة، وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5. صوت الوعي والبصيرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. تحدثنا بالأمس عن الصبر وعن علاقته بتحقيق التقوى، وعن أهميته الكبيرة في ذلك وفي القيام بالأعمال الصالحة والأعمال العظيمة والمهمة، كما هو أيضا في نفس الوقت حالة واقعية قائمة في الواقع البشري ترتبط بكل أنشطة الحياة واهتمامات الناس في مختلف ظروف حياتهم واهتماماتهم المعيشية وغيرها. هو عامل أساسي من عوامل النجاح في النهوض بالأعمال، وهو مسألة مستساغة في ذلك بقدر ما يتفاعل الناس مع الأمور التي يتحركون فيها في المجالات التي ينطلقون فيها. وتتزايد أهمية الصبر في الجوانب الإيمانية والعملية مع أهميته في الالتزام الإيماني بشكل عام، على المستوى السلوكي، على المستوى الأخلاقي، على المستوى الروحي، على مستوى الالتزام بالعبادات في مختلف المجالات ذات الصلة بالالتزام الإيماني. ولكن له علاقة كبيرة جدا فيما يتعلق بالمسؤوليات الكبرى والنهوض بها، حيث لا بد منه ويعتبر أساسيا إلى حد كبير في ذلك. ولذلك في مراحل الصراع ما بين الأمة وبين أعداء الله وأعدائها، والأمة تسعى من خلال المؤمنين فيها والصالحين من أبنائها إلى أن تتحرر من هيمنة أعداء الله وأعداء الإنسانية، وأن تحقق لنفسها الاستقلال على أساس من انتمائها الإيماني وهويتها الدينية الإسلامية. فالأمة تواجه الصعوبات وتواجه التحديات وتواجه المخاطر في سبيل النهوض بهذه المسؤولية، وهذا شيء بديهي واعتيادي في ظروف الأمم في اهتماماتها التي هي من هذا القبيل. فأي أمة تسعى إلى التحرر من أعدائها ستواجه في سبيل تحقيق ذلك الصعوبات والتحديات التي لا بد فيها من الصبر. لذلك لا بد من العناية بالتواصي بالصبر، وهذا مما ركز عليه القرآن الكريم وجعله واحدا من العناصر الأساسية والمواصفات المهمة للمؤمنين، وأيضا من العوامل المهمة للنجاح والفلاح والفوز. فأتى الحديث عن ذلك في سورة العصر ضمن المواصفات الأساسية لمن استثناهم الله سبحانه وتعالى من الخسران، لما قال جل شأنه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كذلك أتى ضمن المواصفات المهمة للمؤمنين في اهتماماتهم الإنسانية برحمتهم بالفقراء والمستضعفين، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فالتواصي بالصبر لا بد منه أن يكون ضمن الاهتمامات التثقيفية والتوعوية والتذكيرية وضمن الاهتمامات الإعلامية بشكل عام في أوساط الأمة في وسط المجتمع المسلم الذي يجاهد ويضحي وينهض بمسؤولياته العظيمة والمقدسة. لأن في المقابل هناك نشاط معاكس لذلك، نشاط للمنافقين والذين في قلوبهم مرض والمخذولين المفرطين في القيام بالمسؤولية، يتجه نحو تثبيط الهمم وكسر العزائم، يتجه نحو زرع حالة الوهن واليأس في أوساط الأمة وترسيخ حالة الضعف والدفع بالأمة دائما نحو الاستسلام والتشجيع المستمر على التنصل عن المسؤوليات العظيمة والمقدسة التي هي من أهم التزاماتنا الإيمانية والدينية التي يحاسبنا الله سبحانه وتعالى عليها يوم القيامة. فلهم اتجاهات مخالفة للقرآن الكريم، مخالفة لما فيه المصلحة الحقيقية للأمة، وبالذات عندما تمر الأمة أو يمر شعب معين مثل ما هو حال شعبنا بظروف عصيبة نتيجة لما يقوم به الأعداء من جرائم، من حصار، من ظلم، من طغيان، يسعون من خلال ذلك إلى كسر إرادة شعبنا وكسر إرادة أمتنا والدفع به نحو الانهيار والاستسلام، فيتحرك بالتزامن مع ذلك المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمخذولون المتنصلون عن المسؤولية المفرطون في القيام بمهامهم ومسؤولياتهم وواجباتهم التي هي من صميم دينهم، يتحركون بالاستغلال لذلك بالدفع بالأمة بالدفع بالشعب إلى ردة فعل خاطئة، ردة فعل تكون عبارة عن حالة انهيار، استسلام، خضوع للعدو، تنفيذ لأجندة العدو ومؤامرات العدو، التحرك وفق ما يريد العدو. هذه حالة سلبية وليست جديدة، هي حالة قائمة على مر التاريخ يواجهها القرآن الكريم يقدم التعليمات اللازمة في التصدي لها. ومن ضمن ذلك الحث على التواصي بالصبر، التواصي بالصبر لمواجهة مثل هذه الحالات التي تتحرك سلبا في الساعة، وأيضا لمواجهة التأثيرات الناتجة عن ضعف الإيمان على البعض من الناس الذين يملون، يتعبون، يرهقون، يتذمرون عندما تكون هناك صعوبات وتحديات ومعاناة، فلا يكادون يتحملون، أو سقف تحملهم سقف نازل هابط إلى مستوى بسيط ثم لا يتحملون أكثر. فيأتي التواصي بالصبر، فله باعتبار أهميته الكبيرة فيما له من تأثير إيجابي يساعد الأمة على الاستمرارية في النهوض بمهامها، بمسؤولياتها، في أداء واجباتها، في تحمل الصعوبات مع ذلك، حتى الوصول إلى النتيجة، حتى الوصول إلى النتيجة. فعندما نأتي إلى التواصي بالصبر نذكر بأهميته وقيمته، أهميته على المستوى الإيماني، أنه من أعظم العبادات والقرب التي نتعبد لله بها، نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها، نحظى من خلالها الدرجات العالية عندما نصبر في طاعة الله، عندما نصبر ونحن نقوم بمسؤولياتنا ومهامنا الإيمانية التي أمرنا الله بها وجهنا إليها، نصبر ونجاهد، نصبر ونضحي، نصبر ونتصدى للطاغوت، نتصدى للطغاة والظالمين والمجرمين، نقف في وجه المعتدين. صبر عملي، صبر في أداء مسؤولياتنا ومهامنا وواجباتنا، صبر الأحرار، صبر المؤمنين، صبر المجاهدين، صبر المتقين، عبادة عظيمة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وسبب لنيل مرضاته ومعونته وتأييده، ويرتبط بذلك الغايات العظيمة التي تحدثنا عن الكثير منها بالأمس. ولهذا يتوجه الأمر بالصبر إلى الجميع، إلى الذين آمنوا رجالا ونساء، إلى الأسرة، إلى الفرد، يتوجه الأمر بالصبر إلى القادة، إلى غيرهم، إلى كل المؤمنين، إلى كل الذين ينهضون للتحرك بالمسؤولية. في القرآن الكريم نجد كم توجه من الأوامر بالصبر للرسول صلوات الله عليه وعلى آله مع عظيم منزلته عند الله. الله سبحانه وتعالى بالتأكيد لا يريد لنبيه هكذا أن يعاني لمجرد المعاناة، وأن يتعب لمجرد التعب، وأن يواجه الصعوبات الكبيرة والتحديات الكبيرة هكذا بشكل مجرد ويصبر عليها هكذا فقط، إنما لأن الصبر له قيمته، له إيجابياته الكبيرة على المستوى التربوي، في بناء الإنسان، في بناء نفسية الإنسان، في بناء أخلاق الإنسان، وعلى مستوى الواقع فيما يترتب عليه من نتائج مهمة، وعلى مستوى تحقيق الأعمال الكبيرة التي هي أعمال عظيمة يشرف الإنسان أن يقوم بها، أن ينفذها، هو شرف له، سمو له، يزيد من رصيده الأخلاقي والإيماني ومن إسهامه الكبير في واقع الحياة، يترتب على ذلك النتائج الكبيرة التي هي لمصلحة الإنسان نفسه في الدنيا والآخرة، والآخرة خير وأبقى. فيأتي الأمر للنبي صلوات الله عليه وعلى آله مثل قوله سبحانه وتعالى: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اصبر ولن يضيع أجرك، أنت ستتحقق لك بذلك النتائج العظيمة التي هي من الله سبحانه وتعالى يحققها لك. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهكذا الصبر، صبر في كل مراحل تبليغ الرسالة منذ البداية، والوضع مختلف تماما، ليس له جيش ولا أنصار ولا أعوان، والمؤمنون به قلة قليلة في البداية، والمتغيرات التي يراد منه العمل والإسهام في تحقيقها حجمها كبير جدا. الواقع واقع مختلف، واقع معاد، بيئة كافرة معادية للرسالة، وصبر في كل المراحل التي تحرك فيها. أتت المتغيرات شيئا فشيئا فشيئا حتى تغير الواقع بكله، وسقطت كل كيانات الطاغوت، وقام للإسلام قائمة، وأصبح للأمة الإسلامية كيانها الكبير والعظيم الذي ارتقت به إلى أن وصلت إلى أهم كيان قائم في واقع البشر آنذاك، وأهم كيان فاعل في الساحة. أمة قوية ودولة عظيمة ومجتمع عظيم وكبير ومهم، أصبح له حضوره الأول في الساحة العالمية بين أوساط الأمم وتأثيره الكبير. هذا في عاجل الدنيا، في آجل الآخرة الذي يتحقق هو الشيء العظيم من فضل الله وجنته ورضوانه والسلامة من عذابه، إضافة إلى الإنجازات الحقيقية الكبيرة في حركته صلوات الله عليه وعلى آله، بما أحدثه من تغيير جذري في واقع المجتمع، فأخرجه من الظلمات في عقائده الباطلة، في تصوراته الخاطئة، في خرافاته الجاهلية، وفي ممارساته الوحشية واللاإنسانية وسلوكياته المنحرفة إلى النور. أخرج المجتمع الجاهلي من كل ذلك، من الظلمات في العقائد والأعمال والتصرفات والسلوكيات، إلى النور، إلى واقع مختلف تماما. كان هناك نتائج عظيمة تحققت فيما كان الله يقول له: فاصبر صبرا جميلا، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وهو يواجه التكذيب والصد والمعاناة الكبيرة في البداية من الكافرين، وفيما بعد من الكافرين والمنافقين والذين في قلوبهم مرض، ومن السماعين لهم، ولكن تخطى كل تلك التحديات والصعوبات ووصل إلى نتيجة. من أهم ما يتعلق بالصبر أنه إلى جانب أنه عبادة عظيمة لها نتيجتها، لها آثارها الكبرى، أنه سلاح مهم في مواجهة العدو، لأن ما يلجأ إليه العدو في محاربته للمؤمنين من حصار، من تضييق، من جبروت، من إجرام، من وحشية، هو بهدف النيل منهم والإضعاف لهم وضرب إرادتهم ومعنوياتهم وإرغامهم على الاستسلام وتحطيم معنوياتهم. فالعدو يحرص على كسر الإرادة، على تحطيم المعنويات، على الإرغام للأمة على الاستسلام، على زرع حالة اليأس، على الوصول بها إلى الانهيار التام. هذا ما يسعى له العدو. فعندما يرى أن ما يفعله من إجرامه ووحشيته وفضائعه وانتهاكاته وعدوانه وحصاره له ردة فعل عكسية، هو يزيد من اهتمام الأمة، من عزمها، من قوتها، من إصرارها، من تصميمها، من جديتها في مواقفها، من استشعارها لحجم مسؤولياتها، من غضبها على عدوها وترجمة ذلك الغضب في الواقع العملي من خلال الجدية الكبيرة في عملها، وهي تتصدى للعدو في تحركها وهي تواجه العدو، سيكون لذلك الأهمية الكبيرة التي يترتب عليها يأس العدو، يأس العدو. فما يكون هناك من صبر، من ثبات، من قوة، من ردة الفعل الواعية في واقع الأمة تجاه العدو، يقابله هبوط لدى العدو، يأس، شعور بالفشل، شعور بالإخفاق، شعور بالعجز، يصل به في نهاية المطاف إلى الاستسلام. وهذا ما حصل على مر التاريخ في التجارب القائمة في واقع البشر، كما أشرنا في حركة النبي صلوات الله عليه وعلى آله وحركة المسلمين معه وما ترتب على ذلك من متغيرات كبرى. في الأخير كان من يئس، من انهار، من تفككت قواه، هم المشركون، هم الكافرون، هم المعادون للرسالة. ومن أحبط وفشل وأخفق وانهزم ولم يحقق أهدافه الرئيسية هم المنافقون معهم أيضا، والذين في قلوبهم مرض. في واقعنا المعاصر نرى الأمثلة الكثيرة، مثلا فيما يتعلق بحزب الله في لبنان والصراع مع العدو الإسرائيلي. صراع استمر لسنوات طويلة، وكان العدو الإسرائيلي كان يحاول أن يكسر إرادة المجاهدين في لبنان، أن يكسر إرادتهم وأن يوهن من عزمهم وأن يوصل المجتمع إلى حالة اليأس في إمكانية الانتصار في مواجهة العدو. فكان يقوم بحملات إجرامية ووحشية واعتداءات كبيرة وجرائم فظيعة، ولكنهم استمروا في جهادهم وصبروا على كل المعاناة. في نهاية المطاف كانوا يزدادون قوة، وكان العدو يضعف أكثر فأكثر، كان يحصد المزيد من الهزائم، وكان بالتالي ييأس أكثر فأكثر، حتى وصل إلى يأس تام وانسحب في هزيمة مذلة تاريخية كانت هي الأولى بذلك المستوى. وهزيمة استمرت إلى حد الآن، هزيمة مستمرة في واقع العدو الإسرائيلي. لما نأتي إلى الحالة القائمة فيما يتعلق بشعبنا اليمني المسلم العزيز وهو يتصدى للعدوان الأمريكي السعودي، منذ بداية العدوان وإلى اليوم حصلت الكثير من المتغيرات. فيما كان لدى الأعداء آمال في أن يسيطروا بشكل تام في فترة وجيزة بالاستناد إلى إمكانياتهم الهائلة، إلى جبروتهم وطغيانهم وحصارهم وظلمهم، وصلوا اليوم إلى نقطة مسدودة، وصلوا إلى مستوى الفشل الذي عرف به كل العالم، الذي يتحدث عنهم جميع. ما من شك في أنهم قد فشلوا إلى الآن في تحقيق أهدافهم الرئيسية التي أرادوها من خلال العدوان، وأنهم تكبدوا الكثير من الخسائر، وأنهم أيضا تكبدوا الكثير من الهزائم تلو الهزائم، وأن شعبنا قد حقق الكثير والكثير والكثير من الانتصارات، وبات هذا العدوان فيما فيه من حصار وإجرام ومعاناة حافزا مهما لشعبنا في أن يبني واقعه وأن يحول التحدي إلى فرصة، وأن يجعل من ذلك عاملا لنهضته في كل المجالات. ولكن ذلك بكله يحتاج إلى صبر. لما كان الصبر سلاحا في مواجهة العدو، أتى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. المصابرة أكثر من مسألة اصبروا وصابروا، لأنه سلاح في مواجهة العدو. إذا أصر العدو واستمر على وسائله الإجرامية الوحشية، على سعيه لإضعافكم للسيطرة عليكم، كونوا أكثر إصرارا منه، أكثر اهتماما منه، أكثر جدية منه في الثبات في موقفكم الحق، في التمسك بقضيتكم العادلة، في أدائكم لمسؤولياتكم المقدسة. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالعدو يرى في الأخير أن وسائله وأساليبه ليست مجدية، وأن ردة الفعل هي عكس ما يريده، ويريدهم أن ينهاروا، أن ييأسوا، أن تنكسر إرادتهم. فإذا بهم أكثر عزما، أكثر تصميما، أكثر قوة وجدية في اهتمامهم وعملهم. أتى في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. هذا درس مهم وعظيم قدمه الله سبحانه وتعالى لنا، من المؤمنين الذين وقفوا مع الأنبياء، نصروا الأنبياء، جاهدوا مع الأنبياء، الذين تحملوا هذه المسؤولية المقدسة ونهضوا بهذا الدور العظيم في الواقع البشري. وأن الكثير منهم يعني كحالة ليست مجرد حالة نادرة أو حالة استثنائية، حالة تكررت كثيرا على مر التاريخ، حتى لا يتصور البعض أن هذا مطلوب منا لوحدنا أو أنه حمل بلينا به عن سائر الناس أو عن سائر المؤمنين. لا، المسألة مختلفة. وكأي من نبي، يعني حالة تكررت كثيرا، كم وكم النبي قاتل معه ربيون كثير، إذا ليست حالة نادرة على المستوى الشخصي، مثلا لا يتهيأ لها، لا يتمكن منها، لا يمكن أن تتوفر إلا لدى القليل القليل القليل من الناس. الصبر مسألة ممكنة من الجميع، وإن تفاوتت نسبة الصبر وإن تفاوتت لكنها مسألة ممكنة. الله هيأ الإنسان في فطرته، في قدراته، في طاقته لذلك. والله يزيد الذين آمنوا، الذين يلتجئون إليه يستعينون به، يزيدهم على المستوى، على مستوى الدعم النفسي بالسكينة، بشرح الصدر، بالعوامل التي تساعد من تحملهم أكثر فأكثر. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. عندما أصابهم ما أصابهم في سبيل الله قدموا الكثير من الشهداء، جرح الكثير منهم، حصلت لهم المعاناة في الميدان، في ميدان الصراع، المعاناة المتنوعة، المعاناة المتنوعة على المستوى الاقتصادي، على المستوى العسكري، على من جوانب كثيرة. لم يصبهم ذلك بالوهن، لم تأتي النتائج التي يريدها العدو، يسعى لها العدو. الوهن عكس الصلابة، فتحصل لديهم حالة من الفتور، من الجمود في التفاعل في أداء مسؤولياتهم، فلا يتحركون إلا بتثاقل وبالنفوس، لم تعد بذلك العزم، بتلك القوة، بتلك الإرادة الفولاذية، أصبحوا يتحركون بفتور أثر عليهم ما حصل عليهم. فما وهنوا، لم يهنوا، استمرت صلابتهم، عزمهم القوي استمر، ثباتهم، جديتهم، كل ذلك استمر لما أصابهم في سبيل الله. وما ضعفوا، لم يصلوا إلى ما هو أكثر من الوهن، وهو الضعف مثلا، يصلوا إلى حالة الضعف فيفقدون الشعور بالقوة الناتج عن اعتدادهم بمعية الله، عن إيمانهم بقضيتهم الحق، عن ما يحملونه من القيم والأخلاق الإيمانية. وما استكانوا، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، لم يستكينوا، بقوا في حالة من العزة، من الكرامة، لم تنهر عزائمهم إلى حد أن يستكينوا فيتنصلوا عن المسؤولية فيجمدوا بشكل تام، استمروا وواصلوا نهوضهم بمسؤولياتهم وأداءهم لواجباتهم. والله يحب الصابرين لأنهم صبروا، بدلا عن الوهن، بدلا عن الضعف، بدلا عن الاستكانة، صبروا. كان الصبر وسيلة مساعدة لاستمراريتهم، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كأن الناس عندما يحصل لهم الوهن والضعف والاستكانة، أي منها أو بكلها، تكون لهم أقوال تعبر عن التذمر، أقوال تعبر عن اليأس، أقوال تقدم التبريرات الواهية لتنصلهم عن مسؤولياتهم، تقدم حالة الفشل وكأنها حالة لازمة وحالة لا مناص منها. أقوال سلبية تخدم العدو، تشجع العدو، ترفع من معنويات العدو. أما الربانيون المؤمنون المخلصون لله سبحانه وتعالى فمقولاتهم مقولات التجاء إلى الله، استشعار للتقصير أكثر، اهتمام وجدية أكثر، اتجاه إلى الواقع العملي لمعالجة جوانب القصور فيه والخلل أكثر فأكثر، استمرارية وجدية مع الالتجاء إلى الله وإصلاح الواقع العملي بكل اهتمام. هذا هو التصرف الصحيح، والتصرف الصحيح والموقف الصحيح. في الواقع البشري لا تنهض الأمم ولا تواجه التحديات ولا تتحرك في إطار المهام الكبرى إلا وتستند إلى الصبر. لا بد من الصبر. حتى الجيوش في بنائها لتكون جيوشا قوية، الأساس في ذلك هو الصبر، لا بد من الصبر. وحتى في داخل الجيوش من لهم مهام خاصة، مهام استثنائية، يحظون بتمرين كبير على الصبر، على التحمل الذي يقترن به أداء مهام وأعمال عظيمة كبيرة نوعية مهمة ذات تأثير كبير. لأنه كلما أردنا أن يكون هناك فاعلية أكثر، فاعلية في العمل، فاعلية في الأداء، في مستوى الأداء، لا بد من الصبر أكثر. من أهم ما يتم التذكير به في التواصي بالصبر هو الحديث عن عاقبة الصبر الحسنة، وأن من أهم ما يميز الصبر في سبيل الله سبحانه وتعالى أن نتيجته الإيجابية، ثمرته الطيبة، عاقبته الحسنة حتمية، لأنها ارتبطت بوعد الله سبحانه وتعالى الذي لا يخلف وعده، وهو الصبر المجدي، الصبر في سبيل الله، الصبر في القيام بالمهام والمسؤوليات الكبرى، هو الصبر المجدي المثمر النافع المفيد. وإذا جئنا إلى هذا فنجد في القرآن الكريم التأكيد على البشارة، وبشر الصابرين، هكذا يقول الله، وبشر الصابرين، بشرهم بهذه العاقبة الحسنة، بهذه الثمرة الطيبة، لأنهم سيصلون من خلال صبرهم إلى النصر، إلى الفرج، إلى الخير الكبير، إلى تحقيق النتائج المهمة التي يسعون للوصول إليها. وبشر الصابرين، بشرهم أيضا بأنه سيأتي لهم حتى وهم يعانون، حتى وهم يواجهون الصعوبات والتحديات، المؤشرات والانفراجات التي هي بشارة لهم، التي هي مقدمات لنصرهم الكبير، لفرجهم العظيم. هذا فعلا مما يأتي. لا تبقى الحالة دائما حالة صعبة وقاسية وقاتمة اللون وشديدة، تحصل انفراجات، تحصل مقدمات، هي بحد ذاتها بشائر، تحصل انتصارات وانفراجات تبشر بما سيأتي من نصر عظيم، من فرج كبير، من متغيرات. حتى في الشدائد على المستوى الاقتصادي تحصل انفراجات، لا تبقى الشدة كما هي في أقسى حالاتها على نحو مستمر، تأتي انفراجات وانفراجات وانفراجات حتى يأتي الفرج الكبير، ويترافق مع العسر اليسر، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن مع العسر يسرا، يأتي اليسر فتأتي انفراجات من هنا، إيجابيات من هنا، عوامل مساعدة من هناك، هكذا لا يبقى العسر بشكل خالص مستمر ضاغط، والعناء شديد بشكل مستمر، تأتي حالة اليسر لتترافق مع العسر. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وتتحقق إيجابيات مع ما يحصل. فالغايات المذكورة في القرآن الكريم للصبر هي غايات عظيمة، غايات كبيرة، جمعتها عبارة واحدة: لعلكم تفلحون. الفلاح، الفلاح الذي هو وصول إلى النتائج العظيمة، ظفر بالخير، وصول إلى النتائج المرجوة في الدنيا والآخرة. بينما إذا جئنا لما هو بديل عن الصبر، إذا جئنا للحالة الأخرى، عدم الصبر في سبيل الله، في طاعة الله، في أداء المهام والمسؤوليات الكبيرة جدا، واتجهنا إلى الخيارات الأخرى، خيار الانهيار، الاستسلام، العجز، اليأس، الضعف، الانهيار أمام العدو وتمكين العدو من فعل ما يشاء ويريد من الوصول إلى أهدافه ومآربه الشيطانية، ما الذي ينتج عن ذلك؟ ينتج عن العناء، القهر، الذلة، الاضطهاد، الضيم، الذي يستمر، وإذا صبر الناس عليه فصبرهم لا يفيدهم، لا يجديهم، لا ينفعهم، لا يغير من الواقع شيئا، وحتى لا يؤجرون عليه، ليس لهم عليه أجر ولا فضل. فيكون هو الصبر السلبي بدلا عن الصبر الإيجابي، عن الصبر المطلوب، وهي حالة خطيرة جدا. وتدوم الحالة، تستمر ما داموا مستمرين على ذلك. وإذا أرادوا التحرك فيما بعد وتحركوا متأخرين، بعد أن يتمكن العدو منهم أكثر، بعد أن يكونوا قد فرطوا بمسؤولياتهم وواجباتهم لمدة طويلة وتحركوا متأخرين، كانوا محملين بالإصر، بالإصر الثقيل، بالحمل الثقيل الذي هو نتاج لتفريطهم، عاقبة لعصيانهم، لاستهتارهم، لإهمالهم، لتقصيرهم، فتكون الكلفة هائلة والنتيجة ضئيلة، ويحتاجون إلى عناء كبير جدا ومدة مدة زمنية طويلة جدا. هذه مسألة خطيرة جدا. إن كل الغايات العظيمة للصبر في القيام بمسؤولياتنا، في طاعتنا لله سبحانه وتعالى، وأدائنا لمهامنا، وجهادنا في سبيل الله، وتصدينا لأعداء الله، على النقيض منها تماما نتاج التخاذل، نتاج التفريط، عواقب التقصير. فالله سبحانه وتعالى عندما قال لنا في الصبر في سبيله لعلكم تفلحون، النتيجة المناقضة لها عندما لا نصبر في سبيله لعلكم تخسرون، لعلكم تخسرون في الدنيا والآخرة، تخسرون كل شيء، تخسرون حريتكم فيستعبدكم أعداؤكم، تخسرون كرامتكم فيذلكم ويهينكم أعداؤكم، تخسرون شرفكم، تخسرون أمنكم، تخسرون كل شيء، تخسرون دينكم ودنياكم. البديل عن لعلكم تفلحون عندما تنهارون، عندما لا تؤدون واجباتكم بصبر، لا تنهضون بمسؤولياتكم بصبر، لعلكم تخسرون كل شيء والعياذ بالله. البديل عن قوله تعالى في الصبر في سبيله، في الصبر في طاعته، في الصبر في القيام بالمسؤوليات المقدسة، إن الله مع الصابرين، البديل عن ذلك أن الله يخذل أولئك الذين لم يصبروا في سبيله، لا يقف معهم، لا يؤيدهم، لا يعينهم، لا يرحمهم، لأنهم لم يستجيبوا له فيما فيه عزهم، فيما فيه نصرهم، فيما فيه خيرهم، فيما فيه فلاحهم، فيما فيه قوتهم، فيما فيه كرامتهم، لم يستجيبوا له، ولذلك فليس معهم، سيخذلهم، سيسلط أعداءهم عليهم. والتسليط حالة رهيبة جدا تتضاعف بها وتزداد أشكال المعاناة مع الذلة والهوان إلى حد كبير، فيصلون إلى حالة اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، واقع محزن، مذل، مهين، كله اضطهاد وظلم وقار وذلة، ويستمر والصبر فيه كما قلنا ليس مجديا وليس عليه أجر وليس له فضل. هذه المقارنات مهمة جدا في التواصي بالصبر، لما نقارن بين النتائج، بين العواقب، بين ما يترتب على هذا وما يترتب على ذاك. من أهم ما ينبغي التركيز عليه في التواصي بالصبر التواصي بالدوافع المهمة المساعدة على الصبر، وفي مقدمتها الدافع الإيماني. كلما زاد إيمانك كلما زاد تلقائيا صبرك. الصبر هو ترجمة للحالة الإيمانية، تجلي للحالة الإيمانية. أنت في واقعك الإيماني تندفع ولديك ما يدفعك إيمانيا لتصبر أشياء كثيرة جدا، اعتدادك بمعية الله إن الله مع الصابرين، أنت تحرص على أن يكون الله معك، فتعرف قيمة الصبر في ذلك، صبر في طاعة الله في العمل في سبيله. ولهذا إنما يقول الله ولربك فاصبر من أجل الله، أنت تصبر استجابة لله سبحانه وتعالى فيما يرضيه وفيما له أهمية كبيرة في أن تحظى أنت برضوانه، أن تحظى برعايته الشاملة الواسعة، وأن تحظى بما وعد به من الوعود العظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، فكيف كان حرصهم على أن يحظوا برضوان الله عنهم من أجل الله. هذا دافع كاف، دافع عظيم، دافع مهم جدا، سيساعد الإنسان في مواجهة كل التحديات والصعوبات، أنه من أجل الله وفي سبيل الله ومع الله، وأنه يرجو من الله ما يرجوه منه من عظيم الأجر والفضل والمنزلة والنتائج التي وعد الله بها في الدنيا والآخرة. من الدوافع المهمة للصبر الدوافع الإنسانية والأخلاقية، زكاء النفوس والقيم الفطرية التي يعشقها الإنسان بفطرته، كالعزة والكرامة والإباء. والإنسان إذا امتلك أيضا الضمير الحي، فكل هذه القيم كلما نمت في الإنسان، كلما ترسخت فيه، كلما تربى عليها أكثر، كلما كان ذلك عاملا مساعدا في الصبر أكثر. فالذي يعشق العزة ويريد أن يكون عزيزا يأبى الذلة، يأبى الهوان، يأبى ما يسعى له الأعداء وما يعملون من أجله من إذلال الأمة، من إهانتها، من استعبادها، وبالتالي يندفع إلى الأعمال، إلى المهام، إلى المسؤوليات، في التصدي للأعداء بإقبال واندفاع كبير. لا يحتاج إلى أن تعظه ليلا ونهارا وتتحدث معه في كل لحظة ومكرفون إلى أذنه على طول 24 ساعة. لو فترت عنه قليلا من الوقت تغيرت اهتماماته وتغير تفكيره وتغير توجهه وتكاسل وتراجع. يوجد لدي الدافع الداخلي، الدافع الداخلي، عزته، كرامته، إباؤه، ضميره الحي، لما يشاهد الأعداء، يشاهد إجرامهم وآمراتهم، طغيانهم، فضائعهم، ظلمهم بحق الناس، ظلمهم بحق شعوب أمتنا، ظلمهم لشعبنا اليمني، الجرائم الفظيعة جدا. الإنسان الذي لا تزال فطرته سليمة يمتلك هذه القيم، في مجرد مشهد واحد من مشاهد تلك الجرائم الفظيعة جدا ينطلق بكل جد وبكل صبر وبكل اهتمام وبكل تفان وبكل استبسال. فالإنسان الذي مات ضميره وفقد هذه القيم لو يشاهد ما يشاهد ولو يسمع ما يسمع لا يتفاعل، لا يتأثر، لا يتحرك. من أهم الدوافع المهمة للصبر هو الوعي بظروف الحياة. هذه الحياة هي ميدان مسؤولية واختبار، فيها المشاق، فيها الصعوبات، للمؤمن والكافر، للفاجر والتقي، لكل الناس. هذه الحياة فيها الصعوبات، فيها التحديات، فيها المعاناة، فيها للجميع. الفارق الكبير جدا هو أنه في طريق الإيمان والتقوى يكون لصدرك إيجابياته العظيمة، نتائجه الكبيرة، الأجر العظيم، وتكون أيضا في الموقف المشرف الذي يتناسب مع كرامتك الإنسانية التي أراد الله لك أن تصونها. ليس هناك مثلا أمل في أن الإنسان لو يتنصل عن صبره في طاعة الله، عن صبره في النهوض بمسؤولياته، عن صبره في العمل في سبيل الله، أنه سيكون الواقع مختلفا تماما، فسيرتاح ولا يتعب أبدا، وسيهنأ بهذه المعيشة ولا ينال أي منقصات، وسوف يعيش كأنه في الجنة. لا تحصل هذه الحالة. الآخرون الذين هم في سبيل الطاغوت، الذين باعوا كرامتهم، باعوا إنسانيتهم، باعوا دينهم، باعوا قيمهم وأخلاقهم، هم في عناء، هم في شقاء، هم يتكبدون الخسائر الكبيرة، يلحقهم بأكثر مما يلحق الآخرين في كثير من الأمور، مع الفارق الكبير في الموقف ونتائجه وعواقبه في الدنيا والآخرة. ولذلك المسألة هذه مسألة مهمة جدا، الوعي بظروف هذه الحياة، والوعي أيضا بعواقب التفريط، عواقب التقصير المهولة الرهيبة الخطيرة الفظيعة التي يجب أن يسعى الإنسان لما يجيه منها، لما يجيه منها، عواقب التفريط والتهاون والتنصل عن المسؤولية، عواقب خطيرة جدا في الدنيا وفي الآخرة. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره إنه سميع الدعاء. نسأله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قال عليه السلام: إنما المرء في الدنيا غرض تنتظر فيه المنايا، ونهب تبادره المصائب مع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، ولا ينال العبد نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يستقبل يوما من عمره إلا بفراق آخر من أجله. فنحن أعوان المنون، وأنفسنا نصب الحتوف، فمن أين نرجو البقاء وهذا الليل والنهار لم يرفعا من شيء شرفا، إلا أسرع الكرة في هدم ما بنيا وتفريق ما جمع.
1: بسم الله الرحمن

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

قلبك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات. ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء. ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان. نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم.

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن الخلق والسداد

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر،

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحده على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرما فعوضوا من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود اللهم اهلك آل سعود اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم وأن تجعل الدائرة عليهم واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من

أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك.

والدامغ صولات الأظالهل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك، غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك، ماضيا على نفاذ أمرك، حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط، وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون، وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك، واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة، مرضي المقالة، ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

بك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان، نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن أن يتقلق

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة: أوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وصلوا أرحامكم.
1: قال عليه السلام لابنه الحسن: يا بني احفظ عني أربعا وأربعا، لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأوحش الوحشة العجب، وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: مفردات القرآن الكريم. القرآن الكريم.
4: الشجرة الملعونة. وردت هذه العبارة في الآية 60 من سورة الإسراء، وهي قوله تعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. يشير السياق القرآني إلى أن المقصود بالشجرة الملعونة قوم من المنافقين يتظاهرون بالإيمان ويبطنون الكفر ويمثلون فتنة عظيمة على المسلمين. وقد جاءت مواصفات هؤلاء المنافقين منطبقة على بني أمية، وهذا يؤكد صحة ما ذهب إليه الإمام الهادي وغيره من المفسرين في تفسير الشجرة الملعونة ببني أمية. ويؤكد هذا التفسير الروايات النبوية المتضافرة التي جاءت في أسباب نزول الآية، فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى في منامه بني أمية يطؤون منبره واحدا بعد واحد ينزون عليه نزو القردة، فأدخلت تلك الرؤيا الغم على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت الآية. وعلى هذا التفسير يكون استعمال الشجرة مجازا، إشارة إلى تجذر تلك الفتنة الأموية وكثرة تعقيداتها. ولعن بني أمية في القرآن بحسب هذا التفسير يأتي من جملة ما لعن الله به الظالمين، وفيه دلالة على طردهم من رحمته تعالى. ومن المعلوم أن بني أمية بلغوا في الظلم مبلغا عظيما من محاربة الدين وقتل المؤمنين. وفي الآية الكريمة تذكير من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأنه قد أحاط بالناس علمه وقدرته، وأنه مطلع على جميع أعمالهم لا يخفى عليه منها شيء، وسيجازيهم عليها كبيرها وصغيرها. وفي الآية أيضا إشارة إلى أن تسليط بني أمية إنما هو فتنة للناس واختبار لهم، هل سيصبرون على إيمانهم وهل سيتمسكون به، أم سيميلون مع هؤلاء الظلمة الذين سيتولون عليهم. وفي الآية تذكير بأن عاقبة اتباع بني أمية الدخول في اللعنة الإلهية والطرد من رحمته جل وعلا.
5: حداثة الغرب عنوان التنمية البشرية، ويركزون تحت هذا العنوان على تنمية المواهب والقدرات وإكساب الفرد، إكساب الشخص المواهب والقدرات في مجال معين بحسب المجال الذي يدرس فيه أو يتعلم فيه في التنمية البشرية. وقد يضيفون إلى ذلك القليل من القيم العملية التي لا بد منها للنجاح في عمل معين، وهذا جانب محدود في بناء الإنسان وتربية الإنسان. ولذلك فهم يغفلون ويهملون الجوانب الأخرى ذات الأهمية الكبيرة. هذا جانب مهم ولكنه جانب محدود فيما يحتاج إليه الإنسان في بنائه وإعداده وتهيئته لأداء مهامه في هذه الحياة. وهم أيضا لا يكتفون بأنهم أهملوا أو أغفلوا جوانب معينة من أهم المبادئ، من أهم مكارم الأخلاق، من أهم الفضائل، من أهم محامد الصفات التي لا بد منها لإنسانية الإنسان، لكماله الإنساني حتى يتميز عن بقية الحيوانات. هم لا يكتفون بإغفال تلك المبادئ العظيمة، مكارم الأخلاق تلك المهمة، إنما أيضا يربون الإنسان تربية سيئة وفاسدة بنقائضها، فيكون الإنسان بالنسبة لهم قد امتلك مواهب أو قدرات معينة لأداء بعض الأعمال، ومن منطلق التركيز على الجانب المادي أهم شيء عندهم أن يكون هذا الإنسان إمكانية للإنتاج المادي بأقصى ما يمكن، بأقصى ما يستطيع أن يصل إليه في ذلك، وأهميته عندهم هي بهذا الاعتبار، كم هي قدرته الإنتاجية في الجانب المادي، لأن توجههم مادي بحت، أهملوا كل الجوانب الأخرى. ولذلك مع ما يكون الإنسان قد اكتسبه من قدرات في ذلك أو مواهب أو اكتسبه من خبرة في تلك المجالات، فيكون عنده في الجوانب الأخرى خلل كبير، وتظهر منه سلوكيات سيئة، أعمال سيئة، مفاسد كبيرة تحطه عن المرتبة الإنسانية، وتكون لديه قابلية للانجرار وراء الشهوات والأهواء بدون أي ضوابط ولا قيود، فنتج عن ذلك مفاسد واختلالات كبيرة في واقعهم الاجتماعي. أضاعوا جانب الأخلاق والقيم الفطرية في أكثر الأمور كما قلت، ما عدا جوانب محدودة منها لا بد منها للنجاح في الأعمال الإنتاجية المتعلقة بالجوانب المادية. فهم لم يتعاملوا مع الإنسان كإنسان بما وهبه الله من كمالات إنسانية وبما يميزه عن غيره من الحيوانات، هم يتعاملون معه كحيوان مثل بقية الحيوانات تماما، ما عدا ما يمتاز به من قدرات إنتاجية مادية، أما بقية كمالاته، فضائله، دوره، ما ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار في واقع الإنسان باعتباره يميزه عن بقية الحيوانات، فهم يغفلون ذلك تماما. واقعهم فيما نتج عن ذلك من سلبيات ومساوئ كبيرة يشهد، والأزمات والمشاكل التي لم يجدوا لها حلولا في واقعهم الاجتماعي وغيره أصبحت واضحة، وإنما يحاولون أن يصدروا أيضا تلك الأوبئة بالذات إلى مجتمعاتنا الإسلامية، حتى لمن يتأثر بهم عندما ينبهر بما حققوه من نتائج في المجال المادي، النجاحات الكبيرة في التصنيع، في الابتكار، في الاختراع، في الرقي المادي، يصدرون له بدلا من أن يستفيد مثلا في الجوانب تلك نفسها، الجوانب الصناعية، النهضة الصناعية، الابتكارات، الاختراعات المستندة إلى الجانب العلمي، الاستفادة العلمية في ما يتعلق بالعلوم نفسها، علوم الفيزياء والكيمياء وغيرها من العلوم المهمة، يصدرون له بدلا عن ذلك الأوبئة والمفاسد الأخرى، مفاسد والأوبئة التي هي سيئة جدا في واقعهم الاجتماعي، في أسلوبهم وتعاملاتهم وتصرفاتهم السيئة، دون أن يمكنوه من الاستفادة منهم في تلك الأشياء المهمة. ولذلك هم يستهدفون في عالمنا الإسلامي من يمتلك المعرفة العلمية التي يمكن أن يخدم بها أمته وشعبه، استهدفوا آلاف العلماء الإيرانيين بالاغتيالات، جاء جعلوا منهم هدفا أساسيا في الاغتيالات والاستهداف. استهدفوا في العالم العربي البعض مثلا في العراق وفي بلدان أخرى إما بالاغتيالات وإما بالاستقطاب والاستحواذ عليهم والسيطرة عليهم وتسخيرهم في خدمة الغرب نفسه وليس في خدمة بلدانهم وشعوبهم.
6: اللهم إنا نسألك بأحب ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله بالخمسة أهل الكساء وبالقرآن وبالقرآن.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

0: هي مالك يا عمه يوم بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطح، والثاني سافر. يا أخي إيش نعمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى وما حد كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفعل باقات خيرات، ايش عندك عيد؟
5: انت وينك؟ العالم كله محتفل، سبأ فون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
4: 25 عام؟ والله عمر كبرنا مع سبأ فون. وايش العروض؟
5: تخيل لو اشتركت بباقة انتر 7 جيجا او باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد اضافي مجانا فوق باقتك.
4: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبأ كاش وانا سبأ فون ما بش عروض عليهم؟
5: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة انتر 6 جيجا. وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبأ كاش وانا سبأ فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
4: والله انه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
6: وما فرحة العيد الفضي، المفاجآت والعروض مستمرة. سبأ فون ربع قرن من التواصل. كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبأ فون.
3: سبأ فون أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
7: بين نظريات الإعلام وتعقيداته، تحليلات الأحداث وتضليل الواقع، مكر الخبري وخفاياه. إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة تقدم لكم برنامج ببساطة نفند فيه الشائعات ونثبت الحقيقة كل يوم. ببساطة تعد حلقاته رقي المعافى، يقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
8: السلام الله عليكم أعزائي المستمعين، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم ببساطة عبر أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة. وارحبوا حامي الوضيس ودكت ساعة الصفر. الحصار البحري بفضل الله سبحانه وتعالى تم تنفيذه، وتم استهداف سفينتين سعوديتين في البحر الأحمر، وتنفيذ عمليات استهدفت منشآت أرامكو في جيزان وينبوع. أيش موقف السعودية بعد ما كانوا يتفاخروا ويهنجموا إنها محاصرة لنا؟ الآن أيش بينكروا؟ علاماً يا يهودية.
2: العدوانية السعودية المفرطة حرمت على اليمن ذهبه الأسود ونازعته في الثروة والأرض نفسها، ليس فقط في الربع الخالي، إنما توغلت في ذلك حد الادعاء بأن صافر جزء من إقليم المملكة، كما زعمت ذلك بشأن مكامن النفط على ضفاف ساحل البحر الأحمر وفي الجو، بهدف منع استكمال أنشطة الاستكشاف والتنقيب في المنطقتين، وهو ما كان واستمر أيضا. نفذت الرياض ضغوطا شتى للحيلولة دون الإفادة اليمنية من مخزوناته الهائلة من النفط.
8: ما بش فاض، ما بش فوض. موازين القوف البحر الأحمر تغيرت بفضل الله سبحانه وتعالى، والخسائر والكلفة كبيرة جدا على السعودية واقتصادها، لهذا بيحاولوا يدخلوا حقهم المرتزق والحكومة فالخاض. يا سعام هي الذي بتقصف وتضرب الحديدة ومارب وتعز. على من يا يهودية؟ على من يا سعودية؟ يا يهودية مشي علينا هذا الحركات، مشي علينا هذا الحركات. بعدش بعدش، والله لو تدخلي جحر الضب إن احنا بعدش.
2: العدوانية السعودية المفرطة حرمت على اليمن ذهبه الأسود ونازعته في الثروة والأرض نفسها، ليس فقط في الربع الخالي، إنما توغلت في ذلك حد الادعاء بأن صافر جزء من إقليم المملكة.
8: وهي وهي، طيب من هذا المنبر بنحاول نثبت ونبين الحقيقة الذي بتحاول السعودية وعملائها إنكارها. هذا وزير من حقهم الحكومة بيشرح سيطرة السعودي على المدارات والموانئ سيطرة تامة. اسمعوا،
9: ينوني وزير للنقل لأن المطارات والموانئ والمنافذ كلها بيد السعودي والإمارات، يعني عمليا هم أرادوا أن الشخص يكون وزير، لكن من يتصرف بالأمور، من يديرها ليس الحكومة، سواء في النقل أو في غيرها. هم يريدون نكون إداريين، يعني أنت مجرد موظف إداري تدير هذا المرفق، لكن كسيادي تعرف أنت المرافق وزارة النقل سيادية، يعني موانئ مطارات منافذ دولية، كسيادي لا، السيادة عندهم وصاية كاملة. صدق نحن معنا 3 طائرات والشعب اليمني 30 مليون، يمكن كل 10 مليون لهم طائرة واحدة. ومع ذلك الطائرات هذه تستطيع تشتغل في اليوم 3 رحلات لكل طائرة، مع ذلك كانوا سامحيننا ب5 رحلات.
10: موظفي الجوازات في المطارات كانوا يمنيين.
9: لا أيوة، لكن المراقبين عليهم سعوديين وإماراتيين، والرقابة الجوية للإماراتيين والسعوديين. يعني عمليا النواحي السيادية هذه عندهم، لكن النواحي الإدارية هذه طبعا يشتغلوها موظفينا نحن. والنواحي السيادية ايش هي؟ ما تجي طائرات الا بترخيص من عندهم، لا تمر طائرة في اجواء اليمن الا بترخيص من عندهم. لا يمكن ان مثلا لو حصل عندنا
8: ايامه تضح لكم، وبسبب هذا الحصار كله الاقتصادي والبري والبحري والجوي علينا، بيحاول العدو استغلال الوضع وأطلق حملات باسم ايش؟ باسم الجياع والفقراء. انا جاوي، هو اصلا ما وصلنا لهذا الحال في الشمال والجنوب الا انتو يا آل سعود، فعلى من بتضحكوا؟ على من؟ هذا هالقصة ببساطة، ورحم الله من وعاه وتحرك وبيّن وثبت في هذه المرحلة. أهم شيء الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، لأنه أيش؟ لأنه أساس النصر والقوة. وسلامتكم.
7: قدمت لكم إذاعة آفاق FM برنامج ببساطة. ببساطة أعدت حلقاته رقي المعافى، وقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة إخراج محمد علي هبة.
3: إذاعة آفاق FM، إذاعة آفاق FM، من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان، إلى بصيرة

عظم هذا النداء يخبرنا الله تعالى أنه هو من بدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيق. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله تعالى وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من خالق الكون جل جلاله، وجاء دور قلوبنا أن تجيب.

أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، إليك يا رسول الله سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

0: أيها الإخوة أن نكون أمة واحدة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولياء بعض.
1: في الواقع عندما يحصل عليك وعي كثير من خلال أشياء كثيرة، لما معنى ذلك أن تصل إلى درجة أن تتجه كذا، أو تتجه كذا. هذا الاتجاه في صورته العامة هو موالاة، معناه موالاة. حتى بالنسبة لله سبحانه وتعالى، عندما تقرأ القرآن، تتدبر آيات الله، وتحاول أن تهذب نفسك، تحاول أن تذكر نفسك، ما هي الحالة التي بتحصل عندك؟ ما هي حالة التوجه نحو الله؟ السنة هؤلاء أولياء الله، يعني تولوا الله، أصبح الله هو وجهتهم، اتجهوا نحو الله، تولوا الله، بتوليهم لله أصبحت وجهتهم متجهة نحو الله، يتقبلوا ما يأتي منه، ينطلقوا في رضاه، نفوسهم والبيئة التي هم فيها مهيئة بما يأتي من جبل الله. وهكذا في الجانب الآخر، أولياء الشيطان فقاتلوا أولياء الشيطان، أولياء الشيطان يصبح نفسيته في اتجاه هذا الاتجاه السيء ذات الشمال، يصبح موالي لأن وجهته حالة نفسية متجهة نحو خط الشيطان والشيطان إلى آخره، هذا يصبح مهيأ لأن كل ما يريد الشيطان يمشي عليه، كل ما يريد الشيطان بينضلق فيه، أعماله تخدم الشيطان وتخدم ما يريد الشيطان، وكل ما يريد الشيطان أن يعممه يصبح هذا وأمثال أرضية قابلة للتعظيم. ولهذا تنتهي المسألة إلى أن جعل الحب في الله والبغض في الله من أوثب عرى الإيمان، أن يكون قمة الولاء وقمة العداء. واقعت في نفسيتك أن تصبح للدرجة هذه بعمق المسألة في نفسك وتوليك الصادق لله، تصبح إلى هذا الدرجة أن تحب في الله وتبغض في الله. سمى في الحديث أن أوثق عرى الإيمان، بحيث أنها تصبح مقياس لك لأنك متولي لله، فيصبح كل شيء عندك ما تنطلق فيه على أساس أن فيه رضا لله، أنه حد شرعه الله، أنه عمل صالح أراده الله، وتصبح كما قال الإمام الخميني تصبح ذات المعايير كلها إلهية. قضية الموالاة والبعادة مهمة جدا تعطل أعمال الإنسان كلها صالحة. آية خطيرة، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وتكرر في أكثر من موضع مع اليهود والنصارى ومع الكافرين ومع المنافقين، يحذر المؤمنين من تولي هذا الخطوط الثلاثة، الكافرين، المنافقين، اليهود والنصارى، كلها جاءت آياتها تحذر من التولي، وتذكر بأن التولي لهم يعتبر يجعل الإنسان منهم، وإن أضعتموهم إنكم لمشركون.

0: مشاهد نوعية لضربة دقيقة استهدفت قيادات التحشيدات السعودية، والقوات المسلحة تسقط طائرة تجسس سعودية في مقبنة.
1: متوفى، كنا نتمنى أن أسافر وأتعالج أكمل دراستي.
0: استمرار الحصار السعودي يفاقم معاناة مرضى ثلاسيميا، أكثر من 40,000 مريض يواجهون خطر الموت. في تصعيد خطير، العدو الإسرائيلي يدمر مستشفى غندور، وسبعة شهداء في اعتداءات مكثفة، وسلطة لبنان تكتفي بالإدانة. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف: إيران دخلت مرحلة جديدة في مواجهة خصومها، مرحلة الردود المتناسبة انتهت. شهيدان بنيران العدو في قطاع غزة، وتشيع لمئة آخرين تم انتشالهم من تحت الأنقاض، وبن غفير يتوعد بتهجير سكان القطاع. العدو يهدد بهدم 84 مدرسة في الضفة، ويمنع الأذان في المسجد الإبراهيمي لليوم 75، وحرب مياه في الجنوب السوري. أمريكا توسع حضورها العسكري في بوصاص الصومالية، وتفرض عقوبات على بنك جولدن جلوبال التركية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. المشهد الدولي والإقليمي في مخاض كبير، وربما ينتج تحولات كبيرة ستنعكس على كل الملفات. وفي غمرة المخاض بدأ الطهران مسارا عقابيا لواشنطن، فالبحرية الأمريكية التي استهدفت ناقلات النفط الإيراني وجدت نفسها في قلب الاشتباك المباشر تحت نيران الرد الإيراني على استهداف السفن الإيرانية، ليبقى ترامب عالقا في المضيق. مع اقتراب الانتخابات النصفية يعلق الناخب الأمريكي على قوائم أعلى ارتفاع في أسعار النفط عشية عيد العمال الأمريكيين. وما العمليات الأخيرة إلا بداية لمرحلة جديدة لا مكان فيها للردود المتناسبة، تؤكد طهران. وفي قلب المشهد الإقليمي الملتهب من غزة والضفة إلى لبنان وسوريا، ومن هرمز إلى باب المندب، يواصل يمن الإيمان والحكمة فرض معادلات كسر الحصار واستعادة السيادة والثروة، مستبقا غير منتظر، مبادرا غير متردد. وعلى طريق انتزاع الحقوق وصناعة التحولات، تراكم القوات اليمنية إنجازاتها وتدفع مملكة قرن الشيطان ثمن تعنتها وظلمها وإبقائها لليمن تحت الحصار، حتى بات المحاصر محاصرا بقوة الله وبفعل معادلات بحرية يمنية ضاغطة. ومعادلات البر لا تختلف عن معادلات البحر، باستثناء أن فاتورة الخسارة لا تدفع من أرامكو البقرة التي لا تدر منذ 7 أسابيع بفعل الحظر اليمني، بل من دماء مرتزقة محليين ارتضوا أن يكونوا وقودا لمحارق موت تريدها الرياض. فما كان من صنعاء إلا أن تبادر إلى درء التهديد قبل وقوعه. وما عملية القبض البالستي لبعض قيادات التحشيدات السعودية خلال اجتماع ميداني إلا شاهد من شواهد النجاح، والنجاح هنا لا يقاس بنقطية التصويب والإصابة رغم بعد المسافة، بل بتقارب المسافة بين المعلومة والقرار والتنفيذ والتقييم ورصد الأثر. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
1: وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل، فيه قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء. أوضاع الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد

0: نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه، وهو خير الناصرين، هو القائل: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله. كفى بالله وليا، كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: أسقطت القوات المسلحة اليمنية طائرة تجسس مسلحة تابعة للعدو السعودي في أجواء شمال غرب مقبنة بمحافظة تعز. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع مسلح نوع وينغ لونغ 2 تابعة للعدو السعودي، وذلك أثناء قيامها بمهام عدائية صباح اليوم في أجواء شمال غرب مقبنة بمحافظة تعز، مؤكدا أن استهداف الطائرة تم بسلاح مناسب. وزع الإعلام الحربي مشهدا نوعيا يوثق استهداف اجتماع لقيادات تحشيدات سعودية بصاروخ محلي صنع في عملية تكشف دقة الرصد وسرعة الاستهداف وتداعيات الضربة على مسرح العمليات.

0: إذن يحمل المشهد الذي وزعه الإعلام الحربي رسالة عملياتية متقدمة، مفادها أن القوات المسلحة قادرة بعون الله على قصف الأهداف الثابتة والمتحركة بدقة عالية، ودقة الضربة وأثرها هنا لا يتوقف عند الخسائر المباشرة في صفوف قيادات التحشيدات السعودية، بل يمتد ليشكل إرباكا لمنظومة القيادة والسيطرة التي تديرها الرياض.
1: المشهد لا يوثق مجرد إصابة صاروخية دقيقة، بل يكشف عن سلسلة نجاحات مترابطة تبدأ قبل الإطلاق بمراحل. اجتماع لقيادات التحشيدات السعودية اختار مكانا مستحدثا وسط الصحراء بعيدا عن المقرات الثابتة، لكن تغيير المكان لم يمنع وصول الرصد، واتساع الصحراء لم يمنح الاجتماع حصانة من الاستهداف. قبل الصاروخ كانت هناك عين تبحث وتتابع، ومعلومة تحدد أين تجمعت قيادات التحشيدات السعودية ومتى، لأن إحداثية هدف كهذا لا تدوم طويلا. دقائق التأخير قد تعني صحراء فارغة ومصفحات غادرت وصاروخا أطلق بلا نتيجة. لكن المشاهد تقول شيئا آخر، الهدف رصد وهو يتشكل، والإحداثية بقيت تحت المتابعة، ومنظومة الاستهداف تحركت بسرعة قبل أن يتفرق المجتمعون. ثم تأتي الرسالة النارية، صاروخ محلي الصنع إلى نقطة محدودة. دقة الإصابة لا تقاس فقط بالمسافة بين الصاروخ ونقطة التصويب، بل بالمسافة بين المعلومة والقرار وبين القرار والتنفيذ. وما بعد الضربة لا يقل دلالة عما قبلها، العين التي تابعت الهدف بقيت فوق الموقع تراقب النتيجة لتكتمل حلقات المشهد، رصد فتعقب فقرار فإصابة وتقييم. لا يتوقف أثر الضربة عند الخسائر المباشرة في صفوف العدو، بل يمتد إلى إرباك منظومة القيادة والسيطرة التي يديرها العدو السعودي، وهذا بحد ذاته مؤشر يؤكد قدرة القوات المسلحة على رصد أنماط الحركة والاجتماع، ومن ثم بعثرة أوراق العدو وإفشال تحضيراته وترتيباته العدوانية. وراء ما وزعه الإعلام الحربي رسالة عملياتية متقدمة، المقر الثابت ليس وحده عرضة للتدمير والقصف، فتغيير مكان الاجتماع لا يعني اختفاءه، والمساحة المفتوحة ليست ضمانة للأمان، إنها معادلة تتجاوز الضربة، أن تعرف النقطة وتدرك اللحظة ثم تنهي المهمة بنجاح وتسديد إلهي. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
0: واصل العدو السعودي قصفه المدفعي على عدد من المناطق في محافظة صعدة، ونقلت وكالة سبع عن مصدر أمني في صعدة قوله إن مدفعية العدو السعودي استهدفت مديرية شدة الحدودية اليوم بسلسلة من الاعتداءات نفذتها مدفعية العدو السعودي على مناطق عدة وقرى سكنية، استهدفت أيضا مديريتي الظاهر وشدة وخلفت أضرارا في ممتلكات المواطنين. مع استمرار حصار العدو السعودي على مطار صنعاء الدولي وفرضه إجراءات تعسفية تجاه سفن إمدادات الدواء تتفاقم معاناة مرضى الثلاسيميا، المسيرة تسلط الضوء في التقرير التالي على تلك المعاناة.
2: أخي كان مثلي مريض وتوفى، كنا نتمنى أن أسافر وتعالي أكمل دراستي.
3: هذه أمنية طفل يمني أنهك جسمه المرض، لكنها أمنية تبقى مؤجلة في ظل استمرار الحصار السعودي على مطار صنعاء واستمرار الإجراءات التعسفية تجاه سفن إمدادات الدواء، إجراءات لا يدفع ثمنها هذا الطفل وحده وأخوه من قبل، بل يدفع ثمنها آلاف المرضى.
4: أولادي مرضى بالأنيميا المنجلية، مهند توفى قبل أسبوع، معي الآن محمد الذي يعاني من الأنيميا المنجلية نفسه. يابا ما شاء الله عليه، يابا محمد توفى.
3: هذه الحالة هي الوحيدة، بل هي واحدة من أكثر من 40,000 حالة من مرضى الثلاسيميا وانحلال الدم الوراثي الذين يواجهون خطر الموت بسبب قلة الأدوية واستمرار الحصار السعودي على مطار صنعاء، وبالتالي تعذر دخول الأدوية اللازمة جوا، وإن وصلت برا أو بحرا تصل تالفة في ظل التعقيدات والقيود القاسية.
5: طبعا بعض الأدوية تصل وهي تالفة بسبب سوء التخزين أو بقائها في المنافذ لفترة طويلة، فهذه تسبب أيضا مضاعفات للمرضى في حالة استخدامها وهي منتهية فيزيائيا. قد تكون غير منتهية صلاحية كتاريخ صلاحية، لكنها قد تكون قد انتهت فيزيائيا بسبب سوء التخزين وتعرضها للشمس والحرارة في المنافذ أو في الموانئ.
3: معاناة مرضى الثلاسيميا وانحلال الدم الوراثي نموذج لمعاناة الآلاف من ذوي الأمراض المزمنة الذين يتجرعون يوميا ويلات الألم والمرض، لينتهي المطاف بالبعض منهم بالوفاة، ويبقى البعض الآخر على قوائم الانتظار تحت وطأة تهديد الموت البطيء. وهذا ما حتم على صنعاء أن تخطو نحو فرض معادلات كسر الحصار لإنهاء معاناة طال أمدها وازدادت تبعاتها من دون انفراجة تلوح في أفق التعنت السعودي. من العاصمة صنعاء، إسماعيل المضواحي، المسيرة.
6: طالما أن هذا الشعب الوفي والعبي يؤمن بهذه المقاومة، إن أي جيش في العالم لن يستطيع أن يلقي سلاحنا من أيدينا، لن يستطيع أن يلقي سلاحنا من قبضاتنا، لا يستطيع أحد.
7: لن تسلم المقاومة سلاحها، والعدوان مستمر والاحتلال قائم، وسنخوض معركة كربلائية إذا لزم الأمر في مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي مهما كلفنا، ونحن واثقون أننا سننتصر في هذه المعركة، وهيهات منا الذلة.
0: أفادت مراسلتنا في لبنان باستشهاد 3 مواطنين جراء استهداف طيران العدو المسير سيارة في مدينة النبطية جنوب البلاد، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ صباح اليوم إلى 7. وأعلنت الصحة اللبنانية استشهاد 4 لبنانيين وجرح آخرين في إثر غارات للعدو صباح اليوم على جنوب لبنان، معتبرة تدمير مستشفى غندور انتهاكا جسيما للقانون الإنساني الدولي. واستهدف العدو بغارة دراجة نارية في النبطية الفوقة، كما دمرت غاراته بشكل كامل مستشفى غندور في البلدة ذاتها، ومنزلا مكونا من 3 طبقات في بلدة كفر الرمان وآخر في عرب صاليم. واستهدف العدو بسلسلة غارات المدينة النبطية وأطراف بلدة كفر الرمان ومنطقة دار المعلمين ودوحة كفر الرمان والنبطية الفوقة والتحتة ووادي السلوكي، في حين طال القصف المدفعي حول وأطراف بلدة ميس الجبل والمنصوري التي تعرضت لسلسلة تفجيرات بعد يوم نفذ فيه العدو 17 تفجيرا داخلها. وتسللت قوة صهيونية ليلا إلى منطقة الوادي في بلدة شبعة وسط قصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة وإطلاق القنابل المضيئة.
8: لم يعد العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان يكتفي باستهداف المنازل أو القرى الحدودية، ففي بلدة النبطية الفوقة كان مستشفى الشهيد صلاح غندور أحد أهداف الاعتداءات، حيث دمر طيران العدو المستشفى بشكل كامل، فيما طالت الغارات أيضا مبنى وزارة المالية في النبطية. هذه الاعتداءات جاءت ضمن موجة استهدافات امتدت إلى قرى مأهولة، تحديدا في عرب صاليم أنذر العدو أحد المباني قبل استهدافه، ثم جدد غاراته على مبنيين آخرين موقعا شهيدتين وعددا من الجرحى. وفي مدينة النبطية طالت الاعتداءات أحياء مأهولة بالمدنيين، ما أدى إلى وقوع جرحى وتضرر المنازل المحيطة بالاستهداف. أمام هذا الواقع لم يكن ممكنا أن يبقى الموقف الرسمي اللبناني بلا إدانة، لكنها إدانات لم ترقى إلى مستوى مسؤولية سلطة لا تزال تمنح العدو مساحة للقتل والتدمير وانتهاك السيادة. رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون وصف التصعيد الإسرائيلي بالخطير، وطالب الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك ومحاسبة المعتدين، لكنه في الوقت نفسه أكد المضي فيما أسماه التزامات لبنان ومسار الاتفاق. موقف عون تلاقى مع موقف رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الذي أكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي عبر الاتصالات الدبلوماسية والمجتمع الدولي، في رهان دبلوماسي أثبت على مدى أشهر عجزه عن وقف الاعتداءات أو إلزام العدو بالانسحاب. أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فاعتبر أن ما يجري يثبت مجددا أن العدو لم يلتزم بصيغ وقف إطلاق النار في وقت تتواصل فيه الخروقات وتتوسع رقعة الاستهداف.
9: هذه مآلات اليوم التي أفضت إليها التفاهمات والمفاوضات مع العدو الإسرائيلي، لذلك اليوم الدولة اللبنانية هي فاشلة بكل ما للكلمة من معنى، لا بل هي متآمرة على فئة من اللبنانيين.
8: مستشفى مدمر، شهداء وجرحى ومنشآت رسمية تحت القصف، وقائع تقول إن الرهان على الالتزامات وحدها من دون آلية تلزم العدو بوقف عدوانه يبقي الجنوب أمام معادلة واحدة: اتفاق على الورق ونار إسرائيلية على الأرض. من بيروت زهراء حلاوي، المسيرة.
0: حذر عضو كتلة الوفاة للمقاومة اللبنانية علي عمار من خطورة المرحلة، وأكد أن لبنان يواجه أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية متشابكة في ظل الرهان على الولايات المتحدة، وأشار خلال احتفال تكريمي أقامه حزب الله للشهيد جعفر محمد دياب في برج البراجنة إلى أن هناك أناسا في الداخل اللبناني يعادون المقاومة لا لشيء إلا لسبب واحد، أنهم ارتموا في أحضان الأمريكي، معتبرا أن هؤلاء يراهنون على مكاسب داخلية، فيما من راهن على الأمريكي قبلهم قد خسر الدنيا والآخرة. وفيما دعا إلى التضامن والوحدة أكد عمار أن لغة المقاومة هي الوحيدة التي تنفع مع العدو الإسرائيلي، مشددا على استمرار المقاومة في هذا النهج رغم الضغوط والضجيج السياسي والإعلامي المحيط بها في لبنان والمنطقة. ورأى أن المشهد الدولي والإقليمي يمر بمخاض كبير ينتج عنه تحولات كبيرة جدا، لافتا إلى أن هذه التحولات تنعكس على لبنان، مؤكدا أن قيادة المقاومة مستمرة في مواجهة التحديات.

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن إيران دخلت مرحلة جديدة في مواجهة خصومها، مشددا على تغيير قواعد الاشتباك وتعزيز التماسك الداخلي والردع الخارجي. وقال قاليباف في كلمة أمام البرلمان إن مرحلة الردود المتناسبة انتهت، معتبرا أن العمليات العسكرية الأخيرة التي استهدفت قواعد المعتدين ليست سوى بداية لمرحلة جديدة، وأشار إلى أن أي انتهاك للمصالح والأمن القومي الإيراني سيجابه من الآن فصاعدا بردود

0: الكلامية، بل تسند القول بالفعل عبر توسيع مروحة الضربات نحو الأهداف الأمريكية في البر والبحر.
1: لا شك أن الأمريكيين يدركون أن عهد الردود المتناسبة قد ولى، وأن ضرباتنا في العمليات الأخيرة ضد قواعدهم لم تكن سوى البداية. وإن لم يدركوا ذلك بعد، فعليهم أن يدركوا قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة قد تغيرت. من الآن فصاعدا سيقابل كل انتهاك لأمن إيران وممتلكاتها برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما.
0: حاولت الولايات المتحدة أن تتخطى حاجز المواجهة، فذهبت إلى استهداف 3 سفن تجارية إيرانية ليقابلها حرس الثورة بقفزة إلى الأمام بتوجيه الصواريخ البالستية نحو حاملة طائرات ومدمرة قبل أن تضطر إلى الفرار خشية تجدد الهجوم، في ظل إدراك أمريكي بقدرة طهران على إغراق حاملة الطائرات والمدمرات المتقدمة.
1: لدى الإيرانيين صواريخ فرط صوتية وصواريخ باليستية أيضا، والتي يمكن أن تكون قادرة على تدمير حاملات الطائرات إن صح التعبير. لذا فهم يمتلكون هذه القدرة، ولا نرى سفنا حربية داخل الخليج يتم مرافقتها، بل تقتصر المهمة بشكل أساسي على المروحيات. ولذلك فإن السفن الحربية الأمريكية تتعمد البقاء خارج مضيق هرمز في هذه المرحلة.
0: تعود المعطيات الميدانية لتنسف سردية المجرم ترامب، وهو يتفاخر في كل خطاب أو منشور بتدمير القدرات الإيرانية دون أن تلقى هذه الدعاية المكشوفة الصدى المطلوب، مع إدراك عالمي بتعثر الإدارة الأمريكية أمام إيران. وقد أثبتت الأخيرة قدرتها على تحويل حالة الرفاه للوجود الأمريكي في المنطقة إلى جحيم غير قابل للحياة.
1: الإيرانيون يستهدفون ما أسميه العقل الرقمي لآلة الحرب، مثل أنظمة الرادار ومراكز القيادة والسيطرة ومراكز بيانات المعلومات المنتشلة في جميع أنحاء الشرق الأوسط ودول الخليج. وقد أثبت هذا النهج فعاليته في تعطيل عدد من الأصول الأمريكية، كما اضطرت الولايات المتحدة إلى التراجع عن العديد من المواقع من بين حوالي 34 موقعا في المنطقة المحيطة بإيران، فقد انسحبت من حوالي نصفها.
0: في الخلاصة فإن الانتقال من خطة إلى أخرى لم يعد ممكنا، ما حشدته واشنطن إلى المنطقة لتدمير إيران تحول إلى عبء عسكري. القواعد الضخمة التي بنيت على مدى عقود والإمكانات البحرية الأكبر في العالم جميعها تحولت إلى أهداف دسمة لإيران التي تبني استراتيجيتها على الانتقال من رد الفعل إلى المبادرة العسكرية.
2: وكان حرس الثورة الإسلامية قد أعلن في وقت سابق استهداف حاملة طائرات ومدمرة تابعتين للجيش الأمريكي، فيما اعتبر مسؤولون أمريكيون أن الهجوم الإيراني على قطع بحرية عسكرية تابعة لهم تصعيدا كبيرا. وأوضحت العلاقات العامة لحرس الثورة في بيان أن قواتها استهدفت حاملة طائرات ومدمرة تابعتين للجيش الأمريكي بعدد من الصواريخ البالستية بعد مشاركتهما في مضايقة السفن الإيرانية وفرض الحصار البحري. وأشار الحرس إلى أن السفينتين الحربيتين اضطرتا إلى مغادرة منطقة الاشتباك خشية تعرضهما لهجمات جديدة، ووجه رسالة تحذير للإدارة الأمريكية بالقول في حال استمرار الأعمال العدائية والتجاوزات الأمريكية فعلى النظام الأمريكي أن ينتظر ردودا قاسية وساحقة، مؤكدا بأن الحرس وسائر القوات المسلحة الإيرانية عازمون عزما راسخا ومصممون تصميما قاطعا على الدفاع عن إيران وصون أمنها وسيادتها. وشنت القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية هجوما على زورق مسير يتم التحكم فيه عن بعد تابع للجيش الأمريكي كان يحاول دخول المنطقة المحمية في مضيق هرمز، كما استهدفت 3 ناقلات نفط مخالفة. وقال حرس الثورة إن أي تحرك يائس للعدو مراقب من قبل المقاتلين، وأضاف أن مضيق هرمز يخضع لإدارة إيران وأي تحرك من جانب قاتل الأطفال سيتم التعامل معه بحزمة. وأعلنت بحرية الحرس استهداف 3 ناقلات نفط عبرت مسارا غير مصرح به في هرمز، و3 سفن أمريكية ردا على استهداف الناقلات الإيرانية. أكد رئيس هيئة الأركان الإيرانية أن رهانات الأعداء على استسلام إيران فشلت، محذرا من محاولات تعويض الإخفاق العسكري بالحرب الناعمة والضغوط الاقتصادية والمعرفية المتواصلة. وقال اللواء علي عبد الله إن الأمريكيين لم يسمعوا من إيران سوى لا منذ أكثر من 80 عاما، مؤكدا أن توقع الأعداء استسلام الشعب الإيراني قبل العدوان أو من منذ أكثر من 40 عاما، مؤكدا أن توقع الأعداء استسلام الشعب الإيراني قبل العدوان كان وهما باطلا ولن يتحقق. وأضاف أن العدو يحاول تعويض ثغراته وإخفاقاته الاستراتيجية عبر الحرب الناعمة والضغوط، مؤكدا أنه سيفشل وسيضيف هزيمة جديدة إلى سجله بعد الإخفاق في الحرب العسكرية. هذا وقال وزير الاقتصاد الإيراني إن اقتصاد إيران تمكن من إيجاد مسارات جديدة للإنتاج والتجارة والتمويل في ظل أصعب العقوبات، مضيفا أن الرد على الضغوط الاقتصادية الأمريكية هي المقاومة والإصلاحات، وشدد على أن الشعب الإيراني لن يستسلم أبدا مهما تكبد من الخسائر. كما أكد أن إصلاح الاقتصاد الإيراني مسؤولية الحكومة والشعب وليس وزارة الخزانة الأمريكية، مؤكدا أو من جانبه أكدت منصة تتبع شحنات النفط تانكر تراكرز أن صادرات النفط من الشرق الأوسط خلال أغسطس انخفضت بنسبة 39% مقارنة بصادرات شهري يناير وفبراير. وأوضحت المنصة أن العجز الحالي يبلغ 7.2 مليون برميل يوميا مقارنة ب 12.4 مليون برميل يوميا في السابق.

0: في قطاع غزة استشهد أو ارتقى شهيدان بينهم طفلة وأصيب آخرون بجروح متفاوتة نتيجة عدوان إسرائيلي غرب مدينة غزة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرة للعدو شنت غارتين استهدفت إحداهن محيط مدرسة شمال مخيم الشاطئ، في حين أطلقت مسيرة ودبابات وآليات معادية نيرانها في مناطق عدة، منها حي التفاح وحي الشجاعية ومنطقة الزرقاء وشارع النفق. وفي جنوب القطاع أطلقت دبابات العدو نيرانها بكثافة شمال مدينة رفح، وبلغ إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية 17 إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار 1344 والإصابات 4481، بينما بلغ العدد التراكمي للشهداء 73651 والجرحى 174592 إصابة. شيع الفلسطينيون جثامين 100 شهيد تم انتشالهم خلال الأيام الماضية، ويعد هذا التشييع هو الثالث من نوعه ضمن جنازة جماعية شاركت فيها قطاعات شعبية واسعة، فيما لا تزال جثامين آلاف الفلسطينيين تحت الأنقاض. دعاء روقة والتفاصيل.
1: هي الجنازة المهيبة الثالثة في غزة، أزل الستار على مجزرة ثلاثة عوائل، حزن كبير في المكان ومسيرة تشييع شعبية شارك فيها المواطنون ليعود الجرح ويتفتح مجددا بعد انتشال ما تبقى من الشهداء.
2: هذا المشهد يعبر عن كل معاني الألم والشعور بالحزن. هذا المشهد يعبر عن حالة من حالات عاشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. هؤلاء ليسوا جنود، هؤلاء أطفال ونساء وكبار سن، كلهم مدنيين.
3: بعد معاناة طويلة تقريبا أكثر من سنتين ونص، لما نقدرنا نطلعهم من تحت الركام، إحنا بنطلع من عيلتنا 32 شهيد أو 33 أو أكثر. يا عمي حرام، ارحمونا يا عالم. حدا يحس فينا، حدا يحس في شعورنا، حدا يحس في وجعنا.
1: جهود جاءت ضمن عمل متواصل من قبل الدفاع المدني الذي عمل بصورة متواصلة منذ أكتوبر الماضي من أجل انتشال أكبر عدد ممكن من الشهداء الذين لا زالوا تحت الأنقاض.
4: الحدث مهيب جدا، تتحدث على 100 جثمان يشيعون اليوم وتلقى عليهم نظرة الوداع لمثواهم الأخير بعد أن بقيت أجسادهم طيلة السنوات الماضية تحت الأنقاض. بإمكانات بسيطة جدا استطاعت الطواقم أن تنتشل هذا العدد، استطعنا أن ننتشل هؤلاء الشهداء، لكن ما مصير بقية الشهداء؟ ما مصير 8000 جثمان تحت أنقاض المباني المدمرة ما زالت أجسادهم حتى الآن موجودة؟
1: وفقا للإحصائيات الرسمية فإن أكثر من 8000 فلسطيني لا زالوا تحت أنقاض منازلهم التي دمرها العدو الإسرائيلي على رؤوسهم، فيما تقف القيود الإسرائيلية عائقا أساسيا أمام استخراج من تبقى من الشهداء.
5: 100 شاهد وشهيد جديد على جرائم الإبادة الجماعية بغزة، معظم الشهداء رحلوا ضمن أبناء عائلاتهم بمن فيهم الأطفال والنساء، في جريمة اكتملت بمنع انتشالهم منذ 3 أعوام، ليبقى الجرح مستمرا لنحو 8000 أسرة بغزة. دعاء رقى المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: اكتفت 8 دول عربية وإسلامية اكتفت بإدانة تصريحات الوزيرين الصهيونيين بنغفير وكاتس بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وعبرت هذه الدول عن رفضها أي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين داخل فلسطين أو خارجها. هذا وتوعد المجرم بنغفير بمواصلة الدفع نحو تهجير سكان قطاع غزة بالتزامن مع تصعيد الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية في القدس ولا سيما المسجد الأقصى خلال أغسطس الماضي. وقال المجرم بنغفير في تدوينة على حسابه بمنصة إكس: لن أتراجع ولن أتوقف وسأستمر في تعزيز خطة الانفصال 710 التي ستهجر طوعيا حد وصفه جميع سكان غزة. وفي التدوينة ذاتها قال المجرم بنغفير: أسعى إلى تعزيز السيادة في جبل الهيكل ويقصد به المسجد الأقصى المبارك وتشديد ظروف السجناء في السجون في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين وتنفيذ قانون عقوبة الإعدام. في الضفة الغربية المحتلة أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بتعامل طواقمه في جنين مع إصابة امرأة برصاص العدو في منطقة الجابريات، في حين أعلن مدير المسجد الإبراهيمي أن العدو يواصل منع الأذان ليوم 75 بحجج واهية لتغيير طابعه الديني والتاريخي. ونفذت قوات العدو عملية تفجير خلال اقتحام بلدة عقابة في طوباس وصادرت سيارة واعتقلت 9 واحتجزت آخرين، كما اعتقلت 4 من مدينة قلقيلية. واقتحمت قوات العدو مدينة ريحة غرب دورة جنوب الخليل والبلدة القديمة والمنطقة الشرقية وقرية عورتة في نابلس التي شهدت اقتحام مدرستين في اليوم الأول من العام الدراسي. ودمر مغتصبون خطوط الكهرباء في محيط بلدتي أوصرين وبيتا جنوب نابلس، فيما يواصل جيش العدو سياسة تهويد الأسماء لأماكن وشوارع القدس المحتلة ضمن محاولاته في السيطرة عليها. استقبلت مدارس الضفة الغربية طلبتها مع انطلاق العام الدراسي الجديد في وقت تواجه فيه 84 مدرسة فلسطينية خطر الهدم أو وقف العمل، بينها 54 مهددة بالهدم الكامل.
6: مع انطلاق العام الدراسي الجديد لم يكن جرس مدرسة دير رازح جنوب دورة انذارا بعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة فحسب، بل كان ينذر بواقع يهدد مدرستهم ومستقبلهم.
7: تقريبا سجل كل 10 دقائق يمر سيارة مستوطن.
6: هنا يبدأ الطلبة عامهم الدراسي وسط مخاوف من هدم أجزاء من المدرسة في ظل مخططات لتوسعة الشوارع الاستيطانية المحيطة بها، ومع إقامة مستوطنة جديدة في قرية دير رازح أصبحت مركبات المستوطنين تمر من أمام المدرسة، ما يزيد مخاوف الأهالي من اعتداءات قد تطال أبناءهم.
8: اليوم مدرسة دير رازح من أكثر الأوقات صعوبة عليها من ناحية المستوطن اللي سكن هان بعيد عنها تقريبا 300 متر. مستوطن كل يوم الصبح مارس مع الطلاب نوع من التخويف وبلز عليهم في السيارات تراكترونات، زائد انه المخطط الاستيطاني الجديد اللي مرسوم للمدرسه يشق المدرسه من الوسط.
6: مدرسه دير رازح الاساسيه واحده من 10 مدارس مهدده بالهدم في اقصى جنوب الضفه الغربيه بحجه وقوعها في المناطق المصنفه جيم. وقد هدم الاحتلال مدارس قبل بدء العام الدراسي تحديدا في مسافر يطا، فيما تنتظر اخرى مصيرها المجهول وسط تأكيد التربية والتعليم مواصلة الصمود واستمرار العملية التعليمية رغم كل محاولات تعطيلها.
9: رسالة التعليم هي رسالة سامية وأننا سنبقى في التعليم مهما كانت الظروف. في هذه الأيام نحن نتحدث أنه لا توجد هناك مدرسة غير مهددة، فالمدارس حتى في قلب المدن هي مهددة، ولكن التي تتعرض لانتهاكات عديدة تقريبا 10 مدارس في جنوب الخليل ما بين مدينة الظهرية وكذلك في مدينة دورة والسمع وإذن كذلك الأمر.
6: 84 مدرسة مخترة بالهدم في الضفة الغربية، بينها 70 في المناطق المصنفة جيم، تتوزع بين نابلس والخليل ورام الله وقلقيلية والقدس، وبين جدران يتهددها الهدم وطرق استيطانية تحاصر المدارس. يصر الطلبة على أن يبدأ عامهم الدراسي، فالهدم قد يطال الحجارة لكنه لن يطفئ حقهم في التعليم. لقناة المسيرة لؤي عمرو الضفة الغربية.
0: في سوريا تتصاعد أزمة المياه في الجنوب السوري عقب استخدام العدو الإسرائيلي السيطرة على مصادر ومنشآت مائية استراتيجية كأداة ضغط على السكان، فيما تشير تقديرات إلى وضع نحو 80% من موارد المياه العذبة في الجنوب السوري تحت نفوذ العدو الإسرائيلي.
10: هنا حوض اليرموك في ريف درعا، المنطقة التي كانت توصف يوما بأنها سلة خضار سوريا تتحول اليوم إلى ساحة للعطش والتهجير الصامت في الجنوب السوري. أزمة مياه خانقة تضرب المنطقة، ولكن ما يجري هنا لا يبدو مجرد نتيجة للجفاف وتراجع الموارد، فالمياه تحولت إلى ورقة ضغط في صراع تتداخل فيه الجغرافيا بالسياسة والأمن. وفي قلب الأزمة يبرز العدو الإسرائيلي من خلال توغلات عسكرية طالت منشآت ومصادر مائية استراتيجية من سد المنطرة إلى سد الوحدة وصولا إلى نهر اليرموك. وبحسب تقديرات متداولة فإن هذه التوغلات والسيطرة على المنشآت والمصادر المائية منحت العدو الإسرائيلي نفوذا على نحو 80% من موارد المياه العذبة في الجنوب السوري، ما يجعل المياه جزءا أساسيا من معادلة السيطرة الجديدة. وفي حوض اليرموك تحديدا أدت التوغلات وتجريف الأراضي وتضرر شبكات الضخ بحسب معطيات محلية إلى عرقلة وصول المياه وعزل خط الثور الناقل للمياه، ما انعكس سلبا على مئات آلاف المدنيين الذين يعتمدون على هذه الموارد للشرب والري. ولا تتوقف المسألة عند المياه السطحية، فالخطر يمتد إلى عمق الأرض مع صعوبة وصول المزارعين إلى الآبار وتضرر مصادر المياه في مناطق واسعة. وهنا تبرز حقيقة جوهرية مفادها أن العدو الإسرائيلي يستخدم المياه كورقة استراتيجية لإعادة رسم الواقع في الجنوب، فالتحكم بالمياه ليس تفصيلا عابرا، بل يرتبط بأمن مغتصبات الجولان المحتل وبحيرة طبرية وبمحاولات فرض واقع مائي جديد في المنطقة. في حوض اليرموك لا تنفصل معركة المياه عن معركة الأرض، فحين تخنق مصادر المياه وتعطل الزراعة ويدفع السكان نحو التهجير، يتحول العطش من أزمة إنسانية إلى أداة ضغط، ويصبح الماء سلاحا يعيد تشكيل حياة الجنوب السوري ومستقبله.
0: فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بنك جولدن جلوبال التركي واتهمته بتسهيل معاملات مالية مرتبطة بإيران، في خطوة تضع مؤسسة مالية تركية تحت طائلة العقوبات الأمريكية وتعيد إلى الواجهة حدود قدرة أنقرة على إدارة علاقاتها الاقتصادية مع طهران في ظل الضغوط المتزايدة من واشنطن.
11: العقوبات الأمريكية على بنك جولدن جلوبال التركي لا تقف عند حدود مؤسسة تتهمها واشنطن بتسهيل معاملات مرتبطة بإيران، فاستهداف بنك في دولة عضو بحلف الناتو يكشف كيف تتحول الأدوات المالية الأمريكية إلى وسيلة ضغط تتجاوز الجهة المستهدفة لتطال خيارات الدول وعلاقاتها الاقتصادية. وبينما تقدم واشنطن الخطوة باعتبارها إجراء ضد كيان واحد، تضع العقوبات في المقابل هامش استقلالية القرار التركي أمام اختبار جديد، خصوصا في علاقات أنقرة مع طهران.
12: تركيا بطبيعة الحال تربطها علاقات جيدة جدا مع دول الجيران وخصوصا دول الجوار مثل إيران، والعقوبات الأمريكية بطبيعة الحال هي رسالة سياسية مبطنة لأنقرة، مفادها أن على كل من كان في دول الجيران الإيراني دفع الثمن، وليس لتركيا فقط، أيضا للعراق.
11: جولدن جلوبال الذي ينفي الاتهامات الأمريكية الموجهة إليه بات بموجب العقوبات معزولا عن النظام المالي القائم على الدولار، فيما لا يتوقف أثر القرار عند البنك نفسه، إذ يمكن أن تمتد تداعياته إلى المؤسسات التي تواصل التعامل معه. وهكذا لا تقتصر العقوبات على الجهة المستهدفة، بل تفرض كلفة إضافية على القنوات المالية المرتبطة بالتعامل مع إيران، في خطوة تعكس حجم النفوذ الذي تمنحه واشنطن لأدواتها المالية في فرض سياستها خارج حدودها.
13: برأيي إن الخطر الحقيقي لا يكمن في الخسارة التي قد يتحملها بنك واحد، بل في أن تجد أنقرة نفسها مضطرة إلى مراجعة جزء من علاقاتها الاقتصادية مع إيران تحت ضغط خارجي. وإذا تكررت هذه الخطوة مع مؤسسات أخرى، فإن المسألة قد تتحول إلى قيد حقيقي على الهامش الذي تتحرك فيه تركيا اقتصاديا، وهنا تكمن خطورة المشهد.
11: وتكتسب الخطوة دلالتها السياسية في الحالة التركية، فواشنطن تقول إن العقوبات تستهدف مؤسسة واحدة ولا تستهدف تركيا أو نظامها المالي، لكن استهداف بنك تركي على خلفية تعاملات مرتبطة بإيران يضع خيارات أنقرة الاقتصادية أمام ضغوط أمريكية مباشرة. ومع اتساع حملة العقوبات على طهران، تتحول هذه الأدوات إلى وسيلة لدفع الحلفاء أيضا إلى الالتزام بالحدود التي ترسمها واشنطن لعلاقاتهم مع خصومها، بما يضيق هامش الحركة التركي ويجعل استقلال القرار الاقتصادي والسياسي أكثر ارتباطا بالمصالح الأمريكية. لا تبدو العقوبات الأمريكية على جولدن جلوبال معزولة عن سياق أوسع تحاول فيه واشنطن ضبط حركة الأموال المرتبطة بإيران، لكن وصول هذا الضغط إلى مؤسسة تركية يضيف بعدا حساسا للعلاقة بين البلدين، ويضع أنقرة أمام معادلة دقيقة من حساباتها الإقليمية ومتطلبات الشراكة مع الولايات المتحدة. أحمد أبو عيطة، المسيرة، إسطنبول.
0: تحت غطاء مكافحة الإرهاب وتأمين الممرات البحرية، تسعى الولايات المتحدة لتوسيع حضورها العسكري عبر إنشاء قاعدة جوية جديدة في مدينة بورصاص الساحلية في الصومال، خطوة تثير الكثير من التساؤلات حول أبعادها الجيوسياسية وتداعياتها على السيادة الصومالية وسط توترات متصاعدة مع الحكومة المركزية في مقديشو.
14: تحت ذريعة مكافحة الإرهاب وحماية الممرات البحرية، الولايات المتحدة الأمريكية تنشئ قاعدة جوية جديدة في مدينة بوساسو الساحلية في إقليم بونتلاند الصومالي. موقع دروب سايت الاستقصائي نقل عن مسؤولين في الإقليم أنهم يتوقعون توسيع النشاط الجوي وعمليات وكالة المخابرات المركزية CIA في الصومال في المستقبل القريب انطلاقا من القاعدة الجديدة. وأوضح الموقع أنه في 2 أغسطس التقى وفد أمريكي بقيادة القيادة الأمريكية في أفريقيا أفريكوم مع رئيس إقليم بونتلاند الصومالي في مدينة بوساسو الساحلية. أعلن بعدها بيان رسمي بشأن اتفاقية جديدة، وجاء في البيان بأن الولايات المتحدة ستقوم بتوسيع قاعدتها العسكرية في بوساسو لتحسين عملية مكافحة الإرهاب وحماية الممرات في البحر الأحمر وخليج عدن، إلا أن 5 مسؤولين أمنيين صوماليين في إقليم بونتلاند كشفوا في مقابلات أجراها موقع دروب سايت بعد اتفاقية 2 أغسطس أن الولايات المتحدة لم تكن تمتلك قاعدة عسكرية في بوساسو سابقا، وأن الوجود العسكري جديدا تماما في المدينة. ووصف المسؤولون الوجود الأمريكي الراهن بأنه مكتب يستخدم كمركز استخباراتي لكل من القيادة الأمريكية في أفريقيا ووكالة الاستخبارات المركزية CIA للتنسيق مع مقر أفريكوم الرئيسي في جيبوتي المجاورة عند الحاجة إلى غارات جوية أو دعم جوي. وأضافت أنه بمجرد اكتمال القاعدة الأمريكية الجديدة في مطار بوساسو ستبدأ الولايات المتحدة بتنفيذ غارات جوية مباشرة من هناك. وأضاف المسؤولون من إقليم بونتلاند لموقع دروب سايت بأن القاعدة الأمريكية الجديدة في بوساسو ستضم أيضا طائرات تستخدم في العمليات القتالية والاستطلاعية. وأشار التقرير إلى أن القاعدة الأمريكية الجديدة في بوساسو تثير العديد من التساؤلات القانونية للحكومة المحلية، والتي لا تزال محل نزاع من قبل الحكومة المركزية الصومالية في مقديشو. وبموجب الدستور الصومالي لا يحق إلا للحكومة المركزية توقيع اتفاقيات مع الحكومات أو الكيانات الأجنبية. تعكس هذه التطورات الاستراتيجية العسكرية الأمريكية في بوساسو سعياً أمريكياً متواصلاً لعسكرة المياه الإقليمية الحيوية والتحرك تحت شعارات مكافحة الإرهاب وحماية الممرات المائية كغطاء لتكريس سياسة التدخل السافر في الشؤون الداخلية وانتهاك سيادة الدول الضعيفة وتوسيع النفوذ الجيوسياسي على حساب استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها.
0: إلى رحاب الشهداء، حيث شيع المواطنون في محافظتي عمران وصعدة كوكبة من الشهداء العظماء الذين ارتقوا في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
15: بمواكب فخر واعتزاز ودع الأحرار بمحافظتي عمران وصعدة ثلة من شهداء اليمن الكرام الذين ارتقوا إلى الله شهداء في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. ففي محافظة عمران شيع كل من الشهيد حساس عبد الله محمد مقطيب، والشهيد حسان حسين عبد الله العزوي، والشهيد رضوان أحمد ناصر مجعيض، والشهيد علي صالح علي الحمزي.
16: نعاهد الله ونعاهد السيد القائد ونعاهد الشهداء بإننا على دربهم سائرون حتى نحرر آخر شبر من الوطن، وليس هذا أول شهيد ولا آخر شهيد، وسنقدم الشهيد بعد الشهيد حتى نصل القدس بإذن الله.
17: وأنا أقول لسيدي مولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، راهن بنا يا سيدي، فنحن في هذا الميدان وفي مواجهة الظالمين والكافرين مستمرون وعلى الله متوكلون،
18: وعلى نهجهم سائرون وعلى ما مضوا عليه ماضون.
19: ونقول للعدو والله إنك لن تجدنا إلا حيثما تكره وحيثما يريد الله سبحانه وتعالى، ونحن على درب الشهداء ماضون.
20: ونقول للسعود يا الأمريكي يا صهيون يا الغاشم، مهما تكالبوا ومهما تآمروا ضدنا فإنها ستخيب آمالهم، فوالله لن يرونا إلا حيث يكرهون.
15: محافظة صعدة هي الأخرى حيث جرى فيها تشيع الشهيد سالم محمد الرزامي والشهيد سلطان أحمد صالح الأعرج، وسط تأكيد الحضور بالمضي على درب الشهداء.
21: قدمنا هذا الشهيد في سبيل الله من صلة للإسلام والمسلمين، ونعهد السيد أن احنا سوف نقدم شهيد كل شهيد حتى النصر أو الشهادة، ولا يمكن نتراجع،
22: فإننا ماضون ومصعدون مهما حشدوا، مهما حشد من المرتزقة من شذاذ الآفاق، فإننا ماضون في هذا الدرب وعلى درب هذا الشهيد، وهذا ليس أول شهيد، بل سنقدم قوافل من الشهداء إن شاء الله سبحانه وتعالى حتى تحقيق النصر.
23: ونقول لسيدنا يحفظه الله، يا سيدنا نحن على العهد ماضون وسنقاتل حتى آخر رمق.
15: على طريق الانتصار للقضية العادلة في تحرير الأرض ونصرة المقدسات، يواصل اليمنيون بذل كل غال ونفيس في سبيل الله وابتغاء لمرضاته. إسماعيل المضواحي، المسيرة.
0: وصلنا إلى نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة .net.ye. السلام عليكم ورحمة الله.

كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة. أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحرك

0: الضباط
1: الضباط
0: قاتلون

تنقات العدو إلى استهداف تحشيداتها القوات المسلحة اليمنية تحمي إرادة الشعب. قاعدة أمريكية في بوصاص، تفخيخ لوحدة الصومال وتهديد لأمن البحر الأحمر. طهران ترفع سقف الردع وتتوعد واشنطن بردود أشد على أي تصعيد جديد.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

السلام عليكم يا سيدي عبد الملك. إني فداءك روحي ومالي وأولادي وما نملك. كفرنا الظلم من ذل اليهود والنصارى. هل يبدو أبدحنا؟ يا النصر أو كهادة. هذا اللي نطلبه الآن. خلاص كفالنا كفالنا انتهت عندنا. خلاص يا نصر لا كهادة. متعدين متعدين بسلاحنا وأولادنا وعائلتنا جميعا متعدة. الآن كل قرية متعدة في العريف الجديدة. هل احنا نتعبد نحن؟ هل ضربناهم؟ هل عدنا لهم؟ هم اللي اقدوا علينا حاطوا احنا وضربوا هنا دمروا اراضينا. هذا لا يرضي الله ورسوله. لا نريد نموت على جبنا وعد الله. نستشهد واحنا رؤوسنا مرفوعه عند الله. نحن ندافع عن ارضنا وعن وطننا وعن ديننا وارضنا وعن كرامتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله.

ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ أنتم تفعلون كل شيء من أجل الإسرائيلي، تغيرون مناهجكم الدراسية، تسخرون له وسائلكم الإعلامية، تقدمون له المال جزية، وتقدمون للأمريكي كذلك. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة، تأكدوا عواقب ذلك خطيرة عليكم.

0: إذا كنتم مستمرون على سلبيتكم إلى درجة أن الحركات الفلسطينية المجاهدة لا تزال مصنفة عندكم بالإرهاب لسبب واحد، هي أنها تواجه العدو الإسرائيلي وتسعى لتحرير أرضها ومقدسات الأمة في فلسطين، إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية وتجروا المشاكل، فهذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ أنتم تفعلون كل شيء من أجل الإسرائيلي، تغيرون مناهجكم الدراسية، تسخرون له وسائلكم الإعلامية، تقدمون له المال جزية، وتقدمون للأمريكي كذلك. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة، تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة. ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.
1: قد نغبش بيوت الحرب، من يبحث على أجباح النوم والحنبه بحجم المحنة.

وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا، هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية. حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير، لم تستأذنوا مني، لم أسمع، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخنا، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد؟

0: الحمد لله رب العالمين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
1: لا ودهم حرب، ماشي مثلنا عاشق للحرب، واحنا رجال الحرب والمسرة.
2: نحن مع إيران،
3: ونقول لهم نحن معكم ولن نترككم.
4: أرواحنا ودماءنا وأولادنا ومالنا فداء الشعب الإيراني.
5: زمن الحكمة والإيمان.
6: نحن جاهزون مستعدين للحرب.
7: نحن جاهزون في أهبة الاستعداد
8: لننطلق صواريخ.
9: معاييرنا يمن الأبصار.
10: ونقول أيها الإخوة الأعزاء الإيرانيون، أيها الشعب الثائر، إن جرحكم هو جرحنا وألمكم هو ألمنا، نحن معكم.
11: وقفة إعلانية.

مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة

0: تسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
2: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
1: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
2: كيف؟
1: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل. كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن، قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك، أنت شعب عظيم.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع محمد حسن النعمي.
1: قال ضربة دقيقة في دقيقة، ضربة دقيقة في دقيقة، ما بعد هلا الموت الأحمر يا غارة الله والحريقة وكيف طيرهم وطعفر. ضربة دقيقة في دقيقة ما بعد هلا الموت الأحمر يا غارة الله والحريقة وكيف طيرهم وطعفر. الفرط ذي يعرف طريقه مع اشتراكه بالمسير، يعني معاركنا حقيقة وهم معاركم تويتر وهم معاركم تويتر. التحية للشاعر المجاهد أمين الجوفي.

هم هم معنى الهدى للإنسان. يا ربي لك الحامي. قال 2500 صاروخ طائرة مسيرة بيدعوا أنها طلقوا مدري كله فشيش جاوب لها من الجوفي وعلى وقع مشاهد اليوم لطروق. قال قل له وذا الحين قل له وذا الحين يعني كيف ذا الحين فشيش ولا ظهر لك عكس يا باشا بقوة الله سبحانه وتمكينه بثه مباشر يقشقشكم على الشاشة راصد يعينه متى محتاجه وفي حينه يرسل بالأهداف لاسلكي من فياشة على تلسكوب ما يخطي عناوينه من ارتصد في مساره ضعف رمشاشة من ارتصد في مكانه في مساره ضعف رمشاشة الله قوة القوة وذا الحين.

السلام من الله عليكم، رحمة منه تعالى وبركاته. مستمعي إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM 98.7 و 98.5 في هذه المسائية البالستية بحجم الانتصارات المتتالية والتأييدات الإلهية والتسديد الرباني لأبطال قواته المسلحة. أهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة الوعي والبصيرة في فترتكم المسائية آفاق هذا المساء، والذي يصحبكم فيها أعدادا وتقديما أنا محمد النعمي، من الإخراج والتنفيذ المباشر المبدع الزميل عزيز محمد الديلمي. وارحبوا

0: عملية عسكرية يمنية في دقيقتين حسب التوثيق وحسب ما نشر، رصد وبعث بالإحداثية وتجهيز لصاروخ بحسب الإحداثية وإطلاق وطعفرة. نسبة الخطأ صفر صفر صفر. نسبة الخطأ صفر. نسبة الخطأ صفر. أودت هذه العملية برؤوس شر قيادات تحشيدات العدو السعودي وصعوديين، المدرعات التي تم استهدافها تدل على أنها قيادات مجتمعة تدرس ربما القيام بعملية. وش يفعلوا يعني في تلك المنطقة؟ الله، هم بيتدارسوا القيام بعملية ضد من؟ ضد الشعب اليمني. للما؟ لأن الشعب اليمني أراد أن يرفع عن نفسه وعن كاهله الحصار الذي مستمر منذ 12 سنة. ليش؟ من؟ من السعودي. الشعب جاوع جاوع جاوع. الشعب من جوعه؟ السعودي المحاصر له. ما حد يلومنا، لا أحد يلومنا على هذه العمليات. السعودي جوع الشعب شمال وجنوب وشرق وغرب. ولكي نرفع هذا الحصار، احنا صبرنا عليه 4 سنة في هدنة أو تهدئة هشة، 4 سنة. خارطة الطريق لها أكثر من سنتين أو سنة، قول شاء الله لهم سنة، أنا قلها جاهزة ما بل لا يوقعوا. لكن عبد أمريكا ما رضي يوقع بماطل. عبد أمريكا بماطل. من هو عبد أمريكا؟ السعودي. أما الرشاد والسبعة السنافر ما هم لا عبيد العبيد، ما لهم لا كلمة ولا قول. اليوم تورد الأخبار عن المشايخ مارب اللي في السعودي جمعهم السفيه أو مندوب عن السفيه وحبسهم بيربطهم وبيهددهم، يتصلوا للمشايخ انهم يقوموا يساعدوا ما بقولته الشرعية في مواجهة من يريد رفع الحصار عن الشعب شمالا وجنوبا. بسروا على إهانة، بسروا. بقول لكم الحوثي يريد لكم العزة والكرامة، قلتوا لا. الحوثي كهنوتي، الحوثي يسب الصحابة، الحوثي بيفعل، الحوثي بيقصب خلق الله، يخرجوا في الساحات والشوارع. الحوثي وحش، وحش. الحوثي مسيطر على الشعب كله، بيخاف منه الشعب، بيخرجوا معاه في الساحات مسلحي، كل واحد بيخرج معاه في الساحات غصبا عليه، وكل واحد بسلاحه وجعبته غصبا عنهم. ها، الحوثي يريد لكم العزة والكرامة يا مرتزقة، يا تحشيدات العدو السعودي. السعودي بيستخدمكم كأدوات ويرجم بكم للمحارق، لمحارق الموت. احنا ما نرضاش ان نستمر الحصار على الشعب اليمني. وحتى ما هوش همنا فقط، القيادة ليس همها فقط رفع الحصار عن المناطق المحررة عن صنعاء وما يتبعها من المحافظات، لا والله، الهم هو رفع الحصار عن الشعب بأكمله. يؤلمنا أن نرى إخواننا في المناطق المحتلة والذي بيعتبروها محررة وتحتهم الثروات وتحتهم الموانئ ما بلا حصار عليهم حسب قول قيادتهم، رغم أن هناك وزراء خرجوا من تلك الحكومة ومنهم الجبواني تحدث عن حصار، أنه ما بتدخل الإبرة لب بعد ما يوجه فيها السفيه السعودي أنها تدخل. قيادتنا تهم حتى أولئك في المناطق المحتلة. يؤلمنا أن نراهم بذلك الحال وعلى تلك الحالة. من جوع الشعب اليمني غير السعودي؟ ومن يقف إلى جانب العدو السعودي؟ من يحشدهم العدو السعودي؟ من نواجههم اليوم هم من يريدون أن يستمر الحصار على الشعب اليمني بأكمله. من قتلوا اليوم في الضربة المؤيدة والمسددة بتسديد الله هم من يريدون أن يستمر الحصار على الشعب اليمني، يريدون أن يستمر الحصار، يساعدون العدو السعودي، هم أدوات العدو السعودي لاستمرار الحصار على الشعب. نكررها مرات ومرات، وسمعنا من ناشطين في الجنوب في محافظاتنا الجنوبية أن العدو السعودي أنشأ عدة معسكرات في مديريات متعددة، بعض المديريات من 3 معسكرات، ويوزعوا استمارات يجوع الناس، وبعضهم ما معهم ولا مصدر يصيروا يشتغلوا فيه. ما بالله تعال تأكل أهلك، تعال تجند معنا وصير اقتل نفسك، وبعدين متى ما قتلت في المعركة الله لا عيب يسروا أهلك ولا عبي يسروك أنت حتى وانت جريح، لو أنت جريح ما عبي يقول لك أي اهتمام.
1: السلام عليكم، مساء الخير. نحذر أبناء الجنوب من حدوث كارثة دموية داخل الجنوب، بحيث عندنا سلفيين معروفين ونعرفهم أعز المعرفة. الآن تم الاعتماد أكثر من 20 لواء تبع القوات السعودية هنا داخل عدن وأبين ولحم. والله هذا الجوع اللي جوعوا رحنا فيه داخل عدن، هذا الجوع لا راتب لا كهرباء لا ماء، لأجل هذه اللحظة، لأجل أن يجمعوا شبابنا من لحد وأبين وعدن ويافع والضالع، الآن يسجلوهم ألوية، يعني يعطوا ناس ألوية كثرة. يعني استغربت أقسم بالله، في كل شارع أحصل السماية، في كل زقة أحصل السماية. نحذر أبناء الجنوب أنها ستكون كارثة دموية، نحذرهم أن السعودية زرعت لنا استخبارات سلفية وحابية داعشية قاعدية، نحذر أبناء الجنوب منهم، لأنهم الآن يوزعوا استماير في كل مكان ويجندوهم لأجل يودوهم يحرروا صنعاء. والله هذا الجوع اللي جوعوا رحنا في به لأجل هذا الشيء، معنا احنا شماليين في كل مكان في عدن ملايين، ليش ما يجندوا شماليين؟ ليش ما يجندوا؟ يجندوا لك جنوبين. نحذر أبناء الجنوب، والله من قتل خير أبنائنا داخل حضرموت ما يدور لنا الخير داخل عدن، وقد كنت تشوف الجوع الذي داخل عدن من المحلكة من السعودية وصاي السعودية داخل عدن يجوع رحنا لأجل هذا الشيء. نحذر أبناء الجنوب أن الآن في تساجيل وشخصيات بارزة نعرفها عز المعرفة، سجل الآن بكثرة ألوية لواء ولا روى داخل هنا داخل خور مكسر، أكثر من 3 ألوية تم اعتمادها، وفي المنصورة وفي البريقة وفي عدن وفي لحج وفي أبين، ونعرفهم عز المعرفة. نحذر أبناء الجنوب، ولقد تواصلت مع الأمين الزغائي وتواصلت مع جميع الأمين أبناء الجنوب، بعضهم تواصلت معهم وبعضهم سنتواصل معهم بهذه اللحظة.
2: ميليشيات الطوارئ اللي انتشرت في حضرموت ليش ما تروح تقاتل؟ ليش اللي في مارب رافض يقاتل، واللي في وادي حضرموت رافض يقاتل، واللي في حرض رافض يقاتل، واللي في ميدي رافض يقاتل، واللي في القوف رافض يقاتل، حتى هذاك فدغم اللي أكل الناس وعمل له حسابات بنكية ومش عارف إيش، ليش ما يقاتلوا؟ نأخذ اليوم أبطالنا في الجنوب نروح نقاتل وهم رافضين يقاتلون، ليش؟ طب ابدأوا قدموا قدامنا، قالوا لا لا أنتم تروحوا، أنتم عيال حرام يا الجنوبيين، أنتم قاتلوا كونوا وقود الحرب وبعدين إحنا بنجي نأخذها باردة مباردة. هل القوة اللي الآن بتتحرك إلى تعز بتروح عشان تقاتل عشان العقيدة اللي أساساً خلاص ما عاد حد معترف فيها لا سعودية ولا غيرها؟ وإذا سعودية أساساً معترف إنه عدو القتال قتال عقيدة، ليش ما تضرب بالطيران؟ صح ولا لا؟ طيب هؤلاء اللي الآن يحاولون قرقرة عيال الناس للمحارق هذه، طيب نسألهم سؤال، إيش الضمانات إنه سعودية يوم من الأيام ما تطلع بتخصفهم؟ بنفس الوقت هؤلاء اللي في تعز أكثر من طعن الجنوبيين ومن شمت في الجنوبيين ومن أساء للجنوبيين، حتى إنه لما جينا وإحنا مشبعين بالدماء وكان الألم في كل بيت في الجنوب، إيش اللي كانوا يقولوا؟ كانوا يخرجون يتشمتون على اللي حصل لأبطالنا في حضرموت، بل إنهم وصفونا بأسوأ ما يمكن وصفه، وأنت عارف إنهم كانوا مؤمنين إيمانا تاماً إنه إحنا صهاينة وإحنا وإحنا وإحنا وإحنا وإحنا وكثير من الأشياء. قبل يومين ما عاد بنروح إلى بعيد، أبو زرع المحرمي في عيد الجيش اللي عادوا محسوب على الشرعية طبعاً، كتب بمناسبة الجيش الجنوبي بذكرى الجيش الجنوبي وخرجوا وكتبوا فيه ما لم يكتبوه الحوثي في أبو زرع المحرمي، منهم ذول اللي محسوبين علينا، تمام. اليوم يستنجدون فينا للقتال في الكدحة أو في مقبنة أو باتجاه حيس وباتجاه الخوخة أو باتجاه. طيب هؤلاء هي الآن الرسالة الأهم للقادة اللي بيأخذون عيال الناس إلى محارق. نقول لهم أول حاجة
0: هذا منطق، هذا منطق يعني بيتحدث ليش ما يجندوا من هنا ومن هنا، ليش الشماليين إيش كذا، رغم أن احنا لا نريد لا يجندوا لا شماليين ولا تجند جنوبيين، لا شمالي ولا جنوبي ولا شرقي ولا غربي ولا من أي محافظة مع العدو السعودي. المنطق الحقيقي ليش نقول ليش ما نتوحد جميعنا ضد العدو السعودي الذي بيحاصرنا شرق وغرب وشمال وجنوب، بيحاصرنا بر وبحر وجو، يريد لنا الهلاك. يا جماعة وصية هؤلاء من أجدادهم سعادتهم في شقائنا نحن، لماذا نحقق لهم هذه الأمنية؟ السعودي أشقى الأمة الإسلامية بأكملها، يعني تخيلوا هذه المليارات الدولارات ربما توصل إلى تريليونات، لو أن هذا السعودي كان جار حسن مش جار سيء، جار حقيقي جار مؤمن وأنفقها على البلدان العربية والإسلامية، لكانت البلدان العربية والإسلامية الآن هي من تحكم العالم، لو كنا أنفقها بما يرضي الله سبحانه وتعالى لكان هذا الشعب هذا الوطن العربي يحكم العالم، يسود العدل في العالم، يضرب المستكبرين على أيديهم. لكن أصبحت هذه الأيادي السعودية والخليجية أيادي صهيونية، أيادي اللوب الصهيوني تدمر العرب والمسلمين، وأول العرب والمسلمين اليمنيين تجوعنا. الآن يستمر المعركة في اليمن ليجل يستمر الحصار وتكون هي في مأمن، ليش تكون متقاتلوا مع العدو السعودي؟ أول الصواريخ انطلقت على معسكرات العدو السعودي، على سفن السعودي، على مشاة العدو السعودي، ايش نبعكم تم تقوموا تقاتلوا معه وتفتحوا الجبهات؟ خلوكم محايدين وبعدين ابسلوا. ان انتصر العدو السعودي وهذا لن يكون بإذن الله تعالى، واجهتونا وقلت معاكم ظهر، وان ابسلتوا العدو السعودي خسر، ما معاكم إلا أن نجلس جميعا في طاولة واحدة ونحل مشاكلنا، ما مش أصلا مشاكل تستدعي هذا القتال بأكمله، لا توجد مشاكل. جمال بن عمر قال هذا في ذلك الوقت أن اليمنيين كانوا على يعني توقيع اتفاق نهائي لولا التدخل السعودي، جمال بن عمر اللي كان المبعوث الأممي. لن تحطوا نفسكم في هذا المحارق ليش؟ للما تروا على عظمة، على عزة، على كرامة، على شموخ. صاروخ محلي الصنع، صاروخ محلي الصنع، صاد هدفه بدقة متناهية، نسبة الخطأ صفر، نسبة الخطأ صفر. ليش ترجموا بأنفسكم لهذه المحارق؟ ما مقصودكم أن الشعب اليمني غبي لهذا الحد ما يعرفش منه عدوه، ما يعرفش من الذي بيجوعه، ما يعرفش منه الذي أوصل إلى هذه الحالة؟ رجعوا للحقائق ودرسوا الواقع من إلى اليوم. لا يريدوننا الخير نهائيا. شو لنا بعدة أسباب وعدة الحوثيين يسبون الصحابة، الحوثيين يفعلوا، الحوثيين يتركوا، الحوثيين مبتدعة، الحوثيين، وكأن هذا زعيم الأمة الإسلامية يريد أن يكون الدين. يا أخي أبناء الإسلام يقتلون، وين أنت يا من بتدافع عن سب الصحابة؟ الصحابة يريدون لك أن تجلس متقاعس وما تبصرش الأمة الإسلامية التي يقتلها اليهود. أدري لو معهم كان صحابة ثانيين كان ما أدري بينهم علاقة واتفاق بينهم هم واليهود، ما ندري. أما صحابة رسول الله الراشدين الأخيار الذي قاتلوا مع الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى جانب الأنصار وطردوا اليهود من الجزيرة العربية، غيرهم ما احنا شدالي يسب الصحابة ويجي قاتل الآن بيحاصرك بموت جوع. هذه هرطقات وهذا كاذب، يريد الحوثي يردنا إلى كوف مران إلى الكهنوت، أيوة إلى الكهنوت إلى الملكية، وأن تحت من بتقاتل الآن؟ تحت انت امرة من بتقاتل انت الان؟ بالله عليك مملكة حكم ملكي وراثي سعودي يشيق حوى يعني ينقذك من حكم ملكي؟ ذهبه بالعقل يعني بالعقل يريد ان يحررك من هؤلاء الذين يريدون ان يعيدوا الملكية؟ ما بش ملكية شي يريد ارتك الى الى الى جمهوري الا ان تكون عبد ذليل بس. علينا انتصارات عظيمة ويا ربي لك الحمد ومشاهد تشفي صدور قوم مؤمنين والشعر معنا فاصل. إذن نذهب إلى وقفة إعلامية مستمعين الأكارم إعلانية ثم نعود ابقوا معنا.
3: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ انجوا العيال يجوزها عدو.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قلي قلي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى وما حد كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح، وصلاح قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: كل سيجارة تبدأ بلحظة، وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملا معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
10: بل سعودي بعنا حاصر بحره بل

قال هذا المشاهد يا عزيزي المشاهد، هذه المشاهد يا عزيز المشاهد ليست ثمر خبرة وناتج دراسة، هذه ثمر دم الشهيد المجاهد، هذا ثمر رجال ضحى براسه وارخص دمه لله، والله شاهد من لجل لا يهتان ربعه وناسه، هذا عمل هاشم غماري المساند غزة ومن ذاق الملاعين باسه، غزة ومن ذاق الملاعين باسه، سلام الله عليه.

يا رب لك الحمد، يا الله لك الشكر، يا الله أنت المصدد وأنت المهيئ وأنت الذي أعنت من أعد ومن صنع ومن رصد ومن سدد ومن رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، كله بتوفيق الله، بتأييد الله، بتسديد الله، بإعانة الله سبحانه وتعالى. وكلما كنا مع الله سبحانه وتعالى كان الله معنا. هذه الصواريخ إعداد استطاعتنا وبذل جهدي جهد أعدت الإرادات، هذه الصواريخ إعداد استطاعتنا وبذل جهد أعدت الإرادات، بها الموالاة للمولى مفعلة، ولليهود وأمريكا المعادات، لها رؤوس عجيبات مبرمجة جميعها ملحمات وانتصارات، بفضله طور الرحمن قدرتها. أبعد هذا شكوك واحتمالات؟ أبعد هذا شكوك واحتمالات؟ بفضله طور الرحمن قدرتها. أبعد هذا شكوك واحتمالات؟ التحية للشعب المجاهد هاي العزيزي.

0: استجاب الله. يا السلام يا هذا الصوت.
1: المشهد لا يوثق مجرد إصابة صاروخية دقيقة، بل يكشف عن سلسلة نجاحات مترابطة تبدأ قبل الإطلاق بمراحل. اجتماع لقيادات التحشيدات السعودية اختار مكانا مستحدثا وسط الصحراء بعيدا عن المقرات الثابتة، لكن تغيير المكان لم يمنع وصول الرصد، واتساع الصحراء لم يمنح الاجتماع حصانة من الاستهداف.
0: أيوة الله.
1: قبل الصاروخ كانت هناك عين تبحث وتتابع، ومعلومة تحدد أين تجمعت قيادات التحشيدات السعودية ومتى، لأن إحداثية هدف كهذا لا تدوم طويلا. دقائق التأخير قد تعني صحراء فارغة ومصفحات غادرت وصاروخا أطلق بلا نتيجة. لكن المشاهد تقول شيئا آخر، الهدف رصد وهو يتشكل، والإحداثية بقيت تحت المتابعة، ومنظومة الاستهداف تحركت بسرعة قبل أن يتفرق المجتمعون. ثم تأتي الرسالة النارية، صاروخ محلي الصنع إلى نقطة محدودة. دقة الإصابة لا تقاس فقط بالمسافة بين الصاروخ ونقطة التصويب، بل بالمسافة بين المعلومة والقرار وبين القرار والتنفيذ. وما بعد الضربة لا يقل دلالة عما قبلها، العين التي تابعت الهدف بقيت فوق الموقع تراقب النتيجة لتكتمل حلقات المشهد. رصد فتعقب فقرار فإصابة وتقييم. لا يتوقف أثر الضربة عند الخسائر المباشرة في صفوف العدو، بل يمتد إلى إرباك منظومة القيادة والسيطرة التي يديرها العدو السعودي، وهذا بحد ذاته مؤشر يؤكد قدرة القوات المسلحة على رصد أنماط الحركة والاجتماع، ومن ثم بعثرة أوراق العدو وإفشال تحضيراته وترتيباته العدوانية. وراء ما وزعه الإعلام الحربي رسالة عملياتية متقدمة. المقر الثابت ليس وحده عرضة للتدمير والقصف، فتغيير مكان الاجتماع لا يعني اختفاءه، والمساحة المفتوحة ليست ضمانة للأمان، إنها معادلة تتجاوز الضربة، أن تعرف النقطة وتدرك اللحظة ثم تنهي المهمة بنجاح وتسديد إلهي.
0: الله.
1: وما رميت إذ رميت
0: ولكن
1: الله رمى.
0: وهنا وبعد هذا التقرير عن قدرات متطورة بعنوان قدرات متطورة للغاية، ماذا قال الخبراء العسكريون عن الضربة الصاروخية الدقيقة لاجتماع قيادات العدو؟ في تقرير خاص يعني في ظل التسارع الميداني والتحولات العسكرية المستمرة في جبهات الساحل الغربي، تبرز الضربات الاستراتيجية الموجهة من القوات المسلحة اليمنية نحو شبكات الإمداد ومنظومات القيادة والسيطرة التابعة للعدو كعامل حاسم يعيد رسم خارطة العمليات وسط قراءات وتحليلات خبراء عسكريين على قناة المصيرة أيضا حول أبعاد هذا التفوق الميداني وتأثيره المباشر على موازين القوى. هذا ما قاله خبراء وعسكريون لقناة المصيرة. قال في هذا السياق يؤكد الخبير العسكري والاستراتيجية الدكتور علي حمية أو حمية أن الضربة الصاروخية الدقيقة التي استهدفت مؤخرا اجتماعا لقيادات عسكرية ميدانية تابعة العدو السعودي يعكس القدرة المتطورة للغاية لدى القوات المسلحة اليمنية في مجال التتبع والرصد والاستهداف الفوري. وأوضح الدكتور حمية أن خريطة الواقع الميداني والعسكري والاستراتيجي تشير إلى أن المعطيات الحالية أسهمت في رفع كفاءة وتيرة العمليات وتطوير نوعية الأسلحة المستخدمة، حيث ولا يتوقف الأمر عند حدود التتبع التقليدي وجمع المعلومات، بل يتعداه إلى قدرة عالية على المتابعة والإصابة التامة بنسبة 100%، وهو ما يترجم وجود معلومات واستخبارات فورية ترسل أو ترسل إحداثيات الهدف الفوري مباشرة إلى أقرب قاعدة صاروخية لتنفيذ الضربة بدقة متناهية من الناحية العسكرية. يبين الخبير الاستراتيجي أن هذه الاجتماعات العسكرية الميدانية تجاوزت صيغة المراكز الثابتة لتنتقل إلى الميدان المفتوح، مما يؤكد أن هجوما واعتداء بريا كان وشيكا، يعني كان بيجتمعوا في مكان مفتوح، بيأكد لمن نفذوا العملية أن هناك وللمستطلعين أن هناك عملية وشيكة بيخططوا لها. وتجلى طبيعة هذه التحركات من خلال وجود عربات متخصصة للقيادة والسيطرة والمتابعة، مما أتاح للقوات المسلحة توجيه ضربة مباشرة استهدفت رأس الهرم العسكري في تلك المنطقة وإحباط المخططات الميدانية في مهدها. وفي سياق متصل يؤكد الخبير العسكري العميد عبد الغني الزبيدي أن الضربة الصاروخية الأخيرة التي استهدفت اجتماع القيادات العسكرية تتبع العدو السعودي في منطقة نائية، تعكس تطورا كبيرا وملموسا في القدرات الاستخبارية والفنية للقوات المسلحة، وهو يتحدث عن تطور استخباراتي وتقني في الرصد والاستهداف، مشيرا إلى أن العملية تجسد كفاءة عالية في الرصد الجوي وتحديد الإحداثيات بدقة متناهية وسرعة فائقة في الانتقال من مرحلة الاستكشاف أو الاكتشاف إلى التنفيذ الفوري. وأوضح العميد الزبيدي أن المعطيات الميدانية تدل على جاهزية تامة لمواجهة مساعي العدو الهادفة إلى الدفع بأعداد كبيرة لتحريك الحرب البرية. وبين أن صنعاء تستهدف التحشيدات العسكرية والقيادات الميدانية التي تدير المعركة على الأرض منذ البداية. وتحت عنوان فشل الهروب والتمويه بعيدا عن غرف القيادة، أكد الخبير العسكري اللواء خالد غراب أن الضربة الصاروخية الدقيقة التي استهدفت اجتماعا لقيادات الصف الأول للقوات السعودية تحمل دلالات استراتيجية عميقة، أبرزها انتقال العدو من مراكز القيادة الحصينة والثابتة تحت الأرض إلى استخدام غرف عمليات وعربات قيادة متنقلة، يعد بعد نجاح القوات المسلحة اليمنية في ضربات وتدمير البنى التحتية الثابتة لمرتزقة العدو السعودي.
2: تفعيل العمليات الهجومية وتفعيل كل العمليات المساعدة على هزيمة العدو أو إفشال العدو في معارك معينة، هذه مسألة مهمة.

0: يا قوة الله
1: والليبان خوض عظم صراع ضد حلبانية ودهوى الأمراكة كل مؤمن بيجهز مصطفى.
0: وعن عزل إمدادات العدو وقلب المخططات يؤكد الخبير في الشؤون العسكرية العميد أكرم كمال سيروي وهو يتحدث حول المعارك الدائرة في الساحل الغربي أن تلك المعارك تشهد تحولا استراتيجيا جذريا لصالح القوات المسلحة اليمنية، مشيرا إلى أن العمليات الأخيرة أدت إلى عزل إمدادات العدو وقلب الخطط العسكرية السعودية رأسا على عقب. ويوضح حميد السيروي أن الجبهة تشهد محاولات مكثفة لدعم القوات التابعة للعدو السعودي عبر الزج بألويات العمالقة وقوات إضافية بالتزامن مع قصف جوي يثير تساؤلات حول هوية الطائرات المنفذة، ما إذا كانت سعودية أم غربية، مما يعكس احتمالية وجود تدخل خارجي مباشر في معركة تجاوزت طابع الحرب المحلية. وفي المقابل نجحت القوات اليمنية في مباغتة الخصم والسيطرة على مرتفعات استراتيجية حاكمة تشرف على الساحل شرق مدينة المخا مثل جبل الشيخ عيسى وجبال حيس، مما جعل المنطقة الساحلية ساقطة عسكريا تحت نار السيطرة التكتيكية. وعن دقة الضربات الأخيرة عامل حاسم متعدد الأبعاد، مدير مركز الدراسات الانثروستراتيجية العميد نضال زهوي، فيؤكد أن دقة الضربات العسكرية الأخيرة لا سيما المصورة منها تمثل عاملا حاسما متعدد الأبعاد، مشيرا إلى أن استهداف شبكات الإمداد ومنظومات القيادة والسيطرة يعطل بشكل كامل قدرات الخصم الهجومية والدفاعية في مسرح عمليات الساحل الغربي. ويقول أن الضربات تقوم على مسارين رئيسيين، أولهما عسكري يتمثل في إضعاف القدرات المهاجمة بشكل مباشر، وثانيهما نفسي وإدراكي يستهدف معنويات القوة المعادية. وأشار إلى أن استهداف شبكات الإمداد اللوجستية يعني شل القدرة على القتال، مستشهدا بقاعدة عسكرية تؤكد أن عند غياب اللوجستيات تصبح استحالة التخطيط لأي معركة هجومية أو دفاعية حقيقة ماثلة.
2: كل انتهى.

عجل عجل عجل عجل يا محمد عجل. الأستاذ محمد الفرح عضو المكتب السياسي ينشر على حسابه في التليجرام الآن صورة له وللعميد يحيى سريع مذيلها بخبر أخبار تبيض الوجه بإذن الله تعالى وتطيب النفوس. كونوا على ثقة تامة بأن صنعاء لن تفرط في حقوق اليمنيين ولن تضيع البوصلة عن عدوها الأساس ولن تضيع دماء شهدائها، وستبقى خادمة لشعبها وحاملة لتطلعاته مدافعة عن مظلوميته حتى إنهاء الحصار ووقف العدوان وخروج المحتل، وسوف يدفع العدو السعودي والتحشيدات التابعة له ثمنا باهظا بإذن الله.

يتساءل الأستاذ محمد الفرح أيضا قائلا وهو يتابع الضربة أو تحت نشري لمشاهد استهداف تلك التجمعات اليوم بصاروخ يمني محلي الصنع، قال إذا كانت هذه الضربات لأدوات العدو وعملائه وتحشيداته فكيف ستكون الضربات للعدو السعودي نفسه؟ وإذا كان هذا السلاح للمناوشات فقط فما الذي تخبئه القوات المسلحة اليمنية للمعركة الشاملة مع العدو السعودي؟ يعني القادم معظوم.

ومن الأخبار العاجلة والانتصارات، نشر العميد يحيى سريع في حسابه في التليجرام خبر تمكن القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى وتسديده وتأييده من إسقاط طائرة استطلاع مسلح نوع وين جلونج 2 تابعة للعدو السعودي، وذلك أثناء قيامها بمهام عدائية صباح اليوم في أجواء شمالي غرب مقبنة بمحافظة تعز، وقد تم استهدافها بسلاح مناسب. طائرة وين جلونج مستمعين الأكارم 2 هي طائرة مسيرة قتالية واستطلاعية صينية متعددة المهام، صممتها مجموعة تشينغو لصناعة الطائرات لتنفيذ مهام المراقبة والاستطلاع والقصف الدقيق. الأبعاد والوزن لهذه الطائرة لوينغ لونغ 2، الطول 11 متر، باع الجناح 20 متر ونص، الارتفاع 4 متر وسنتي، أقصى وزن للإقلاع 4020 كيلو جرام. الأداء والقدرات: السرعة القصوى 370 كيلو متر للساعة أو بالساعة، مدى التحليق يصل إلى 1500 كيلو متر أو أكثر حسب النسخة والمهام، زمن البقاء في الجو يعني التحمل حتى 32 ساعة متواصلة. الحمولة القتالية تصل إلى 480 كيلو جرام من الأسلحة والمعدات. التسليح: صواريخ موجهة جو أرض، قنابل دقيقة التوجيه، ذخيرات قتالية متنوعة لمهاجمة الأهداف الأرضية المتحركة والثابتة. يعني العدو السعودي خاسر خاسر، يدي كاريال ولا يدي بريكدار ولا يدي وين جلونج ولا أمك يوناين، كله ما هو مبور عيبور. لذلك ننصح العالم بكله لا تبيع للسعودي، عتبور بصناعتك وعتبخس بسمعتك، رحلك

يا ابو المخاطر اليمن ماشي. قبل الاعلان يا محمد باقي كم للاعلان؟ 4 دقائق صح. قبل الاعلان الاستاذ محمد الفرح في حسابه في التليجرام نشر عن مصدر عسكري لقناه الهويه، نسمع بها اخبار حاليه ان شاء الله. ما دام نشر ايضا صوره العميد، صوره له العميد سريع، فالايام قريبه ربما الخبر الكامل والتام بات قريبا الاعلان عنه باذن الله. مصدر عسكري لقناة الهوية حسب ما نشره الأستاذ محمد الفرح عضو المكتب السياسي لأنصار الله على منصة تليجرام. بفضل الله تعالى وتأييده تمكنت القوات المسلحة خلال الأيام الثلاثة الماضية من طرد التحشيدات السعودية من مناطق شاسعة بمحافظة تعز. المصدر العسكري السيطرة الكاملة وتطهير مناطق الكدحة ومفرق الوازعية وقطع خط إمداد العدو في منطقة البرين أو البربل، البرين صح؟ البرين الواصل بين تعز والمخاء. المصدر العسكري طرد أدوات العدو السعودي من عشرات المواقع الاستراتيجية المجاورة في مديرية موزع بمحافظة تعز. يا ربي لك الحمد. مصدر عسكري انتصارات ميدانية متسارعة وانهيار واسع في صفوف التحشيدات السعودية بالساحل الغربي ومحور تعز خلال 72 الساعة الماضية. المصدر العسكري الخاص لقناة الهوية تمكنت القوات المسلحة بفضل الله تعالى خلال الأيام الثلاثة الماضية من طرد التحشيدات السعودية من مناطق الكدحة بالكامل ومفرق الوازعية وقطع خط منطقة البرين الواصل بين تعز والمخا وعشرات المواقع المجاورة لها في مديرية موزع وعدد من القرى والمواقع في جبال براشة شمال مديرية مقبنة بمحافظة تعز. وأخيرا المصدر العسكري يقول القوات المسلحة تطهر عددا من القرى والمواقع المهمة أيضا في جبال براشة شمال مديرية مقبنة. هو الله.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

0: هي مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى وما حد كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتي بث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0.
4: أيوة
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
9: 7-0 أصالة وتواصل.

وما بعد جدة بإذن الله. في خبر عاجل وردنا الآن عبر وكالة الأنباء اليمنية الصبا، ومن الحديدة استشهاد 3 نساء وجرح 2 آخرين، آخرين جراء استهداف مرتزقة العدو السعودي منزل مواطن في منطقة جبل العزفة المسلب شرقي مديرية حيس. إذن استشهاد 3 نساء وجرح 2 آخرين جراء استهداف مرتزقة العدو السعودي منزل مواطن في منطقة جبل العزفة أو العزفة المسلب شرق مديرية حيس.

أيضا عن مصدر عسكري مستمعينا الأكارم لقناة الميادين، مصدر عسكري خاص لقناة الميادين، ضربات القوات المسلحة اليمنية تركز على قيادة التحشيدات السعودية وتحدد أهدافها وفق معلومات. ضربات القوات المسلحة اليمنية تحدد أهدافها وفق معلومات ومعطيات عملياتية دقيقة ومدروسة. الضربات اليمنية للقيادة التابعة للسعودية نجحت في إفشال جزء كبير من تحضيرات المعركة من تحضيراتها للمعركة البرية. القوات المسلحة اليمنية تجدد تأكيدا أن كل التحشيدات التابعة للسعودية تعتبر هدفا مشروعا لها. وصنعاء تجدد الدعوة لكل الذين رهنوا حياتهم وخانوا وطنهم ووقفوا ضد شعبهم للعودة إلى حضن الوطن. القوات المسلحة اليمنية ستواجه التصعيد بالتصعيد، وإذا قررت السعودية الدخول في الحرب الشاملة فإن خيارات القوات المسلحة اليمنية مفتوحة ومتعددة. القوات المسلحة اليمنية، عن مصدر عسكري لقناة الميادين، تمتلك القوات المسلحة اليمنية منظومة متكاملة من الأسلحة ذات الكفاءة والفعالية العالية. والقوات المسلحة اليمنية تمتلك منظومة من الأسلحة القادرة على التعامل مع مختلف الحروب والمعارك بفضل الله. سنرد

عاجل اللجنة الأمنية بالحديدة. العاجل تتوالى. اللجنة الأمنية بالحديدة تشيد بتعاون أبناء المحافظة واستجابة المغرر بهم في صفوف تحشيدات العدو السعودي. لوكالة الأنباء اليمنية سبا، أشادت اللجنة الأمنية بمحافظة الحديدة بتعاون أبناء المحافظة مع القوات المسلحة ومشاركتهم في مواجهة تحركات العدو السعودي وما أبدوه من وعي ويقظة وتماسك بمواجهة مخططاته. ونوه في اجتماع برئاسة المحافظ عبدالله عطيف باستجابة عدد من المغرر بهم من أبناء المحافظة في صفوف التحشيدات التابعة للعدو السعودي لتحييد أنفسهم ومغادرتهم. هذا الواجب، هذا الواجب عليهم. وثمنت اللجنة تعاون أبناء المحافظة مع الأجهزة الأمنية في كشف وإحباط مخططات العدو السعودي بالتزامن مع التحشيدات التي شهدتها جبهتا حيص والخوخة وما رافقهما من محاولات لاستغلال أبناء تهامة والزج بهم في مواجهة أبناء مناطقهم. وحيت استجابة عدد من المغرر بهم من أبناء المحافظة الملتحقين بصفوف تحشيدات العدو السعودي في حيص والخوخة لتحييد أنفسهم ومغادرة تلك الصفوف ورفض مواجهة أبناء جلدتهم، معتبرة ذلك موقفا مسؤولا يقطع الطريق أمام محاولات استغلالهم في تنفيذ مخططات العدو. كما أشادت اللجنة بمواقف أبناء حيص والخوخة الرافضة للتحشيدات التابعة للعدو السعودي واستقدام عناصر تكفيرية.

0: اشتيت يكون من كل شيء.
1: المسألة مختلفة تماما. بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لن نألو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله
2: بإذن الله
1: على الله وهو خير الناصرين. نعم المولى ونعم النصير. الثبات العظيم الذي كان لشعبنا على مدى كل السنوات الماضية، في المستقبل بإذن الله تعالى نحن أكثر ثباتا، أكثر عزما، أكثر تفاؤلا
2: بقوة الله. يا الله يا رب.
1: وأكثر فاعلية وتأثير في الموقف. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة. إذا ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا، أن يكف عن هذا التدخل الدنيء الوقح في كل شؤوننا، حتى على مستوى حبة القمح التي تدخل، حتى على مستوى حبة الدواء التي تصل إلى بلدنا تحتاج إلى ترخيص سعودي، حتى على مستوى خروج مريض للعلاج يحتاج إلى إذن بعد مراجعة 4 أشهر أو 5 أشهر من السفير السعودي أو من اللجنة الخاصة أو من ضابط سعودي هنا أو هناك، وهو بإذن أمريكي أو بريطاني أو إسرائيلي. هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبدا.

قال نداء أخير للمغرر بهم، أنقذوا أنفسكم وعودوا لدياركم. الأستاذ عبد القوي السباعي أو السباعي. إن إلى كل المغرر بهم من بني جلدتنا، إلى أصحاب الرهانات الخاسرة والشعارات الزائفة، إلى الموتورين المندمجين قصرا في صفوف الغزاة والمحتلين، إلى المنبطحين جهلا وطمعا فيما عند الأعداء من الصهاينة والأمريكان، يا من صرتم اليوم وقودا لغاية غيركم وجنازة مؤجلة على أثير الميدان. هذا نداء الكرامة الأخير وصوت اليمن الذي لا يزال يناديكم قبل أن تنزع أكبادكم وتنزف دماؤكم وتفقدوا جماجمكم وأرواحكم، قبل أن تجدوا أنفسكم بلا أرض ولا شرف ولا كفن. استفيقوا من سكرة الوهم، إن المعركة الراهنة واضحة وضوح الشمس في كبد السماء، والضربات الحيدرية والعمليات النوعية للقوات المسلحة اليمنية بمختلف تشكيلاتها تحيط بتحشيدات العدو السعودي كإحاطة السوار بالمعصم. اعلموا أن الصواريخ والمسيرات والقذائف والرصاص لا تميز بين المحتل وبين من ارتضى أن يكون له درعا وحطبا، فماذا تنتظرون؟ هل تنتظرون إلا أن تتطاير أجسادكم أشلاء في عراء المعارك ليدفع العدو بكم في محرقة لا تبقي ولا تذر، دفاعا عن الأمن الأمريكي الصهيوني ومنهوباته في المنطقة، بينما أنتم حصاد صياطه وقرابين طغيانه وقربان طغيانه. 12 عاما من العدوان والحصار والخراب، والعدو السعودي يحول أبناء اليمن في مناطق سيطرته إلى رأس حربة يضرب بها خيارات شعبهم ويستنزف ثرواتهم ودماءهم لإطالة عمر الصراع والمواجهة. 12 عاما رهانكم على العدو السعودي والإماراتي ومن ورائه الأمريكي والصهيوني رهان على السكين التي تذبحون بها، فالعدو الذي يفر عن دفاعه بنفسه سيلقي بكم في أول منعطف عند تغيير أو تغير المعادلة، ولن يحصد العبيد إلا حسرة أو حسرة التخلي ولعنة الخيانة والعمالة والارتزاق. اعلموا أن العودة إلى الصف الوطني اليمني اليوم هي طوق النجاة ونزع للذراع من يد الشيطان وحقن لدمائكم التي يريد الغازي سفكها منكم بلا ثمن. نناديكم بالدين والمسؤولية وبالقبيلة والعروبة والحمية، ونقيم عليكم الحجة التاريخية حرصا على ألا تفقدوا ما بقي من كرامتكم وأجسادكم وآدميتكم إذا كانت ما زالت هناك. أنقذوا أنفسكم واحفظوا جماجمكم وأرواحكم وعودوا إلى حضن أمتكم ودياركم، فالوطن وحده هو المأوى والملاذ، والوقوف بجانب الشعب اليمني هو الكرامة الوحيدة التي تبقى حين تسقط الأقنعة وتلتهم الحرائق أدوات العدوان ونعاله.

عود احصل لك، عود احصل لك. يا رم الله يا اخبار الان تاتي انها تشفي صدور قوم المؤمنين بالمئات بالمئات. ها تلميحه بالمئات بالمئات يا مغرر بيك بالمئات بيكون بالمئات. أم الأرض بعشرات الكيلوهات بل بمئات الكيلوهات يتم تحريرها. والواتئ ضم، والواتئ ضم، ارجع لحضن وطنتي الشامخو عزيز ومكرمو. والله ما بسعودي شجع لك عبدو ورب الكون ماشينا العبيد بسعودي ما يريدش لنا الخير نهائيا. السعودي لا يريد لنا الخير نهائيا، لا لشمالي ولا الجنوبي ولا الشرقي ولا الغربي ولا لأي لأي فرد من اليمن. أنت يمني يعتبرك يعني نظرة مثل ما نظرة اليهود للعرب، نظرة السعودي لليمني مثل ما نظرة اليهود للمسلمين، بخصوص نظرة اليهود للعرب. هكذا يريدون عبيد، إما أن نكون خدام لهم وإلا ما نستحقش الحياة، ما نستحقش الحياة بكرامة، ولا نستحق الحياة بعزة، ولا نستحق الحياة بحرية، ولا نستحق الحياة باستقلال. لا، يريد أن يظلنا ويستظلنا، وكلها خدمة للأجندات اللوبي الصهيوني الأمريكي. عش عزيز، أنت يمني، أنت يمني، افخر بيمنيتك. العالم اليوم بيفخر باليمن، هناك أحرار في العالم بيتمنى أن يكون يمني ويتمنى أن تكون جنسيته يمني. هناك أحرار في العالم الإسلامي والعربي يتمنون أن يكون يمني، بعضهم بيفتخر بيقول أنا أصولي يمنية، أفتخر. المستضعفين في العالم ينظرون إلى اليمن بأنهم هم المخلصين لهم من الاستضعاف من دول الاستكبار العالمي. عد إلى وطنك، عد إلى أرضك، عد إلى هويتك الإيمانية اليمنية، إلى الأصالة اليمنية، إلى القبيلة، إلى الحمية، إلى النخوة. احمل الغيرة، تقبل يستذلك عبد إبستين؟ يا ذاك استحى يستعبدك عبد إبستين وانتم دارين بإبستين وملفات إبستين كيفا؟ انتم دارين؟ لا تكونش عبد لعبيد أمريكا وإسرائيل. واحد صعلوك ديوث تحت إبستين كان واصل وما زالوا ما خرج من فضائحهم القليل، ما زال يبتزون إلى اليوم بملفاتهم الفلسطينية. وانت ستكون تحت إمرة هذا الملعون؟ يا أخي أنت يمني، أنت يمني، اعتز وارفع راسك واشمخ. الله عز وجل سخر لنا بقيادة وهيأ لهذا الشعب بقيادة ترفع قدر هذا الشعب، تريد الكرامة لهذا الشعب، تريد العزة لهذا الشعب، تريد الحرية، الأمان، العيش بكرامة. لا تريد لهم أن تكون أن يكونوا عبيدا لغير الله. أشد مرارة أن يكون عبد واحد عبد العبد عبد العبد. إيش من دناءة ما حد قد وصل لها في التاريخ، أن واحد يكون عبد لعبد، أن يستعبدوا عبد عبد عبد، يستعبدوا عبيد الصهيونية والأمريكية، عبيد الصهيوني والأمريكي، وأنت تكون عبد لعبد الصهيوني والأمريكي. يا أخي استحى، في الكبيلة، في الكيرة، لا تصدقوا تهرطقات يخبروا 12 سنة 12 سنة ما فهمتوا مش الحقائق ولا عرفتوا بالمخطط الصهيوني الأمريكي السعودي على اليمن بل على الأمة الإسلامية بأكملها. 12 سنة الحقائق واضحة وجلية. المناطق الذي قال إن حرركم منها إيش فيها من من من من من عزة ومن كرامة؟ هل بيعيش فيها المواطن الحرية؟ هل بيعيش فيها الكرامة؟ هل هو شابع؟ هل هو آمن؟ موجود خدمات؟ أبش ما أبش. وهذه أكبر حقيقة وأكبر دليل على أن العدو السعودي لا يريد لليمن لا خير أبداً، لا يمني معه ولا مش معه ولا ضده، ما يريد لناش نهائيا. يريدنا أن نكون في اقتتال وهو يسلم هناك وبعيد على أمه، أنه بيسلم بعيد على أمه. اليوم نشرت صور لأقمار اصطناعية عن حريق في خزان، حريق جديد
يتضرر الخزان في ينبع. يعلم الله رجال الله احتمال ان رجال الله شغالين، مش احتمال، رجال الله شغالين في كل ميدان، رجال الله شغالين. جي بين الرجال وعد الى وطنك، عد الى حضن الوطن، ولا تصدق للهرطقات والتدليس والتضليل الاعلامي. يكفي 12 سنه ما عرفوش كلمه مقرر، لا يزيدون عليك، لا يزيدون عليك. كنت تسمع انت بالاغتصابات اليوميه من قبل طارق وقوات طارق، سواء تلك القوات التابعه للامارات ولا التابعه للسعودي. الابستيني الذي هو ابستيني والف على الابستنه، لو احتلك واحتل مناطقك معي يخلي لك شحالك، اي يحولك الى ابستيني غصبا عنك. عاد استحوا، كل واحد يرجع الى وطنه ويواجه هؤلاء الاعداء الانذال الحقراء، لنعيش بكرامه وبعزه في وطننا ونهتم بقضايا امتنا. والله مصيركم المحرقه، مصيركم المحرقه، مثل ما حدث اليوم كنموذج، كنموذج لتلك القيادات. ما عبش تفرق لا بين قائد ولا جندي، ستطالكم المحرقه. النداء الى هنا ويكفيكم، عودوا الى حضن وطنكم وإلى أمتكم.

0: 72 88 20 88. عيشوا الفرحة والسعادة واذكروا الله واحمدوا الله واشكروا الله وسجدة شكر لله سبحانه وتعالى على تأييده وتصديده وتمكينه لرجال الله في حشد رؤوس تحشيدات العدو السعودي. 72 88 20 88. وارحبوا معنا أول المتصلين الأخ نبيل السلطان الإعلامية. حياكم الله عم نبيل. مرحبا.
1: مساكم الله بالنصر والعز والشموخ. الوكيل الله يا سيدي اللي قد اتيت كلا ما عاد نزد نقول شده. نعم بالله لا لو هو الكافر اللي قد اسلم. اللي قد يخفضك. يا ذاك استحوا على رواحكم. سمعتوا بني خزيتوا بني. لصمونا الناس من تحت روسكم. عيب عيب استحوا. اليوم 12 سنة أمان ما حد جالس بكم. احنا بنقول قد الله ويفا ويحن ضاء. وان علي ذخرس عم انكم هذا خزع بقول الواو وخير الله عليكم. حرام بالله لو ما اعتقى من يصيب مره. لا يمكن ان احنا نرزع او نهجع او ندراج اطلاقا مهما كانت المتحدة.
0: يا الله
1: مهما كانت التحدية كلام شمر دم انتهت الدم ووراك الندم. ما حد ينفع الندم بعد زل القدم.
0: يا الله
1: بقول الواو والله ما احنا بحاجتكم ولا أسفن بكم. والله لا عاجز منكم ولا أسفن بكم ولا حانفن بكم. معاكم عاد معاكم جهال عاد معاكم نسوان عاد معاكم مكالف عاد استحوا على رواحكم يا بخجلوا. ثمنتوا نفوسكم بقر شيء. ما معابتكم هانا ما جالس بكم هانا. لا يقولوا ما نصحب لفلاف. هذا خلص عليهم 12 سنة على ما بتقاتلوا. ما بتدوروا لما عطيروا تبصروا ما بيبقى. اليوم يعني الضربة بتك إذا كانت عربة سنتر ونضرب باب صاروخ فما بالك بالحاجة الكبيرة.
0: ويا عم نبيل بنضرب عربة سنتر وبقوا بصاروخ ونسبة الخطأ صفر صفر.
1: قلنا يا أخي ولا حاجة ولا بيفرد يعني تقول يخدع حاجة. لو تقول نامشي لنضرب بصاروخ.
0: الحمد لله على تأييده.
1: لا الحمد لله الشكر. هذا لا الزمر هذا لأنه هو الدميك في دكتر من قيمته. بنقول لهم الله روحوا اهربوا سلموا دبروا أرواحكم دبروا أرواحكم. الوش من الوش أبيض بعد هذا الكلام قتل بعد نذير. لا رحمه الله اللي يرحمكم. لا رحمه الله كيف واحد يفعل بكم كيف نسوي بكم. قلبناكم سلع وقرا. من وفد على حرام عليه انه يزد يضوي او من جاب جلده وفد احنا يدري الله بالمهنة لوجه الله. بنقول لكم هذا الكلام الله دبروا أرواحكم. قعوا ناس تقبيلوا استحوا على أرواحكم. السعودي متشوع الأمريكي مخبول الإسرائيلي مطرود. ما عاد ما عادتكم الخيض عبد تخيضعوا عيب انتو الثاني الناول عيب. استحوا عاد فيكم دم عاد فيكم قبيلة. لا خلاص كدي نظافة من مرة. يا ذاك حرم لو ما عاد تسوى شي. بنقول واو نحنا بحاجتكم ولا احنا حانبين بكم لوجه الله. واو بنكسر عبد بعض الناس مع المكال بعض الناس مع الجهال
0: إيه. نعم
1: بتكوى حزلتي بتكوى لكن مش ما من مريابك قاحبين السالة بخلاء اياق القعو نسا. حرام بالله بعد الكلام هذا لو عاد واحد يسنب ان ما يجد قبيا لو ما عاد في انساني ولا ادمي ولا تحسب الرجال ولا تنسب للرجال. كسر الكلام سع كيل التراء وقتل بعدنا ذيك. لا رحمه الله في أمان الله.
0: سلمك ربي وعافاك في أمان الله
1: في أمان الكريم.
0: مع الله مع الله.

0: يا مرحبا.
1: كما دعا الخير والعزة والكرامة يا محمد.
0: علينا وعليك، رحب يا بشير.
1: تحياتي لك ولجميع المستمعين.
0: ولك يا غالي.
1: الضوء المعلوي عالية، واليوم بنضرب آلية صواريخ. بنقول للمنافقين طلع لدينا على عدد كل مناطق منكم، وكل عميل وكل خائن بان باع هذا الوطن صاروخ مسيرة، فعودوا إلى أرشدكم. والله لدينا ما يشفي صدورنا فيكم، والقادم أعظم بإذن الله. ما هو السعودي لديه فاتورة طويلة لا بد أن
0: نعم
1: لا بد أن
0: ألو
1: يصفي ذلك الفاتورة معه
0: بإذن الله.
1: وتحياتي للعميد ياسري وللكل مجاهد شريفة مرابطا في الجبهة.
0: والتحية لك يا غالي.
1: من أبو يوسف المجوني
0: زامل.
1: وتحية لك أبو يوسف المجوني.
0: تحية لك وتحية لأبو يوسف الكل الأحرار في أفلح.
1: ممكن زامل
0: بشر
1: يا أهل العز يا شعب.
0: ألا بشر بعزك، بشر بعزك في أمان الله.

0: مساك بالخير والعزار يا هلي يا ابن شعبي.
1: التحية لك والكفتاكم
0: وكل والتحية لك والتحية لك.
1: قال الله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم
0: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لله الحمد لله الحمد سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. يا ام عبدو يا ام عبد الملك الان بينشر اعلامي تابع يقال تابع للمرتزق السعودي سعود خبر قال قوات صنعاء تسيطر على اللواء 55 مشاة في منطقة البرح وتأسر جميع من بداخله ويزيد عدد الأسرى على 300 إضافة إلى اغتنام كل الأسلحة والمدرعات الموجودة في المعسكر. كما تم إطلاق سراح الأسير الذي جرى تصويره والتهكم عليهم أمس. يقول أيضا في آخر التغريدة حقه كم حذرنا من التصرفات الصبيانية والاستفزاز التي لا تحسب عواقبها جيدا وهي النتيجة أمامكم. هذا ربما منشور العادل الحسني. نعم
1: قياد الرباني اختارها الله اختارها الله سيد وقياد الرباني ورباني بالله حرف هذاك من اختارهم السيدان الأكبر بليس وأديانها السعودية أقدر السيدان بالله عليك الحمد الله محاس الله سبحانه وتعالى يترك من من من, من اختار اختار السيد
0: نعم الحمد لله لله الحمد واجب علينا حمدا وشكرا لله سبحانه وتعالى على هذه الانتصارات وعلى هذا التسديد دعم القوات الصاروخية وسلاح الجو المسير.
1: أما المرتزقة يا أخي يا أخي شوفوا شوفوا يعني النتائج هذا الضربة بسبب الطارحة من رحمة من كذي دقيقة يا أخي يقولوا هم بعد ريال بعد ريال يتقوى الله والله نمثلوا كل واحد يأخذ بنفسه.
0: نعم أكيد تسلم عافاك ربي وسلمك يا عبد
1: الله
0: مع الله مع الله.
2: وما رمينا لكن الله ذي رمى
0: سبحانه.

0: اتصال. يا مرحبا.
1: يا حيا ومرحبا يا استاذ محمد.
0: ارحب يا شيخ صالح. ارحب. سلام الله عليه.
1: وكذلك على القوات المسلحة اليمنية سلام الله عليهم والبحرية وخبر السواحل والأمن والمخابرات ومن يستشعر مسؤولية السلام الله عليكم جميعا وهنيئا لكم أيها اليمنيين أيها الشرفاء أيها الملائكة الذي الله سبحانه وتعالى إكرمنا بهذا النصر العظيم فهذا النصر المقدر الذي حدد لنا وكذلك يعني الرصف القوي العالي ذو سطور أن تحرك العدو عن سيرته عن جية المائد سيسوي فكل ما تحرك العدو سواء بقدر أو بجنود
0: نعم
1: أو بكل اليهود كلهم مرصوفين من قبل الجيش وكذلك البحرية وسلام الله عليهم جميعا ما حققوها اليوم بضرب الصاروخ للملاحين الذي أرادوا أن يجتمعوا في اجتماع سري من أجل كيف يعملوا ويتقدموا ويسووا ولكن حفظتهم الصاروخ وخلطهم خوف وخلاهم تحت الرخام وتحت سيدي الخرسان والتراب فهذا حكم الله ما نقول إلا
0: الحمد لله سبحان الله
1: إن الله الذي هو الذي يحدد العمل وهو الذي يسدد الرميه
0: نعم
1: هو الذي ينصر المؤمنين ويخذل الكفر والملحدين
0: لله الحمد لله الحمد
1: الحمد لله رب العالمين نسجد تلتقي الشكر علينا ان ندعم قوات الصاروخيه والطيران
0: هذا واجب تحية لك يا شيخ بإذن الله تعالى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في أمان الله
2: أتى النصر من ربي مغيثا
0: يا محمد أمين الجرموزي الأستاذ أمين الجرموزي كتب لا يمكن أن تمضي العملية الصاروخية النوعية لإبطال قواتنا المسلحة التي عرضها الإعلام الحربي اليوم والنجاحات التي تكونت منها دون أن تكون لنا وقفات عندها تعطيها جزء من حقها تقييم الاستخبارات والرصد القدرة على معرفة مكان الاجتماع موعده هوية الحاضرين لحظة اكتمال التجمع تقييم سرعة اتخاذ القرار أكدت العملية على وجود صلاحيات ميدانية واضحة سرعة في نقل المعلومات قدرة على اتخاذ القرار دون تأخير تقييم دقة الإصابة الضربة لم تستهدف معسكر واسع أو مدينة ومع ذلك كانت إصابة مركز التجمع مباشرة وأن هامش الخطأ كان صفرا لصاروخ بالستي تقليدي تقييم اختيار التوقيت تمت الضربة بعد اكتمال الحضور وقبل بدء التفرق انتظر أبطالنا وصول آخر العناصر المهمة ثم نفذوا الضربة تقييم توثيق العملية يعني أن قواتنا امتلكت مراقبة مستمرة للهدف لفترة كافية وسيلة استطلاع قبل وأثناء وبعد العملية قدرة على تقييم نتائج الضربة ثقة عالية بنجاح العملية عن تقييم الأثر النفسي نستكمله بعد استقبال هذا الاتصال ألو مرحبا
3: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله معنا ارحب يا ابو ماهر ارحب
3: اول حي ونشكر قوات امن الرحاب بمختلف تشكيلاتها ومهامها
0: سلام الله عليهم
3: حياتيكم وتطلب الله رئيسكم وما لم يجد رميت ولكن مر رمى فالحمد لله على هذه الانصار العظيمه وضرب وتنكير تحشيدات العدو السعودي
0: الحمد لله
3: شاهدنا اليوم من عمل نوعيه ومذهله من حيث الرصد الاستخباري وسابق صاروخ بالستي استهدف اجتماع قيادات مرتزقة كانوا على بعض من درعة وتم قضاء عليهم فضل الله كل يحرقوا مرتزقي يحرقوا من الدواعش وغيرهم من الملفلات في هذه بعض البلاد السعودية
0: يحرقوا.
3: أما العدوى السعودي أما لما ندل الله فرد سعودي يقول لا من شأن الحيوية من حروقها لو ما بسال ما يترم حريوبة بإذن الله
0: بإذن الله.
3: ولا أنا مدعي لجبناء من العملاء وأن تردني على أرضي وسياء.
0: نعم
3: تحياتنا للسيد القائد المجاهد أبو جبريل يحفظه الله
0: سلام الله عليه.
3: أما عينكم التحية في العد آفاك
0: وهي لكم مستمعين الأعزاء حفظكم الله ورعاكم يا أبو ماهر. مع الله مع الله. إذن عن تقييم الأثر النفسي نكمل ما كتبه الأستاذ أمير الجرموزي عن هذه العملية قال ولو جزء من حقها. يقول ثبت لدى العدو أن اجتماعاتهم مرصودة وتحركاتهم مكشوفة حتى التجمعات القصيرة يمكن ضربها. ما هي الرسالة العسكرية؟ الرسالة ليست لدينا صاروخ بل لدينا عين تراقبكم باستمرار ونستطيع ضربكم عندما نختار ونوثق أو توثق ذلك بالصوت والصورة وهذا كله ما كان ليحصل لولا توفيق الله وتأييده لعباده المخلصين الذي نحن بدونه لا شيء هو الله.

0: الحمد لله. من معنا؟
1: معك أبو حامد.
0: ارحب يا أبو حامد.
1: من جاء برج زمزمية اختزلت من جهره؟
0: لا داري ضم شكله سير ما عنش نتكلم يا أبو حامد. طرحها في الإمارات، سربها الإمارات. معنا داري
1: أصحابي حق ترامب ونتنياهو.
0: ما أنا داري بيشتغل تحت إمارة كهنوتين، إيش معنى يعني السعودية الآن؟
1: أصحابي حقهم هو اللي بنسبهم.
0: أها
1: ترامب ونتنياهو وأردوغان ومحمد سلمان مع أول أصحابته.
0: صحابة حقه ها؟
1: وإستيلاب دجاجير حقهم.
0: أها
1: يضربوا في يد. دلعين كتب ودي البطانية.
0: ما عيل قال إيش بطانية؟ قال خلصين. قال ابو راسي الحرب قال خلصين البطانيه مع بقله فريش سفري.
1: قلنا لك تعالوا ما بقله بطانيه ولا في سفري حق مسار كله.
0: لا معي القش الصدق الكل
1: مدري اطلق قطعه ولا ما عاد. وشنت المايبه والله ان الله ادى الله حسابها اليوم
0: باذن الله.
1: والباقي نقول لهم مولى الباقي المرتزقه هؤلاء كلهم خلاص ما عادوش داعي. اللي قال صاحبنا لو قال ابن عتيبة سلم بقروا مرضي فهم؟
0: نعم
1: نبيل صوت الله تعالى قال ابن عتيبة سلم وجاسين يقروا مرضي فهموا
0: ما بش
1: كاسين تعبيرات الله رحمه الله رح.
0: للأسف أنه ما زالوا في غبائهم يعني 12 سنة وما زالوا يجهلون من هو عدوهم الحقيقي ومن هو الصديق والأخ. وبعدين واحد بيرجع يراجع افكاره ويقول يعني ابو حامد لا نستغرب عن ان هؤلاء حتى اليوم لم يفهموا من هو العدو ومن هو الصديق لانهم تم تربيتهم على الاسترزاق منذ عشرات السنين. يعني 30 سنه كم لهم هؤلاء ماسكين وهم بيربوهم تربيه سنوات طويله. ما ادري من السنة هل من السنة أن يوقف إلى جانب العدو الصهيوني والأمريكي؟
1: نعم مع أصحاب السنة مزيفة حق أحمد الجولاني وكلته
0: بعيدين عن سنة رسول الله الحقيقية. أي
1: أنهم بدر الشمس من الأرض.
0: إي والله
1: الكلاب هؤلاء
0: ما لهم مع سنة ما لهم مع السنة مع سنة رسول الله. إذا لو هم بيعتقدون يقولون إحنا مع السنة وهم يعتقدون إنها مع سنة رسول الله إن ما وقفوا ضد فلسطين ولم يقفوا متفرجين أمام تلك المجازر التي مستمرة حتى اليوم. اليوم ناطق باسم الدفاع المدني في غزة بيتحدث على أن هناك منازل حتى اليوم لم تسجل. يعني بيجي يتم إبلاغهم بأن هناك منازل تحتها يعني قتلى جثث ما زالت تحت الأنقاض لم تسجل في كشوفات الدفاع المدني في غزة. يعني عندهم المفقودين 8000 الآن العدد بيرتفع كل يوم بيكتشفوا عمارات تحتها مفقودين. ترامب سلمك ربي أبو حرق بإذن الله تعالى الله يلحقوا أنفسهم والله في ستي الحريقة والله المحارق قبلهم. ما يقدالهم والرقم مفتوح. اليوم اللجنة الأمنية بمحافظة الحديدة كان هناك ناس من عادوا وحيدوا أنفسهم وعادوا إلى حضن الوطن وبيدعوا الآخرين إلى أن يعودوا وهكذا في كل الجبهات يعودوا إلى حضن الوطن ولهم الأمان. أكيد سلمك ربي وعافاك أبو حامد.
1: ولهم وجه ما يقعدهم حاجة
0: عافاك
1: ومن زبطونهم البحر قدامه.
0: نعم
1: جبنا المالح.
0: نعم تسلم وفي أمان الله.

اجدياح اتصال يا محمد. يا مرحبا ابو عمار. وعليكم السلام ورحمة الله. ارحب ارحب يا ابو عمار حياك. ومساك السلام والتحية لك ولكل الأعزاء المستمعين. نعم تسلم. الحمد لله.

نعم تسلم يا ابو عمر تسلم. لا لن يكون مصيرهم الا الفشل والهزيمه باذن الله تعالى. سلامك ربي يا ابو عمار. يعود الى ارض الوطن والامان له. تسلم. الله عافاك يا ابو عمور. بإذن الله تعالى عافاك ربي وسلمك يا أبو عمار. مع الله. الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. في أمان الله، في أمان الله. كان آخر اتصال يعني.

للتوثيق قناة فتبينوا نشر المرتزقة بالأمس أبواق النظام السعودي تواصل نشر الأخبار المضللة وتستدعي مقاطع قديمة تزعم فيها أن الميليشيات التابعة للسعودية أسرت عددا من أفراد القوات المسلحة اليمنية في الحديدة في محاولة منها لرفع معنويات أتباعها. يعني تم أمس نشر أخبار بهذا العناوين ونشرت صور المقطع، والحقيقة قال أن هذه المشاهد قديمة من معارك سابقة ولا علاقة لها بما يحدث اليوم. المقطع قديم من معارك سابقة وتم نشره في عام 2018. هم بينشروا يرفعوا معنويات أفرادهم، وأيضا يعني بقصتهم حجرين يصيدوا هدف، أو ما بيقوله محمد، عصفورين بحجر واحد يضعفون معنوياتنا ويرفعوا معنويات أصحاب الله، صدقوهم.

إلى الرسائل خلال هذه الدقائق الأخيرة، بداية مع عبد الولي منصور. منصور العباس التحية لك يا عبد الولي. يقول نشكر السيد عبد الملك بدر الدين الحوضي يحفظه الله والسعودي مدسعاه من زمان أكيد. رسالة تقول السلام عليكم يا أبطال الجبال الإعلامي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول اسمحوا لي أبعث تحية جلال وإكبار لأبطال القوات الصاروخية على هذه الضربة الحيدرية المنكلة بالعدو السعودي ومرتزقته. يا هيبة الله الضربة سلمت سواعدكم يا رجال الرجال، يشهد الله أنكم أثلقتم صدورنا. الشاعر أبو علي القيفي من أب الإصلاحية المركزية، تحية لك شاعر.

أدعو كافة أبناء شعبنا اليمني فلتكونوا من أنصار الله، ولو حتى بكلمة سننصر دين الله، وإذا لم ننصر الله ودينه أمام اليهود وخدامهم من حكام العرب في مواجهة اليهود وخدامهم من العرب أمام من نصره. إذا سكتنا في أوضاع كهذه فمتى سنتكلم؟ متى سنتكلم؟ إذا سكتنا وصمتنا فلا بد من مواجهة كل عدو الذي يغزو بلادنا ويريد نهب ثرواتنا والتصدي لهم بقوة. أبو بشار مؤيد، أكيد يا أبو بشار.

السلام عليكم. يقول السلام عليكم يا اخ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وطاقم اذاعه افاق يحييك ايضا. احمد الله قال على الانتصارات التي حصلت سابقا وحصلت اليوم باستهداف قادات التحشيدات التابعه للعدو السعودي وكذلك اسقاط طائرات تجسس للعدو الصهيوني السعودي في جبهه مقبره. لك الحمد يا ربي ولك الشكر. فوقهم فوقهم يا رجال ولا منافق يرفع راسه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ويحفظ الله سيدي عبد الملك تاج رأس كل حر وشريف لم يخضع اليهود والصهاينة وأحذيتي من العرب والمنافقين. الرسالة من عبد علي غالب غانم. تحية لك عبد علي عبد غالب غانم عزلة بني محرم محافظة إبة. تحية لك كل الأحرار في إبة الإبة.

0: بشير بيش من الجوانة أفلح اليمن، وأحمد هازل من حجة مدينة أفلح اليمن الجوانة. وبشير بيش قال بلاستيك يا بن سلمان بلاستيك، وممكن زامل عقل يا سعودي. التحية لك يا أحمد هازل وبشير.
1: دوس خشم السعودي دوس خشم
0: قوة، هذا قوة.

فالختام نقول العزم متفجر وحارق وخارق، والكفر متخبط ومخفق وطايش عدة فيالق، عادوا في صناديق في صنادق عدة محاور كلبشوها بشايق بقايش، عدة محاور كلبشوها بقايش، راح المخاوز زمزمية وطارق بكر غبش مشق الأيوب طار شرب على مقطع حنين المفارق بكره بكره وعاد الطل فوق الحشايش. شاعر نصر الدين الشعاب، التحية لكم مستمعين الأكارم. في الختام ندعوكم للحمد والشكر والدعم والرفض للجبهات ولصناعتنا الحربية القوى الصرخية وسلاح الجو المسير ووحدة التصنيع العسكري، والنصر قادم بإذن الله، وما هو قادم أكثر

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.

0: حبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة ما ب120 وحدة وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي. وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
1: مالك بتحاكي روحك؟
0: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
1: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
2: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل. كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: 98.7 آفاق FM تقدم.
5: أسعد لحظاتنا عندما نكون في ساحة القدوة العظمى مع عظيم العظمى وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
4: دروس في السيرة النبوية، مع شهيد المنبر العلامة الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري.
5: الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. أحبتي المشاهدين والمستمعين، حياكم الله. كنا نتحدث معكم في ساحات رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى آله، ووقفنا عند أبي سفيان عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما أنا لك أن تشهد أني رسول الله؟ فقال: أما هذه ففي النفس منها شيء، فوالله إن في النفس منها حتى الآن شيء. قال الصراح ويعجبني الصريح، خلا أم خمرا؟ ما نزلت. قال العباس: ويحك أسلم قبل أن تضرب عنقك، لأن الوثنية رعاكم الله مثل محو الأمية. ما معنى يعبد الوثن وهو عربي؟ الإنسان العربي القح يعرف صدق القرآن مثل الشمس، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فمحو الأمية واجب وطني وديني، ومقاومة العاهة، مرض الكوليرا، الوباء، فيروسات الكبد، أي كارثة. لكن أهل الكتاب احترمهم الإسلام: أسلم قبل أن تضرب عنقك. أسلم أو استسلم ما شئتم. قال العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. السيادة والقيادة الآن في يد رسول الله صلاة الله عليه وعلى آله، وأبو سفيان الآن ركدت ريحه. فقال: نعم النبي، نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. ومن دخل المسجد فهو آمن. لاحظوا العباس في دماثة أخلاقه وكيف أجابه أكرم الخلق: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أوعز إلى العباس أن يحبسه، أن يحبس أبي سفيان بمضيق لكي يرى جنود الله. فمرت به الجنود وهو يسأل: من هذه، من هذا، من هؤلاء؟ قبيلة فلان، قبيلة فلان. ويقول: ما لي ولبني فلان، ما. حتى مرت كتيبة المهاجرين والأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الكتيبة الخضراء لا يرى منهم إلا الحدق لأنهم مدرعون بالحديد. طبعا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ينفذون كلام الله. فقال: من هؤلاء يا عباس؟ قال: هذا رسول الله المهاجرين والأنصار. فقال: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة، والله يا أبا الفضل، هذا أبو سفيان، لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما. ملك. قلت: يا أبا سفيان، إنها النبوة. قال: فنعم إذن. فقال له: النجاء إلى قومك. فبادر يصرخ: هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به. وأخبرهم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقامت امرأته هند وأخذت بشاربه، والظاهر كان له شنب ضوي، وقالت: اقتلوا الحميت الدسم الأحمس، قبح من ضليعة قاو. كفر شديد. قال: ويلكم، لا تغرنكم هذه من أنفسكم. النجا من دخل دار أبي سفيان إلى آخره. فتفرق الناس إلى دورهم إلى المسجد، ومن هو قريب بيت أبي سفيان دخل، والنبي ما ترك ثغرة إلا وسدها، حتى عقد على أبي رويحة لواء وأمره أن ينادي: من دخل تحت لواء أبي رويحة فهو آمن. يريد النبي أن يحقن الدماء، وأمرهم أن لا يتعرضوا لأحد بسوء. ولما انتهى إلى ذي طواء الآن في ضواحي مكة، معتجرا بشكة برد حبرة، يعني مثل هذه أمامي هذا الرداء، هذه الحبرة مخطط، وإنه لا يضع رأسه على رحله تواضعا لله لما أكرمه الله به من الفتح. هذا القدوة، هذا القدوة. من أجل نقول للمنفوخين والمغرورين الذين يقفون في الاستعراضة وكأنه قد ملك الكون، بعض الدبابات مكسرة والجيوش مهزومة مهزوزة ومجرد فقاعات فارغة، ولكن النياشين هنجمة والنظارات السوداء والتلفت، يا ليت العقول تشترى، ما لابن آدم وللفخر. أنت ابن آدم اذكر ما. أما هؤلاء فلو ذكروا ما هم من الجهل والتخلف والغباء فقد مجرد التسلط. إذا بيد أحدهم الأمن أو بعض قطع الجيش تفرعن تفرعن، أين العبرة؟ لا توجد. أمام العالم أنور مصر، وقد أعدت للحفل تقريبا 6 أشهر، ولبس تلك البدلة المهندمة والنياش العصا والغليون الذي يمص منه السيجارة، وأنا أبوكم يا أولاد، وإلى آخر الطننات والأبها ومر العرض، يعني كأنك تذكر قول فرعون وهذه الأنهار تجري من تحت، وبقت له الموت وهو لا يحتسب. من وسط القوات المسلحة أتى الخوف من المكان الذي أمينه، وصب عليه الرصاص وقلب الحفل مأتما. من يعتبر لا إله إلا الله؟ قتل الإنسان ما أكفره، نسي الطين ساعة أنه طين حقير، فصال تيها وعربد، وكسى الخز جسمه فتباهى، وحوى المال كيسه فتمرد. يا أخي لا تمل بوجهك عني، ما أنا فحمة ولا أنت فرقد، أنت لا تأكل النضار إذا جعت ولا تلبس الجمان المنضد. وقف أحد الملوك على حكيم وهو في الشمس، فقال له: ماذا تطلب؟ قال: أطلب أن تتأخر لأنك منعت عني دفء الشمس. لاحظ الحكيم. قال: ماذا تطلب إنسان دفء الشمس؟ قال: منعت عني ما لا تملك دفء الشمس. فلما ألح عليه قال: أريد أن تؤخر يوما من أجلي. قال: لا أجل. قال: أريد أن يعني تأتي بشمس مثل هذا. قال: لا أقدر. قال: فاتركني لمن يقدر على ذلك، الذي كفاني فيما مضى سيكفيني فيما بقى. الإنسان مغرور، فليتأسى بهذا النبي العظيم. دخل في الفتح وهو نبي ملك ونبوة، وتحت إمرتي 10,000 سيف ومضة بإشارة يفعلون ما يريد. أطيع الله والرسول، أمر إلهي، ولكنه متواضع. ألا الصحف ولا سيما الرسمية تطالعنا بصور أن أي بلد هكذا الحال من بعضه، لا بد أن يكون فيها صور فخامة الرئيس أو جلالة الملك أو صاحب العظمة أو السمو. سئمنا والله العظيم، سئمنا، يعني أحيانا في الصفحة الواحدة 4 صور، وأصبحت محل ابتزاز. الشركة لا بد أن تقدم تهنئة بالمناسبات التي هي مه أكثر من الورق التب. لماذا؟ ازرعوا معروفكم ومحبتكم في القلوب، في القلوب. يعني أحيانا نتجوز تجوزا، ونقول يعني أحيانا أعطي صورتي لمن أحب وما يحبونني عوضا عن الفنانين والفنانات أو الكلام الفارغ. علق صورة مثلا معمم أو عالم أو كذا أحسن، أو من باب الذكرى. الصورة مني أنا مثلا، من أجل لا تقولوا كيف يتندر وقد لا ينهى نفسه، مع أن الاحترام مطلوب، لكن يعني زاد الماء على الطحين. فلو مثلا أسطر الرئيس أو الملك ممنوع. الجريدة جريدة البلد، يحبه الناس أكثر، أكثر التماثيل التي أنتم لا عاكفون الصور عبارة عن جنون وسخرية. وفروها، وفروا قيمتها في محاسن، أو يعني قد أصبحت سرقة مثل استنشاق الهواء، اسرقوا قيمتها. من يريد أن ينشر لكم صورا يسلم لكم قيمة الصورة أجود لكم. أقول هذا وقد ضجرت، مللت، سئمت. في التلفزيون صورة الفخامة أو الجلالة، في الجريدة، في الشارع، نعوذ بالله، نعوذ بالله. ملل، ملل ما زاد عن حده جانص ضده. لكن هذه العقلية الفارغة، نعم، هذه نصيحة. النبي دخل متواضعا، بلغه عن سعد بن عبادة رحمه الله عليه أنه صدرت منه كلمة فيها تهديد بالانتقام، فتدارك النبي الموقف سلام الله عليه، وأمر ابنه سعدا أن يأخذ اللواء من أبيه أو أن يكون بجواره، وقيل أمر عليا لأن بينه وبين سعد صداقة، وعلي شخصية ما يتألم سعد. معالج النبي ما يتصرف إلا بحكمة، خذها من سعد يعني، وقل له اليوم يوم المرحمة. أهدر النبي دماء بعض الأشخاص لأنهم كانوا في منتهى الأذية والشر، فمنهم من قتل ومنهم من استأمن. من العجائب أن عكرمة بن أبي جهل هرب إلى اليمن وأسلمت امرأته، فاستأمنت له فأمنه النبي، فخرجت في طلبه إلى اليمن حتى أتت به الرسول فأسلم، وغيره. كذلك أيضا اثنان من عتاولة المشركين التجأوا إلى أم هانئ بنت أبي طالب بنت عم النبي أخت علي، فأراد علي بن أبي طالب أن يبطش بهما، فحالت هنا وقالت قد أمنتهما ولنحتكم إلى النبي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت. ما قال النبي ما دخل النساء أم حرمة وصانك الله يا عيبة مرأة هكي أنواع. والفرد المسلم في دين الإسلام له كرامة وله عزة، ويقوم بذمتهم أدناهم. صدقوني الحركات والتجمعات عندما تسخر وتجير للفرد، للفرد هي يعني الفرد له حجمه وله قدراته، وقد نحتاج إلى رموز وإلى رؤوس لا شك في ذلك، ولكن المركزية الشديدة والفرعنة الشديدة والمدح الشديد والنفاق الشديد يعني حتى خرجنا عن أدب الإسلام. وإلا فالنبي الأعظم أمرنا الله أن نعذره وأن نمكره، لكنه متواضع وعبد الله، وكان يكبح جماح هذه الممارسات. احذوا في وجوه المداحين التراب، لأني بشر، مديح مديح مديح لا أسمع كلمة نصح، فإذا نصحني أحد اعتبره عدوا. هذا هو الذي نحتاج إلى أن نتناصح، نتعاون، نثوب إلى رشدنا. وإلا ما فائدة هذه الجلسة معكم؟ التناصح، تعليم، ألا نستمع القول فنتبع أحسنه، ونحن بشر وكل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. ما هي المشكلة أن نعود أن نتواضع؟ والمتواضع أجود من المتكبر، ولا موجب للإنسان أن يتكبر، لا موجب. إذن لاحظوا، أجرنا من أجرت يا أم هانة. هل بعد هذا من مواقف جميلة؟ عمير قال صفوان بن أمية من كبار القرشيين خرج هاربا ليقذف نفسه في البحر، فأمنه النبي، أمنه، قال أمنه صلى الله عليه، قال هو آمن، قال يا رسول الله فأعطني آية يعرف بها أمانة، فأعطاه عمامته التي دخل بها مكة. لاحظوا هذا الرحيم. فخرج ولحق عميرا وهو لحق صفوان وهو يريد أن يركب البحر، فقال يا صفوان يا صفوان الله الله في نفسك أن تهلك، هذا أمان من رسول الله قد جئتك به. قال ويحك اقرب عني فلا تكلمني. قال يا صفوان إنه أفضل الناس وأبر الناس وأحلم الناس وخير الناس ابن عمك، عزه عزك وشرفه شرفك وملكه ملكك. فقال إني أخاف على نفسي. قال هو أحلم من ذاك وأكرم. فرجع حتى وقف على النبي، رجع معه، فقال صفوان إن هذا يزعم أنك قد أمنتني. قال صدق. قال فاجعلني بالخيار شهرين، يعني أفكر في الإسلام. قال أنت بالخيار 14. سبحان الله، عند هذه الوقفات الجميلة، عند هذه الوقفات الجميلة أود أن أستأذنكم بالوداع إلى أن ألقاكم في الدرس القادم. رعاكم الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرضاته.
4: أيها الأعزاء المستمعون، استمعتم إلى دروس في السيرة النبوية مع شهيد المنبر العلامة الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري.

0: عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس الشديد بالشديد عند الصرع، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان، رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل، مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة، فهو فتنة لمن افتتن به، ضال عن هدي من كان قبله، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته، حمال خطايا غيره، رهن بخطيئته، ورجل قمش جهلا، موضع في جهال الأمة، عاد في أغباش الفتنة، عم بما في عقد الهدنة، قد سماه أشباه الناس عالما وليس به، بكر فاستكثر من جمع ما قل منه، خير مما كثر، حتى إذا ارتوى من ماء آجن واكتثر من غير طائل جلس بين الناس قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس على غيره، فإن نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها حشوا رثا من رأيه ثم قطع به، فهو من لبس الشبهات في مثل نسج العنكبوت، لا يدري أصاب أم أخطأ، فإن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ، وإن أخطأ رجا أن يكون قد أصاب، جاهل خباط جهالات، عاش ركاب عشوات، لم يعض على العلم بضرس قاطع، يذر الروايات ذرو الريح الهشيم، لا ملي والله بإصدار ما ورد عليه، ولا أهل لما قرض به، لا يحسب العلم في شيء مما أنكره، ولا يرى أن من وراء ما بلغ مذهبا لغيره، وإن أظلم عليه أمر اكتتم به، لما يعلم من جهل نفسه، تصرخ من جور قضائه الدماء، وتعج منه المواريث، إلى الله أشكو من محشر يعيشون جهالا ويموتون ضلالا، ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه، ولا عندهم أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام،
1: مفردات القرآن الكريم. القرآن الكريم،
3: الشجرة الملعونة. الشجرة الملعونة، وردت هذه العبارة في الآية 60 من سورة الإسراء، وهي قوله تعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. يشير السياق القرآني إلى أن المقصود بالشجرة الملعونة قوم من المنافقين يتظاهرون بالإيمان ويبطنون الكفر ويمثلون فتنة عظيمة على المسلمين. وقد جاءت مواصفات هؤلاء المنافقين منطبقة على بني أمية، وهذا يؤكد صحة ما ذهب إليه الإمام الهادي وغيره من المفسرين في تفسير الشجرة الملعونة ببني أمية. ويؤكد هذا التفسير الروايات النبوية المتضافرة التي جاءت في أسباب نزول الآية، فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى في منامه بني أمية يطؤون منبره واحدا بعد واحد ينزون عليه نزو القردة، فأدخلت تلك الرؤيا الغم على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت الآية. وعلى هذا التفسير يكون استعمال الشجرة مجازا، إشارة إلى تجذر تلك الفتنة الأموية وكثرة تعقيداتها. ولعن بني أمية في القرآن بحسب هذا التفسير يأتي من جملة ما لعن الله به الظالمين، وفيه دلالة على طردهم من رحمته تعالى. ومن المعلوم أن بني أمية بلغوا في الظلم مبلغا عظيما من محاربة الدين وقتل المؤمنين، وفي الآية الكريمة تذكير من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأنه قد أحاط بالناس علمه وقدرته، وأنه مطلع على جميع أعمالهم لا يخفى عليه منها شيء، وسيجازيهم عليها كبيرها وصغيرها. وفي الآية أيضا إشارة إلى أن تسليط بني أمية إنما هو فتنة للناس واختبار لهم، هل سيصبرون على إيمانهم وهل سيتمسكون به أم سيميلون مع هؤلاء الظلمة الذين سيتولون عليهم. وفي الآية تذكير بأن عاقبة اتباع بني أمية الدخول في اللعنة الإلهية والطرد من رحمته جل وعلا.
4: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمة قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ما هو هذا؟
5: شبيك لبيك مارد الفانوس، اشمشتيت لبيك.
4: ها احلف
5: بخير يمين، معك امني واحد وقت بقولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
4: ايوه اشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزه ان فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمه.
5: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات. انا مارد مانش ساحر عشان اقدر احقق هذا الامنيه. امنيتك صعبه خاطره
6: ولا صعبه ولا شيء، مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل ارسل هايبرد الى 211 مجانا.
3: سبافون اصاله وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
7: منذ الأيام الأولى للعدوان بدأت السعودية وحلفاؤها يسوقون لتحقيق الأهداف المعلنة لما أسموه بعاصفة الحزم خلال أسابيع قليلة. الواقف على الحياد اعتقد أن أسباب غلبة الحلف المدعوم أمريكيا مكتملة الأركان، وأن أياما معدودة كفيلة في إثبات الأمر. أما العارف بأهل اليمن وعزائمهم فقد آمن منذ اللحظة الأولى أن لا مكان للاستسلام، بل للمعجزات والمفاجآت والانتصارات.
8: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

0: في اليوم الأول للحرب حدد المتحدث باسم العملية العسكرية ضد اليمن أحمد عسيري أهدافاً يجب على السعودية والدول المتحالفة معها تحقيقها. توزعت الأهداف على الشكل التالي: إعادة ما سمي بالشرعية ممثلة بعبد رب ومنصور هادي وحكومته إلى صنعاء، تدمير القدرات العسكرية للجيش اليمني واللجان الشعبية، القضاء على أنصار الله بهدف إقصائهم عن المشاركة في صناعة القرار اليمني. في اليوم الثاني أطلق العسيري تصريحا يظهر سيطرة قواته دون أي مقاومة تذكر، كما قال:
1: العملية بدأت والأهداف بدأت تتحقق مع بداية أول 15 دقيقة. حصلت القوات والله الحمد على السيطرة الجوية المطلقة وبدأت في تنفيذ جميع العمليات.
0: لم يفهم العالم يومها عن أي سيطرة يتحدث العسيري، فالمشاهد الآتية من اليمن كانت فقط لمدنيين أبرياء قد استشهدوا ولمنشآت حكومية وخاصة قد دمرت.
2: العدو كان يظن أنه من خلال الدعم الدولي الكبير الموجود لديه، الإعلان من واشنطن، الموافقة الأمريكية على شن العدوان، الدعم اللوجستي، التحالف الدولي، الطائرات، الصواريخ، السلاح، النفوذ، أن هذه ممكن أن تحسم له المعركة. ولهذا تصور أنها تحسم في أسبوعين إلى شهر إلى أبعد الحدود 3 أشهر.
3: فكرة الحسم السريع لدى السعودية في الواقع نابعة من أولا عدم استكمال المعلومات الخاصة بالهجمات العسكرية المطلوبة لهذا النوع من الحسم السريع. أعتقد أنهم استعجلوا قرار الحرب. الأمر الآخر، أعتقد أن الأطراف اليمنية الحليفة لهم ربما يعني ضللت النظام السعودي والقيادة السياسية السعودية بمعلومات اكتشفوا لاحقا بأنها ليست واقعية وليست حقيقية.
0: راحت السعودية تصب حقدها على الشعب اليمني قتلا وهدما وارتكابا لجرائم متنوعة بغطاء من واشنطن. 40 يوما مضت، اتخذ القرار بعدها بكلب الموازين على رأس من غامروا بالاعتداء على اليمن.
4: العدوان أخطأ في التقدير، لم يقدر جيدا من هم اليمنيون، والثاني أن اليمنيون بصلابتهم وبتاريخهم وبعنفوانهم فاجأوا العدوان بقدرات لم يكن يتوقعها ولم يكن يتصورها. لذلك عجز لدى المهاجم وقوة لدى المدافع أفشلت الهجوم ومنعته من تحقيق أهدافه.
0: داخل الأراضي اليمنية حاولت قوات العدوان مع المرتزقة الموالين لها جاهدة تحقيق اختراقات في كل جبهات القتال التي رسمت بعد الانسحاب من المحافظات الجنوبية. مئات الزحوفات والاشتباكات شهدها خط الساحل بدءا من جبهة تعز وصولا إلى جبهة حرضميدي لإبعاد الجيش واللجان الشعبية عن باب المندب والبحر الأحمر. الأمر نفسه تكرر في جبهة البقع في أقصى الشمال الشرقي لليمن، وفي جبهة الداخل أبرزها صرواح ونهم بهدف شق الطريق إلى صنعاء، عسى أن يعوضوا عن إخفاقاتهم ويعلنوا حسم المعركة.
5: نعم، أهمها الساحل الغربي وفي نهم، لأن العدوان مركز على هذه الأماكن باعتبارها حسب خططه ومخططاته هي الأقرب إلى صنعاء نهم. فلذلك زج بجميع المرتزقة وزج بالإمارات وزج أيضا البحرين وزج بكل الدول التي شاركت التحالف السعودي الأمريكي في هذه المنطقة من أجل الدخول إلى صنعاء حسب تخطيطهم وحسب تفسيراتهم.
2: هذه النماذج أثبتت أن الشعب اليمني هو بين خيارات الاستمرار والصمود، إضافة إلى الصمود الذي مثله الجيش والأمن واللجان الشعبية في الجبهات العسكرية، الصمود الذي يجعل من العدو إذا تقدم أو ثم تقدم حصل له يكون بثمن كبير جدا وغير مستقر، كما هو حاله مثلا الآن في المخا. لذلك لا يوجد هناك أي قلق، لأن القضية بالنسبة لنا هو مواجهة العدوان بكل الإمكانات والوسائل حتى لا يستقر له أي وضع على الإطلاق، كما هو الحال لا يستقر الآن للاحتلال أي وضع في أي مناطق احتلها بقوة بالقوة العسكرية.
3: من يقاتلون أو من يتعرضون للقتال هم الذين يملكون الأرض، هم الذين يعرفون تضاريس هذه الأرض، يعرفون أوديتها وجبالها، وبالتالي حتى يعني الخبراء العسكريين الأمريكيين تحدثوا كثيرا عن أنه والله الجيش واللجان الشعبية تستخدم أسلحة بدائية وتكتيكات ربما تكون هي معروفة من ضمن حروب العصابات، ولكن هذه الأسلحة البدائية هي التي قهرت الصواريخ المتطورة جدا، الطائرات المتطورة جدا، حتى النظم العسكرية المتطورة جدا.
6: What the Saudis are doing to make up for the fact that on the ground they are not doing well is using both drones and aircraft for the murderous aerial bombardment we are seeing there. And we have to say that the aircraft and the drones are provided by America and Britain, and it is highly unlikely, in fact it's impossible, for the Saudis to conduct those operations without technical assistance from British and American personnel. Whether military personnel or civilian contractors is an issue to come out.
0: كل تلك العمليات رافقها غطاء جوي وبحري وبري كثيف، ورغم ذلك لم تستطع أي منها تغيير المعادلة، فقد ظل المقاتل اليمني ثابتا مكانه بسلاحه يصد تلك الزحفات ويحولها إلى ملاحم لن تمحى من ذاكرة التاريخ.
7: عوضوا عن ذلك بمحاولة الانتصار الإعلامي، وجهوا كل الماكينة الإعلامية في اتجاه خلق انتصار زائف وواهم، كما قلت 100 مرة وهم يدخلون صنعاء، 100 مرة وهم يدخلون ميري. هذه تكررت بشكل كبير جدا، كانت هذا الدخول الوهمي يرافقه إعلام، ماكينة إعلامية قوية جدا تحاول أن تؤسس لشيء في وعي وعقول مناصري هذا العدوان.
4: حقيقة ليس تخبط إعلامي، إنما هو تخبط قيادي في السعودية. دائما الضعيف يلجأ إلى الكذب، ودائما الفاشل والذي يخفق في مشروعه يلجأ إلى تغطية الفشل باختلاق الأوهام وإطلاق التصورات الجوفاء. والسعودية التي كانت تريد أن تحقق إنجازات عسكرية استراتيجية فشلت في تحقيق ذلك، لذلك لجأوا إلى الكذب والنفاق.
8: في 7 فبراير شباط عام 2016 تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية من تطهير كامل سلسلة جبال العمري بعد معارك عنيفة، وبذلك يكونوا قد أمنوا حصنا بحريا منيعا يتيح لهم استهداف أي هدف يقترب من السواحل اليمنية. في 6 أغسطس من نفس العام أفشل الجيش واللجان الشعبية أكبر المخططات العسكرية المسنودة بأكبر غطاء جوي في منطقة نهم من أجل التقدم نحو العاصمة صنعاء، موقعين أكثر من 50 قتيلا وعشرات الجرحى، بالإضافة إلى تدمير عدد من آلياتهم. وعلى مدار العام كسرت مئات الزحوفات وتكبد الغزاة آلاف القتلى والجرحى، وقد أدى الفشل الذريع للعدو في هذه الجبهة إلى حدوث خلافات في معسكر التحالف الذي يتهم أدواته بالضعف والعجز والفشل. في 14 أكتوبر تشرين الثاني تكبدت القوات التابعة للسعودية أقصى الضربات بمقتلة تجاوز عدد من صرعوا فيها 60 مجندا ومرتزقا كانوا يزحفون بكتمان وسرية باتجاه منفذ البقع الخضراء بين صعدة ونجران، وقد نجح المقاتلون في هذه العملية من استدراج مجاميع المرتزقة إلى مربع كمين محكم ومعهم عشرات الآليات المدرعة.
0: المأزق الذي يعيشه تحالف العدوان اليوم لم يعد يتمثل في عجزه عن بلوغ الأهداف الرئيسية للعدوان فحسب، إنما أيضا في انتقال القتال إلى داخل المملكة، ففي العمق السعودي تتجلى المعادلة الأكثر قساوة بالنسبة إلى الرياض وداعميها الغربيين. المملكة التي بدأت الحرب معتدية على المدن والقرى اليمنية باتت اليوم عاجزة عن الدفاع عن عمقها الجنوبي الذي اقتحمه الجيش واللجان الشعبية وسيطروا على مواقع استراتيجية فيه. فمن التوغل في جيزان ثم في عسير وصولا إلى عمق نجران التي تبعد حوالي 10 كيلومترات عن الحدود اليمنية، تأتي التطورات العسكرية لتؤكد انقلاب السحر على الساحل.
5: هناك عملية غنز كثيرة، هناك اصطياد الدبابات، هناك إحراق للدبابات حتى أنه وصل، وهناك هروب بالنسبة للجيش السعودي نظرا لأنه لا يمتلك استراتيجية ولا يمتلك عقيدة قتال الجيش اليمني، وبالتالي جلب المرتزقة، والمرتزقة لا يمكن أن يقاتل إلا من أجل المال، وبالتالي هو أشبه بأنه عجز عن كبح جماح الجيش والجيان الشعبية من هذه المناطق، ولن نخرج منها حتى ينتهي العدوان، ما لم فالعملية ستستمر إلى ما بعد ذلك.
8: في 28 من شهر يناير كانون الثاني عام 2016 تمت السيطرة على جبل الدود الاستراتيجي المطل على الخوبة ومناطق أخرى. حاول الجيش السعودي استعادة السيطرة على الجبل أكثر من مرة، لكن محاولاته باءت بالفشل مع خسائر جسيمة. في أواخر شهر إبريل نيسان من العام 2016 تم استهداف طقمين عسكريين تابعين للجيش السعودي في طريق موقع ملحم العسكري بجيزان عن طريق عبوات ناسفة، وأظهرت المشاهد فرار جنود العدو دون أن يقوموا بتفقد زملائهم من القتلى والجرحى قبل أن تنفجر بهم عبوتين آخرتين زادتا من عدد القتلى وخلقت حالة من الهلع بين من بقي منهم على قيد الحياة. العملية أسفرت عن مقتل 24 جنديا وإصابة آخرين إصابات بالغة. وفي 24 من أغسطس آب من العام نفسه وزع الإعلام الحربي مشاهد لا يمكن نسيانها من الذاكرة اليمنية، وفيها ملحمة قتالية كبرى لأبطال الجيش واللجان الشعبية في موقع الشرفة المطل على مدينة نجران، وصوت المقاتل اليمني وهو يقول بأعلى صوته: سلم نفسك يا سعودي، أنت محاصر.
9: سلم نفسك أنت محاصر.
8: حالة الذعر والخوف الشديدين لدى الجنود السعوديين الذين هربوا بآلياتهم ومدرعاتهم ظهرت جلية في المشاهد، لدرجة أن مدرعتين اصطدمتا ببعضهما نتيجة الإرباك الكبير الذي حل بأصحاب الموقع. النصف الثاني من شهر سبتمبر أيلول عام 2016 سجل أكبر محرقة لعتد الجيش السعودي، ففي أيام معدودة خسر العدو أكثر من 30 آلية معظمها دمرت خلال محاولات يائسة قام بها جنوده لاستعادة المواقع التي فقدوها في منطقة جيزان.
4: واليمنيون ليسوا أصحاب عدوان، وإنما قاموا بالعملية العسكرية البرية عبر الحدود من أجل إرسال هذه الرسالة ليجبروا العدو على التوقف عن عدوانه، فبالتالي كان العدوان السعودي بحاجة إلى شيء من أوراق الضغط عليه حتى يتوقف، وهذا ما شاءه اليمنيون. وعلى هذا الأساس نحن نرى أن لا أهداف استراتيجية احتلالية يملكها أو لدى الشعب اليمني سواء بقيادته السياسية أو بجيشه أو بلجانه الشعبية.
10: حتى يعني إظهار المناظر الإعلام الحربي، المناظر المخزية لهروب السعوديين، حتى هذا ما كان يشتوا يظهروا أنصار الله، حذروا قالوا لهم لدينا أسرى سعوديين، لدينا مناظر ستبث، حتى هذه نحن لا نريد يعني نجرحهم بهذا، لكن هم وصلوا الناس إلى هذا الحد.
9: سلم نفسك،
0: العمليات العسكرية المذهلة للجيش اليمني واللجان الشعبية ترافقت مع توثيق الإعلام الحربي للخسائر النوعية بمشاهد وصور عرضت على غير وسيلة إعلامية. اقتحام لمواقع السعوديين وتموضع فيها، تدمير لدباباتهم الأمريكية وإعطاب لأخرى، اغتنام لأسلحتهم النوعية وحرق لآلياتهم بالولاعة، قنص وأسر لجنود من داخل مواقعهم، فيما جثث لآخرين تبقى مرمية على الأرض لساعات. كل ذلك رصدته الكاميرا في وضح النهار وتحت نظر مروحيات العدو وطائراته التي اكتفت بالاستطلاع عن بعد وعجزت عن وقف دفاعة المقاتلين اليمنيين جنوب المملكة.
6: The massive amount of weaponry which both Britain and the United States provide to Saudi Arabia. Much of it, I have to say, which just lies in waste because the Saudis don't have the resources to use that weaponry. But we are seeing in Yemen, in terms of the ground fighting, the Saudis are not doing very well. And it doesn't surprise me because the Saudi army has very little combat experience. And they're facing, in particular, the Houthi rebels.
4: الخسائر السعودية كانت على نوعين أو ثلاثة أنواع. النوع الأول هو الخسائر بالعتاد والخسائر بالمال، وهذا أمر لا شك فيه. المسألة الثانية كانت خسائر بالهيبة لجيشهم والخسائر المعنوية، وهذه المسألة ستبقى تداعياتها لسنين طويلة في المستقبل. أما الخسارة الكبرى بالنسبة للسعودية هي الخسارة الاستراتيجية. مهما فعلت السعودية فإنها لا تستطيع أن تخرج من هزيمتها في اليمن.
8: تشير الإحصائيات إلى أنه خلال العمليات العسكرية في جبهات ما وراء الحدود فقط تم تدمير عتاد عسكري ضخم وصل إلى أكثر من 1000 آلية عسكرية موزعة على الشكل التالي: المدرعات 181، الآليات 697، الدبابات 148، علاوة على تدمير مئات الآليات في جبهات الداخل.
0: شكلت هذه الخسائر الجسيمة في القوات والعتاد فضيحة كبيرة للجيش السعودي، لذلك حاولت المملكة وضع حد لهذا الاستنزاف المخلف. استعان النظام السعودي بمقاتلين تكفيريين ومرتزقة يمنيين، ألبسهم زي جنوده العسكريين ثم وزعهم على طول جبهات القتال داخل المناطق الحدودية. كان المطلوب من هؤلاء المرتزقة إنجاز ما عجزت القوات السعودية عن تحقيقه، لكنهم سرعان ما تحولوا إلى لقمة سائغة لأبطال الجيش واللجان الشعبية.
3: هناك عقيدة قتالية لدى الجيش واللجان الشعبية، أولاً تقوم على الاعتقاد بأنهم أصحاب هذه الأرض وأصحاب قضية مشروعة، وهذا الذي يدفع المقاتلين في الجانب اليمني لأن يخوضوا المعركة بروح فدائية، بأن يخوضوا هذه الحرب بعقيدة لا تتزعزع، وهو الذي يفتقر له النظام السعودي، ولذلك هو يستعين بمرتزقة وهو يستعين بمقاتلين من خارج هذا البلد،
5: لأنه لا يريد أن يخسر من جنوده فيلقى سمعة دولية وسمعة داخلية، فهو يريد أن يحافظ على السخط الشعبي ما أن لا يتنامى، خصوصا وأن هؤلاء ينتمون إلى أسر عريقة وينتمون إلى قبائل في الجزيرة العربية، وهو يخاف أن يتفاقم هذا الوضع ثم يحدث بلبلة داخل الجيش السعودي، فلذلك ما دام يمتلك المال سأجلب من هؤلاء سواء باسم المال أو باسم المذهبية والطائفية التي يستخدمها العدو السعودي في هذا الجانب من العدوان.
6: Well, first of all, we have to remember that much of the personnel operating on behalf of the Saudis are essentially mercenaries. I mean, they recruit a lot of the air crew are Pakistani and from elsewhere. And there is always a question, if you're employing a mercenary force, just how committed they are at the end of the day. Very different between people who are fighting to defend their country, defending their homeland, fighting against the civilian consequences of civilian casualties. The question of motivation then comes in. Secondly, as well, I mean, many of the Saudis, it would be interesting to know, many of the commanders will, of course, be picked because of their connections in the royal family. And again, their ability must be open to question.
0: العمل الاستخباراتي كان حاضرا وبقوة في خطة الجيش اليمني واللجان الشعبية ليؤكد أن هزيمة قوى العدوان أخذت أشكالا كان من الصعب حتى التفكير بها يوم بدأت الحرب. أسماء كثيرة لقيادات كبرى موالية للسعودية كانت هدفا مباشرا لعمليات المقاتلين اليمنيين.
5: هذا الجهد المبذول من أجل إفشال مخطط قائم أو سيكون خطرا يهدد الأراضي اليمنية أو الجمهورية اليمنية أو أي منطقة من اليمن، سيتم رصدها وجمع المعلومات عنها ثم التخطيط بتخطيط تكتيكي.

0: الواقع. الميناء نتائجه هي هذه. هذا بالتأكيد سيستمر سيطور، والآخر سيستنزف وسيتلاشى بفعل الاستمرار بالصمود والإبداعات التي تبدعها وحدة صناعة الحرب.
1: نائب رئيس هيئة الأركان العامة لواء ركن أحمد سيف اليافعي، قائد المنطقة العسكرية الثالثة في صرواح عبد الرب الشدادي، قائد الشرطة العسكرية في مأرب العميد عبد الله دحان المرادي، أركان حرب اللواء 72 في جبهة النيم العقيد أحمد محمد علي الصباري. استهداف قاعدة العند الجوية في محافظة لحج، حيث كان الغزاة على استعداد للزحف إلى تعز على رأس قوة كبيرة من عناصر المرتزقة. استهداف غرف عمليات الغزاة في معسكر بالقرب من باب المندب، ما أدى إلى مقتل المئات بينهم أجانب وعرب وضابط إسرائيلي برتبة كولونيل يدعى فيكتور إيغورنوفسكي.
2: بسم الله قاهر الجبار.
3: مفاجآت أشبه بالمعجزات تكشفها القوة الصاروخية اليمنية يوما بعد يوم، لتؤكد أن هزيمة السعودية ومن يقف وراءها لا عودة عنه. فبرغم ادعاء قيادة العدوان أنها دمرت كل المنظومات الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية، إلا أن الأخيرة استطاعت الحفاظ على جزء منها كالسكوت وتوشكا وأخرى قصيرة ومتوسطة المدى. عملت ببراعة وسرية على تطويرها وصناعة أخرى جديدة لها قدرة كبيرة على التدمير، وأصابت العدوان في عمقه الاستراتيجي.
4: فاجأ اليمنيون السعودية بأول صاروخ مدى 75 كيلومتر، وهذا كان صدمة كبيرة للسعودية. وبعد التدقيق في الأمر تبين أن اليمنيين لم يكونوا يضيعوا الوقت أثناء الأيام الأولى للعدوان أو الأسابيع الأولى للعدوان، فإنهم لجأوا مباشرة إلى التفكير وابتكار وابتداع الوسائل لرد العدوان، ومن هذه الوسائل التصنيع الذاتي للصواريخ.
0: الوحدة الصاروخية كانت خارجة عن الجاهزية فعلا. استطاع أبطالنا في اللجان الشعبية وبالذات في الوحدة الصاروخية أن يعيدوا تأهيل هذه الصواريخ وأن يبتدعوا أيضا أشكال جديدة وأجيال جديدة من الصواريخ التي يمكن أن تتعامل مع العدو وأن تضرب في العمق دون أن يستطيع العدو أيضا أن يتصدى لها. هذه معادلة كسرت ما هو متعارف عليه.
5: ما كان للشعب اليمني رغم فارق الإمكانات العسكرية واللوجستية والمادية وحتى السياسية بالنسبة لمواقف المجتمع الدولي، ما كان لهذا الشعب أن يصمد، وللجيش والأمن واللجان الشعبية، لولا أن هناك قيادة حكيمة، قيادة تتابع مجريات المعركة أولا بأول وتستطيع أن تتعاطى مع المعركة بحجم النفس الطويل، وكذلك السعي إلى التطوير القدرات الصاروخية القدرات العسكرية.
3: قد استخدمت هذه الصواريخ لضرب مواقع في العمق السعودي تبعد عن الأراضي اليمنية بما يزيد عن 800 كيلومترات، وقد حققت بمعظمها هدفها رغم سيطرة المملكة الكاملة على نطاقها الجوي. لقد باتت اليوم مدن سعودية عدة بما فيها العاصمة الرياض تحت تهديد الصواريخ اليمنية البعيدة المدى.
6: شعبنا اليوم بالرغم من الخسار الشديد والمعاناة الاقتصادية الشديدة وظروف الحرب الصعبة يبني قدراته العسكرية على نحو مذهل، ويحق لكل الناس في كل الدنيا أن يندهشوا. وتمكن بفضل الله تعالى من قطع شوط مهم وكبير، وعلى رأس هذه القدرات القدرة الصاروخية التي وصلت بدءاً من صاروخ الصرخ. إلى بركان اثنين الذي مداه اليوم يصل إلى الرياض، وفيما بعد إن شاء الله إلى ما بعد الرياض وما بعد ما بعد الرياض.
5: هناك ينتاب الجيش السعودي والجيش المتحالف معه والأدوات خوف ورعب شديد، لأنهم يتخيلون بين لحظة ولحظة أخرى سقوط صاروخ باليستي من هذا النوع، وبالتالي فإنهم يرتبكون حتى عندما يقومون بالدوام الرسمي ينتابهم الخوف والحديث فيما بينهم، كما وصلتنا معلومات كيف لو استهدفهم صاروخ ما البعض يغيب من معسكره والبعض يغيب من القاعدة. وكان هناك توجيهات صارمة من بن سلمان أنه يلزم الموظفين بالحضور إلى هذه القواعد.
7: أعتقد أن ما قاله السيد عبد الملك الحوثي لم يكن من باب التهويل ولا الحرب النفسية، الرجل صادق في كلامه، لا يتحدث إلا وفق معطيات، وبالتالي على النظام السعودي أن يحمل جديا الكلام الذي قاله السيد عبد الملك الحوثي فيما يخص بوصول الصواريخ إلى قلب الرياض وإلى ما بعد الرياض حتى.
8: And at some point, the Saudis may have to draw the consequence of that. It's becoming too costly in all sorts of ways, and perhaps withdraw. Or it could impact back into Saudi Arabia itself. We know little of the inner workings of the Saudi government, but there must be tensions about this, because any war which goes on for a long time, which looks unwinnable, inevitably causes splits and tensions within, in this case, the royal family in Saudi. So in one sense, the Yemeni forces don't have to win. They have to prevent the Saudis winning.
1: الطائف. ففي مساء الأحد التاسع من أكتوبر تشرين الأول عام 2016 أطلقت القوى الصاروخية صاروخاً باليستياً لأول مرة من طراز بركان واحد المطور محلياً على قاعدة فهد الجوية في الطائف. جدة. في حدث تاريخي أصاب العدو بمقتل، استهدف الجيش واللجان الشعبية يوم الخميس 27 من أكتوبر تشرين الأول عام 2016 مطار الملك عبد العزيز بجدة، ما أدى إلى إلحاق دمار كبير في المطار. الرياض. كانت تلك الضربة بمثابة الصاعقة، حيث أعلنت القوى الصاروخية يوم الخامس من فبراير شباط من العام 2017 عن استهداف قاعدة عسكرية سعودية في منطقة المزاحمية غرب الرياض بصاروخ باليستي من نوع بركان اثنان. في 18 من شهر آذار مارس عام 2017 أعلنت القوة الصاروخية اليمنية إطلاقها صاروخ بركان اثنان آخر أصاب قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض.

0: الرياض مجددا. قصف العاصمة الرياض بتاريخ 19 من مايو أيار عام 2017 بصاروخ بركان 2 قبيل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إليها.
1: وصول الصاروخ اليمني إلى الرياض كان بمثابة زلزال نفسي وزلزال معنوي أصاب النظام السعودي، لأن الرياض العاصمة والتي فيها حجم كبير من السكان السعوديين، وهي تعتبر القاعدة الديموغرافية والقاعدة الاقتصادية والقاعدة السياسية للدولة، أن تصلها نار اليمنيين بهذه السهولة كان أمرا صعبا عليهم، ولذلك هربوا من الحقيقة إلى الكذب أو الإخفاء، لأنهم لا يريدون أن يساهموا في زيادة الانهيار والاهتزاز المعنوي والنفسي لمواطنيهم.
2: بطبيعة الحال السعودية إذا اعترفت بوجود صاروخ يصل إلى الرياض سيكون له تبعات إنسانية اجتماعية واقتصادية، ولهذا هي لا تعلن حتى عن إسقاط صاروخ مما أعلنته الوحدة الصاروخية والقوة الصاروخية أنه وصل إلى الرياض، لكنها إذا وجدت أن هذا الموضوع ممكن أن يمثل مادة للاستغلال كما حصل في الصاروخ الذي انطلق إلى قاعدة عسكرية في مدينة جدة، حاولوا أن يجيروا الموضوع بأنه استهداف لمكة المكرمة واستخراج الإدانات من قبل تلك الأطراف التي هي معهم داخل هذا التحالف وليس من قبل طرف آخر.
3: الصاروخ عندما يصل إلى الرياض ويمر فوق مئات المدارس وألاف المستشفيات هي رسالة للشعب المسلم في مملكة آل سعود أنه اليمنيين لا يستهدفونكم، لا يقتلونكم، وهو من باب الضغط أيضا أن يقوم المواطن السعودي، يعني أن يثار، أن ينهض، أن يفهم ليش ما تقصف مدارسهم ومدارسنا تقصف. إذا لم تستمر هذا لابد تكون حتى في الحرب قيم، هؤلاء بدون قيم.
4: صحيح أن النظام السعودي ما زال مصرا على يعني عدم التفريق بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية، ولكن ضبط النفس لدى الجانب اليمني هو يعكس الجانب الأخلاقي، الجانب العقدي، وأيضا الثقة بالذات والثقة بأنهم قادرون على أن ينتصروا دون اللجوء إلى مثل هذه العمليات التي تصنف بالعمليات التي تصنف ضمن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسان.
5: من مكانة العارف بقيمة انتصاراته وحجم إمكانياته، راحت القوات البحرية وخفر السواحل اليمنية تطلق تحذيراتها لردع بوارج تحالف العدوان من الاستمرار في انتهاك المياه الإقليمية والاعتداء بالقصف على المناطق اليمنية والحظر البحري والتعرض للملاحة اليمنية. لم تأخذ قوى التحالف تلك التحذيرات على محمل الجد، فبالنسبة لها من المستبعد امتلاك الجيش واللجان الشعبية لأي منظومة هجوم بحرية، بالرغم من أن عددا من سفورهم وقطعهم البحرية كانت قد تعرضت من قبل لهجمات وضربات القوات البحرية اليمنية.
6: يمثل ذلك ردع للعدوان لأنه انتهك السيادة اليمنية وانتهك المياه الإقليمية اليمنية، ومن حقنا الطبيعي أن ندافع عن أنفسنا وعن مياهنا الإقليمية وفق القرارات الدولية، وأن نستهدفها سواء بالضربات الصاروخية أو بالدبلوماسية، لكن نحن فقدنا الدبلوماسية والعالم لم يستطيع أن يسمعنا ولا يسمع لمفاوضاتنا ولا يسمع لشكوانا، وبالتالي ما كان علينا إلا استخدام القوة الصاروخية لتدميرها.
5: الأول من أكتوبر تشرين الأول من العام 2016 حصل ما لم يكن بالحسبان. القوة الصاروخية اليمنية تستهدف السفينة الإماراتية العملاقة تسواف عندما كانت تحاول التسلل إلى المياه اليمنية لتنفيذ عملية عسكرية قبالة شواطئ باب المندب، وتصيبها بشكل مباشر وفادة.
7: هذه الرسالتين أعطت مؤشر بأن البحر أيضا الذي تعتقده بأنه آمن لكم ليس آمن، وفي أي وقت يستطيع الجيش واللجان الشعبية أن يضربوا ضربات مسددة في هذا المنطقة البحرية وأن يصيبوا أهداف وأن يعيقوا تطوركم العسكري في هذه المنطقة المائية.
2: الناقلة العسكرية الإماراتية التي استهدفتها القوة البحرية هي ناقلة عسكرية وليست ناقلة جرحى ولا ناقلة إنسانية. طبعا هم في أي عمل عسكري يغطوه أو يعطوه له طابع إنساني واجتماعي أو اقتصادي أو إنساني أو إغاثي. فمثلا الناقلة الإماراتية التي استهدفت قالوا كانت تحمل إغاثة، وهي متجهة من باب المندب شمالا. يعني إلى أي الأماكن هي متجهة الإغاثة؟ هل أنتم ممكن تقدموا إغاثة للحديدة؟ هذا غير معقول. وتارة يقولوا أن كان فيها جرحى، ونحن نعلم أن الجرحى لا يساقون عبر السفن، لأن السفن بطيئة في التحرك ولا تصل في وقت سريع. ثم كيف الإمارات تأخذ جرحى من عدن وتذهب بهم إلى الحديدة شمالا؟ إلى أين أنتم ذاهبون بالجرحى؟
5: أربعة أشهر فقط وتأتي الضربة الثانية، هجوم مباشر على الفرقاطة السعودية المدينة قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي البلاد بعد عملية رصد دقيقة. الأسلوب الذي استخدم في هذه العملية أصاب قيادة العدوان بالذهول، لا سيما وأن الفرقاطة المدينة واحدة من أكثر القطع العسكرية السعودية الفرنسية الصنع تطورا.
1: الاستهداف للقطع البحرية للعدوان كان له ثلاثة مفاعيل وثلاثة أثار رئيسية. المسألة الأولى رسالة للعدوان بأنه ليس وحيدا في التحكم بالشواطئ اليمنية، وبأن أهل اليمن يملكون ما يجعله هذه القطع البحرية تتراجع. المسألة الثانية تتعلق بالتسليح بذاته، أن اليمن تحت الحصار والنار استطاعت أن تطور قدراتها الصاروخية بحر وتحقق هذه الإصابة الدقيقة. والمسألة الثالثة رسالة استراتيجية بأن العدوان الذي ظن أنه يتحكم بالسيطرة الكاملة على الشواطئ لا يملك مثل هذه السيطرة.
5: هكذا أظهرت الوقائع الميدانية تفوقا في بعض ساحات المواجهة للمقاتل اليمني وتوازنا استراتيجيا في ساحات أخرى. بدأ الجهد اليمني منصبا على تكريس معادلات إضافية من القوة، وبخاصة في مجال الدفاع الجوي الذي سبب إسقاط العديد من طائرات العدوان من طرازات متعددة قبل وبعد أن أخرج من جعبته سلسلة طائرات من دون طيار يمنية الصنع.
8: بدأ في تصنيع طائرات بلا طيار، هي كذلك إن شاء الله ستأخذ مسارات متطورة ومديات أبعد وأرفع وأكثر فاعلية إن شاء الله.
2: طائرات بلا طيار هي دخلت الخدمة قبل أن يتم الإعلان عنها بحوالي 6 أشهر، وسيأتي اليوم الذي يكشف لكم أن الطائرات بلا طيار كانت وراء أحدث وأهم العمليات العسكرية التي نكلت بالعدو، سواء من حيث الاستطلاع أو من حيث التنفيذ.
7: وهي طائرات خالصة يمنية خالصة، أدواتها أنا زرتها وأنا أعرف مما صنعت أصلا. هذا الإنجاز بالتأكيد يؤسس لإنجاز أقوى من ذلك خلال الأيام القادمة.
6: من استطاع أن ينتج طائرات بلا طيار وصواريخ بعيدها المدى ويطورها من 350 إلى 1200 كيلو متر قادر على أن يطور ما بعدها وأن يفاجئ العدو بأشياء استراتيجية، وطالما هناك عزة وكرامة وطالما هناك قتل واستهداف للمدنيين والبنى التحتية سيكون هناك من الطبيعي مفاجآت.
1: وكل ذلك يسجل بأحرف إيجابية مضيئة لليمنيين بأنهم تحت الحصار والنار استطاعوا أن يطوروا قدرات صاروخية هائلة، كما طوروا القدرات بالنسبة للطائرات دون طيار التي تستطيع أن تستطلع وتراقب، كما تستطيع أن تحمل الرؤوس الحربية والمدمرة.
0: نشرت دائرة التصنيع العسكرية في وزارة الدفاع اليمنية صورا لأربع طائرات بدون طيار تم اختبارها بنجاح في الميدان، وهي على الشكل التالي: 3 طائرات استطلاعية هي راصد، رقيب، هدهد 1، طائرة هجومية تدعى قاصف 1 يبلغ مداها 150 كيلومتر وزمن تحليقها 120 دقيقة فيما يحمل رأسها الحربي 30 كيلوغراما.
5: أيام قليلة بعد هذا الخطأ يعلن الجيش اليمني واللجان الشعبية عن مفاجأة جديدة بامتلاكهم لتقنية عسكرية جديدة قادرة على تحييد المنظومة الدفاعية الأمريكية الباتريوت طراز باكتري التي تمتلكها السعودية وتمكنها من اعتراض بعض الصواريخ البالستية التي تنطلق من اليمن.
6: نعم، استطاعت القوة الصاروخية أن تحيد منظومات الباتريوت باك 3-3 وهذا إنجاز عسكري كبير جدا في ظل حصار مطبق على أيناء من البر والجو والبحر.
1: أنصار الله بعد الحرب العدوان السعودي على اليمن أصبح رقما صعبا ليس في المعادلة المحلية بل أصبح رقما في المعادلة الإقليمية، خاصة وأنه انفتح بشكل واضح وعلني وبكل شجاعة وجرأة على محور المقاومة.
5: إزاء هذه الإنجازات الميدانية لجأ العدوان إلى الحرب الاقتصادية. الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها أهل اليمن بسبب الحصار الذي تفرضه عليهم قوى العدوان، بالإضافة إلى القرار الجائر الذي اتخذته واشنطن من خلال عبد ربه بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، لم يقلل من عزيمة اليمنيين ولم يثنهم عن الاستمرار في التبرع لجبهات القتال بما أمكن من ملبس أو مأكل أو مال أو مجوهرة.
3: جربوا الورقة الاقتصادية الآن يجوع الشعب. الآن المقاتل اليمني 7 أشهر 9 أشهر بدون مرتبات، هم مش فاهمين هذا، هم ما هم مش فاهمين المسألة معركة كرامة، معركة حق وباطل.
2: الشعب اليمني هو شعب حضاري وشعب عظيم، وهو يمتلك قضية ولديه إرث حضاري كبير جدا، ولديه من القدرة أن يواجه العدوان لفترات طويلة جدا، لأن قدرة الصمود ليست في الإمكانات. دول خليجية تهتز عندما يهبط سعر النفط دولارا أو دولارين وتتأثر. الشعب اليمني رغم الحصار والقصف وشراء الولاءات ومحاولة إثارة الكثير من الفتن، شعب صامد لأنه يمتلك قضية ومحق، والعدوان جاء إلى داره وجاء إلى وطنه وإلى بلده وهو لم يأتي إلى أحد ولم يعتدي على أحد، فطالما هو يمتلك القضية المحكة والعادلة بالتأكيد هو قادر على الصمود لفترة طويلة.
5: في المقلب الآخر، تزامن انكسار السعودية عسكريا مع بدء اهتزازها اقتصاديا. ميزانية العام 2017 أظهرت عجزا غير مسبوق تجاوز 52 مليار دولار. سريعا بدأت تداعيات هذه الأزمة تظهر للعلن، فأهل المملكة الذين لم يعرفوا التكشف يوما بات يطاردهم شبح التسريح الوظيفي، لا سيما بعدما أعلنت كبريات شركاتهم عن تسريح الآلاف من عمالها، وترددت أخبار عن احتمال إعلان أخرى لإفلاسها.
4: هذه حرب تشبه إلى حد كبير حرب الخليج الثانية، وفاتورة حرب الخليج الثانية بلغت كما أتذكر 760 مليار دولار، فما بالك اليوم وقد استمرت تلك الأزمة 6 شهور، بينما نحن اليوم بعد نقترب من العامين أو ننهي هذه العامين، والحرب لم تتوقف وما زالت ذات الأسلحة ذات القوات تشارك، بل هناك يعني النية إلى مضاعفة هذه القوات، إلى مضاعفة وتيرة الطلعات العسكرية والحملات البرية والحصار البحري. فأعتقد بأننا أمام كارثة اقتصادية إذا لم تتوقف السعودية، رغم أنه اليوم هناك أزمة حقيقية بسبب عدم ارتفاع سعر النفط كما كانوا يتوقعوا.
7: في نقد والحجاز يعرف المجتمع الحجازي والنقدي بأن الهزيمة انعكست على حياته، على معيشته، على كل ما يتعلق بحياته. الاقتصاد أصبح شبه منهار، هناك استغناء عن عمالات، هناك إيقاف لمصانع لمشاريع كان سابقا تم البدء بها. هذه أحد تجليات الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العدو. بالتأكيد هذه الأزمة ستتصاعد وس ستكون مركبة خلال الفترة القادمة إذا ما استمر العدوان.
6: بالإضافة إلى أنه وصل الأمر بما يسمى إمام الحرمين بالدعوة إلى التبرع للجيش السعودي، وهذه من الأشياء الغريبة التي لم يستوعبها حتى العرب حتى المتحالفون، أنه وصل بأنه على الشعب السعودي أن يدفع كلفة هذه الحرب والمغامرة نيابة عن أمريكا وإسرائيل.
4: اليوم النظام السعودي يعتمد على جيوب المواطنين من خلال فرض ضرائب باهظة جدا واعتماد سياسة تقشف في الوقت نفسه، انهيار في السوق، في أسواق المحلية، في الاقتصاد المحلي، التقليص الإنفاق على المنشآت، على قطاع المنشآت والتشييد، وبالتالي تراجع كثير من القطاعات الاقتصادية. أعتقد هناك أزمة كبيرة جدا تواجه النظام السعودي، وهناك اشتباك داخلي سواء حتى على مستوى العائلة المالكة، لأن هذا النضب وهذا النزف المستمر والمتواصل لا يعني سوى أن هناك أزمة على مستوى الدولة وليس على مستوى الاقتصاد فقط.
5: عدم تحقيق السعودية لأي نوع من أنواع الحزم أو الحسم في أرض المعركة أجبرها على السير في طريق كانت ترفض حتى الاقتراب منه. أذعنت للوقائع الميدانية وذهبت إلى اللقاءات المباشرة مع أنصار الله والقوى الوطنية وأجرت سلسلة جولات تفاوضية.
3: طبعا السعودية كانت لا تعترف بشيء اسمه حركة أنصار الله، لا تعترف بغير هذه، لكن بسبب الضغط العسكري في حدودها ووصول المقاتل اليمني إلى عمق السعودية هو الذي جلبها لتتفاوض خاضعة في ظهران الجنوب، وكانت يعني مفاوضات ندية.
2: اللقاءات كلها التي نجريها نحن كمكون أنصار الله في الوفد الوطني لها أبعاد كثيرة. أولا باعتبار أن أنصار الله بات لهم حضور دولي واضح ومعروف ومعترف به، سواء اختلف أي طرف معنا أو لم يختلف، أنصار الله مكون وطني، صوته مسموع وموقفه أيضا مؤثر، وعلى الأقل أننا استطعنا أن نصل بتبديد الكثير من الإشاعات والتضليل الذي كان تفرضه علينا بعض القوى العميلة في الداخل التي لا تريد إلا أن تكون هي في الواجهة وتريد أن تلغي كل الأطراف الأخرى.
5: لاحقا أجريت جولات من المفاوضات تحت مظلة الأمم المتحدة في جنيف والكويت، انتهت إلى موافقة السعودية على خطة إسماعيل ولد الشيخ التي تقضي باستبعاد عبد ربه منصور هادي من الحياة السياسية اليمنية قبل أن تعود وتتراجع في صورة جديدة من التخبط والإرباك.
2: بعد العدوان على اليمن ذهبنا إلى مسقط والتقينا هناك أكثر من مرة بالجانب السعودي، وكذلك وصلنا إلى التفاهمات التي تمت في ظهران الجنوب، وكذلك الزيارات التي تمت إلى جدة إلى الرياض في أوقات كثيرة.
1: هي موافقة اضطرارية، فإذا استمرت الوقائع الميدانية التي حملتها على القبول بالتفاوض فإنها ستمضي قدما إلى حد أن تقبل بشروط أنصار الله.
4: ولا زال هناك جناح داخل العائلة المالكة يتمنى أن تستأنف المفاوضات وأن يفعل خيار الحل السياسي، لأن المغامرة التي يقودها محمد بن سلمان وبدعم من والده قد تودي إلى نهاية حتى الدولة السعودية.
5: كان على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتدخل بنفسها لمحاولة إخراج السعودية من الأزمة التي أغرقتها فيها. طلب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من قيادة سلطنة عمان التواصل لدى أنصار الله بغية عقد اجتماع معهم. في 14 من تشرين الثاني نوفمبر من العام 2016 عقد اجتماع في مسقط بين كيري ووفد أنصار الله برئاسة محمد عبد السلام.
2: جاء بناء على طلب من الخارجية الأمريكية إلى سلطنة عمان، وسلطنة عمان نقلت إلينا الطلب ونقلنا الطلب إلى السيد، وكان للسيد بعض شروط قدمناها وافقوا عليها. ذهبنا إلى مسقط لهذا اللقاء باعتبار أن سلطنة عمان هي تقوم بدور الوساطة، وكان اللقاء هو على أساس أن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل دول العدوان بما فيها السعودية والإمارات، وأن لديها الضمانات اللازمة للوصول إلى حل. والذي طرح في ذلك اللقاء هو ما ظهر من النقاط التي تم التوقيع عليها في مسقط والتي هي تعني بوقف العدوان وتشكيل حكومة قبل انصرام العام المنصرم، واجتماع لجنة التهدئة والتنسيق في ظهران الجنوب، وكذلك عودة المفاوضات بأسرع وقت ممكن، وهي نقاط كانت نقاط مهمة ومطلبية للجميع. ولكن لاحظنا أن الذي انقلب عليها فيما بعد هم أطراف العدوان وليس نحن.
5: بينما تعيش المحافظات الشمالية حالة أمنية مستقرة، وبخاصة بعد تحالف أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام وما نتج عنه من تشكيل لمجلس سياسي أعلى وحكومة إنقاذ في صنعاء، تعيش المحافظات الجنوبية حالة من الفوضى الدموية والعمليات الانتحارية والاغتيالات الأمنية التي تعكس تناقض المصالح بين الأطراف الإقليمية المعتدية وعلى رأسها الإمارات والسعودية، وأيضا صراع المرتزقة اليمنيين بمختلف تشكيلاتهم على مغانم السلطة المهترئة.
7: في المحافظات التي تحت سيطرة الدولة هنا في الشمال تعيش الاستقرار الأمني، الاستقرار السياسي، مؤسسات الدولة تنشط وبشكل طبيعي خلال العامين من العدوان، بينما المحافظات المحتلة لا استقرار أمني ولا استقرار معيشي، حالة الناس سيئة جدا.
5: بروز صراعات عنفية بين مكونات التحالف سواء في الأطراف الإقليمية أو مرتزقات المحليين شكل دليلا على فشل الرياض في حديثها لليمنيين عن منطقة هادئة ومستقرة بعد التخلص ممن تسميهم الانقلابيين، لكن النتائج التي انتهت إليها تلك المنطقة هو تفشي أكبر لظاهرة المجموعات التكفيرية المتعددة الأسماء.
2: القاعدة والتنظيمات المتطرفة منتشرة في مناطق وجود الاحتلال في تعز، أسماؤها، صفاتها، قادتها، أعلامها، قواعدها، وسائلها في التعذيب والتنكيل والقتل والوحشي والإجرامي بالأسرى يثبت أن القاعدة موجودة. القاعدة موجودة في المكلا، القاعدة موجودة في عدن، بل القاعدة موجودة في جبهات القتال، وأعلنوا ذلك بالصوت والصورة، وأعلنوا ذلك مرارا وتكرارا في بيانات متلفزة وفي تقارير لقنوات فضائية مختلفة.
4: جيء بمقاتلين هم ينتمون إلى جماعات تكفيرية، وهذه مشكلة في الواقع سوف تواجه السعودية، لأن من الواضح أن هناك معطيات تفيد بأن كثير من هؤلاء المقاتلين انتشروا في دول خليجية يعني، وبالتالي هذه سوف تكون قنبلة موقوتة في المستقبل سوف تنفجر في المنطقة بأسرها.
5: لقد خسرت السعودية في حربها على اليمن سمعتها، فيما صورتها غير المشرفة أصلاً بما يخص احترامها لحقوق الإنسان إلى مزيد من التجويه والسوداوية. باتت هذه المملكة العائلية الأكثر كراهية في العالم بسبب علاقتها بالمجموعات التكفيرية التي تقوم بأعمال إجرامية في أماكن كثيرة من العالم، وبسبب قتلها المباشر لليمنيين.
1: في اليمن زادت فظاعات السعودية، يعني أصلاً مع شعبها اعتادت السعودية على القهر، أما في اليمن فالقهر جاء بكيد ونكد وانتقام للخسارة.
2: نحن نعتقد أن المنظمات الدولية وإن لم تستخدم هذه الملفات، ملفات الإجرام والقتل الوحشي بحق الشعب اليمني، فسيأتي اليوم الذي ترفع هذه المنظمات أوراقها وملفات وبارزة أمام السعودية والإمارات لاستغلالها وابتزازها مرة أخرى إذا حصل أي تغير في السياسة السعودية أو الإماراتية لدى الأمريكان وإسرائيل.
5: حتى إعداد هذا الفيلم تكون السعودية وحلفاؤها قد استخدموا كل أوراقهم دون أن يحققوا.
9: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: إذاعة آفاق تقدم.

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن.
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.
2: مدرسة القرآن.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس ونورا يبدد ظلمات القلوب، وجعل فيها شفاء للصدور وبصائر تهدي الإنسان إلى طريق الحق والخير. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من حمل رسالة القرآن وبلغ الأمانة وجاهد في سبيل الله حتى أضاء برسالته دروب الإنسانية، وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار. أيها الأحبة، في زمن تتزاحم فيه الأصوات وتتعدد فيه الطرق وتتشابه فيه الحقائق، يبقى القرآن هو الصوت الذي لا يضل، والنور الذي لا ينطفئ، والطريق الذي لا ينتهي بمن سلكه إلى خيبة. إنه ليس كتابا نقرأ صفحاته ثم نغلقه، ولا آيات نرتلها بألسنتنا فحسب، بل هو حياة تسكن القلوب، ونورا يرافق الأرواح، ومنهج يرسم للإنسان طريقه في هذه الحياة. من هنا، من رحاب القرآن الكريم، ومن مدرسة لا تغلق أبوابها ولا ينتهي عطاؤها، نفتح معكم صفحة جديدة من صفحات النور والمعرفة والهداية. نلتقي بكم لنرتل كلام الله، ونقف عند معانيه، ونتأمل في قصصه وعبره، ونستمد من آياته ما يعيننا على فهم الحياة ومواجهة تحدياتها وبناء أنفسنا ومجتمعاتنا. في مدرسة القرآن سنسير معا بين آيات الذكر الحكيم، نستمع بخشوع ونتعلم بتدبر، ونسأل لنعرف، ونتأمل لنزداد يقينا. هنا ستكون الكلمة آية، والمعنى رسالة، والتأمل طريقا، والقرآن هو المعلم الأول الذي لا ينفذ علمه ولا تنتهي كنوزه. مدرسة القرآن حيث نبدأ بالحرف لنصل إلى المعنى، ونقف عند الآية لنكشف الحياة، ونعود إلى القرآن لنبحث عن إجابات لأسئلتنا فحسب، بل لنتعلم كيف نصنع من أنفسنا إجابة تليق برسالة الإنسان في هذه الأرض. فكونوا معنا في رحلة من نور، رحلة نفتح فيها قلوبنا قبل كتابنا، وأسماعنا قبل ألسنتنا، لنقترب أكثر من كلام الله، ونمنح أرواحنا فرصة لنتنفس من عبير القرآن. أهلا وسهلا بكم في مدرسة القرآن، حيث نتعلم القرآن ونتدبر القرآن ونعيش بالقرآن، لأن القرآن ليس جزءا من الحياة، بل هو الحياة حين تضاء بنور الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، وشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا، وقونا لتلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، أسعدتم بالخير صباحا، وأهلا وسهلا بكم على مائدة الرحمن. حياكم الله على كلام الله سبحانه وتعالى، وقراءتنا لهذا اليوم المجيد من بداية الجزء الثاني من الصفحة 22 من الآية 143. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. نرجو منكم الاستماع والإنصات لقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ورتل القرآن ترتيلا. اللهم اهدنا بكتابك، ووفقنا لفهم كتابك، لنزداد إيمانا، لنزداد إيمانا، لنزداد إيمانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا

جاءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم

آياتنا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. وما زلنا معكم في نفحات حكم من أحكام الإسلام هو الغسل. الغسل نظافة الطهارة. بعدها من عجائب هذا الشرع العجيب أنك فيما يعود عليك بالمصلحة إذا قصدت بوجه الله يقع لك أجر. حتى عندما سأل أولا أنا أجر يا رسول الله، حينما يقارب الرجل زوجته فتبسم النبي قال أرأيتم أخبروني لو وضعها في حرام، قالوا أيوة على إيه، قال كذلك في الحرام إذ وفي الحلال ثواب. شيء عجيب هذا. كذلك الغسل النظافة لك وهي مطلوبة، ويقع لك أجر كبير ونور في الدنيا والأخرى. تينا من موجباته كما قلنا الجنابة والحيض والنفساء والموت. طيب وهيبسروا عب حاجة من موجبات الغسل.

الجهل وحده، بل أن يعرف الحق ثم يختار غيره. ثم تنتقل الآية إلى الحديث عن البيت الحرام، عن إبراهيم وإسماعيل، وعن دعوة إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وهي دعوة عظيمة ترسم لنا معالم طريق الهداية: تلاوة آيات الله وتعليم الكتاب والتحلي بالحكمة وتزكية النفس. فالقرآن لا يريد منا أن نكون حافظين للكلمات فحسب، بل يريد أن نبني أنفسنا على أساس الهداية، وأن تتحول المعرفة إلى عمل والإيمان إلى سلوك. ثم تأتي الآية لتؤكد حقيقة هذا الطريق: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إنها علاقة حية بين الإنسان وربه، ذكر يقابله ذكر وشكر يحفظ نعمة ويجعل الإنسان أكثر وعيا بعطاء الله. ثم يأتي النداء العظيم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. عندما تضيق الحياة وتنتقل المسؤوليات وتواجه الإنسان التحديات، يواجهنا القرآن الكريم إلى مصدر القوة الحقيقية: الصبر والصلاة. فالصبر يمنع الإنسان من الانهيار، والصلاة تربط قلبه بالله. ثم تؤكد الآيات أن الطريق الحق قد يكون حافلا بتضحيات، وأن هنالك من يبذل نفسه في سبيل الله. لذلك لا ينبغي أن ننظر إلى الأمور بمنظار الحياة المحدودة، فالإنسان مرتبط بمصير أكبر من هذه الدنيا. ثم نصل إلى قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إنها حقيقة الحياة، فالابتلاء جزء من مسيرة الإنسان، وقد يأتي الخوف ويأتي الجوع، ثم يصيب النقص الإنسان في ماله أو نفسه أو ثمرات حياته. لكن القرآن لا يترك المؤمن أمام الابتلاء، بل أملا يقول: وبشر الصابرين. فالصبر ليس استسلاما للضعف، بل هو ثباتا أمام الشدائد وثقة بالله وقدرة على مواصلة السير في طريق الحق. أيها الأحبة، نتعلم من هذه الآيات أن الهداية تحتاج إلى طاعة، وأن الطاعة تحتاج إلى ثبات، وأن الثبات يحتاج إلى صبر، وأن الصبر يستمد قوته من صلة الإنسان بالله. فلا تجعل اعتراض الناس سببا للابتلاء على الحق، ولا تجعل الصعوبات دافعا إلى التراجع، ولا تجعل الابتلاء سببا لفقد الثقة بالله. فمن سار مع الله وجد في القرآن نورا لطريقه، وبصيرة لمواقفه، وقوة على مواجهة الحياة. هنا نصل وإياكم إلى ختام فقرتنا: يهدي للتي هي أقوم.

أسعد الله صباحكم أعزائنا المستمعين الأكارم أينما كنتم، نرحب بكم أعزائنا في فقرة متجددة من القصص القرآني ضمن برنامجنا مدرسة القرآن الكريم، والذي يعرض على الهواء مباشرة، فأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. لازلنا نغوص معكم في قصة أكثر نبي ذكر في القرآن الكريم، وتعددت أحداث حكاياته مع قومه ومثلها مئات العبر والدروس، فلم تنتهي حكاية بني إسرائيل كما الحكايات التي تعرض على شاشات التلفزة وكذا أفلام الكرتون، لم تنتهي بموت الطاغية فرعون ونجاة بني إسرائيل، بل بدأت الرحلة من جديد وبدأ الابتلاء والتمحيص. فهل سيفي بنو إسرائيل بتعهداتهم ويثبتون على إيمانهم وينجحون في الاستخلاف ووراثة الأرض، أم سيفعلون ما كان يفعله فرعون وأسوأ؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذه الأحداث المتتابعة، والتي حصلت بعد معجزة شق البحر العظيمة، وبعد أن نجى الله بني إسرائيل من العذاب المهين بمعجزة لا يشك بها شاك. رأى نبي الله موسى من قومه عجبا، فما كادت ملابسهم تجف من مياه البحر حتى أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم يعبدونها، فقالوا لنبيهم: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طلبوا من نبيهم موسى عليه السلام أن يصنع لهم إلها يعبدونه مثل أولئك القوم. قالوا ذلك وأرجلهم لا زالت خضراء من ماء البحر، كما قال أمير المؤمنين علي عليه السلام. فقال لهم موسى: إنكم قوم تجهلون، أنتم أهل جهالة عظيمة وكبيرة، كيف تقولون هذا القول وأنتم لم تخرجوا إلا هذه اللحظة، ولا زلتم قريبي العهد بمشاهدة آيات الله ومعجزاته التي تدل على قدرته وعظمته وربوبيته. ووبخهم نبي الله موسى عليه السلام أشد التوبيخ على طلبهم هذا، وعنفهم على قولهم هذا. وأضاف نبي الله موسى قائلا لهم: إن هؤلاء القوم الذين يعبدون الأصنام إنما هم في باطل، ودينهم هذا ليس دين حق، وإنما هو دين ضلال وكفر، وعبادتهم هذه باطلة. وقال مقرعا إياهم ومعاتبا: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، أتريدونني أن أدلكم على إله غير الله تعبدونه وقد فضلكم واصطفاكم على العالمين؟ استنكر نبي الله موسى عليهم من قولهم ذلك، وكيف يتخذ لهم إلها غير الله سبحانه وتعالى يعبدونه، الذي أنقذهم من ظلمات فرعون وشق لهم البحر وفضلهم على العالمين. ثم ذكرهم كيف من الله عليهم وفضلهم على العالمين قائلا: هل نسيتم؟ اذكروا نعمة الله سبحانه وتعالى عليكم، وهي أن الله سبحانه وتعالى قد أنجاكم.

أمر الله نبيه أن يأتي إلى الميعاد بنقباء من بني إسرائيل يحضرون معه ويشاهدون معجزة الله في نزول التوراة. واختار نبي الله موسى 70 رجلا من بني إسرائيل ليذهبوا معه إلى الطور ليسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو التوراة، ويكتبوه في هذه المدة 40 ليلة. وهؤلاء 70 قد اختارهم نبي الله موسى عليه السلام من خيار بني إسرائيل، وذلك ليكونوا شهودا عند بقية بني إسرائيل على أنهم قد سمعوا كلام الله سبحانه وتعالى، وأن نبي الله موسى عليه السلام قد جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. وكان نبي الله موسى عليه السلام قد اختارهم لأنه كان يعلم أنهم سينكرون فيما بعد أنه من عند الله سبحانه، وأنه إنما يفتري عليهم الكذب لأن عادتهم التمرد والجحود. وقال نبي الله موسى لأخيه هارون: يا هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وأمر نبي الله موسى أخاه هارون بأن يلبث بين بني إسرائيل ليخلفه فيهم ويقوم عليهم ويرعاهم في غيبته ويصلح أمورهم إلى أن يرجع بعد أن يكتب التوراة. أعزائي المستمعين، كان نبي الله موسى عليه السلام قد سبق 70 رجلا الذين اختارهم من قومه ليذهبوا معه إلى الطور لكتابة التوراة، وكان قد وصل قبلهم. ولكن المفاجأة كانت أن عاتبه الله سبحانه وتعالى على ذلك، فسأله الله: ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ لأنه كان من المفترض به أن يصلوا إليه جميعا. فاعتذر نبي الله موسى عليه السلام إلى الله سبحانه وتعالى وقال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. وإن ذلك لم يكن منه إلا أن الشوق دفعه لمناجاة الله تعالى ولينال رضاه.

0: مساحة آفاق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام في هذه الفكرة يهدي أو في هذه الفكرة مساحة آفاق التي نستقبل فيها اتصالاتكم عبر الرقم التالي 7728882088. أستاذ هلال حياكم الله، كيف أنتم أستاذ هلال؟
2: الله يرضى عليكم ونسأل الله التوفيق والسداد.
1: سعدتم بالخير صباحا أستاذ.
2: أنتم كذلك حفظكم الله.
1: كيف الوضع؟ كيف المولد؟ كل عام أنتم بخير.
2: والله مولد ليس له مثيل في العالم بكله.
1: وأنت ما رأيك ابن عبده؟ طخ.
2: يعني بشر يعني ما شاء الله
1: ملايين حتى تخيل الحشود يعني من سنة لسنة تشوفهم يعني أكثر وأكثر،
2: يعني في أماكن ما كنت أتوقع أنهم يوصلوا إليها، مثلا وصلوا إلى الوحدة يعني إلى المالية، غلقت الأماكن كلها.
1: هذا نعمة من
2: يعني الخط يعني قطعوا كيفوا الناس.
1: أيه. طبعا إيش معنى يا أستاذ معكم ملاحظات قبل ما نبدأ ندخل الاستقبال الاتصالات؟
2: الملاحظات أن المستمع الكريم يركز على المقطع الذي قرأناه من أجل أن تتسهل القراءة له عندما يقرأ أو عندما يشارك. كذلك معنا في بعض الملاحظات، سبحان الله العظيم يا أستاذ أحمد، في هذه الآيات مثلا احنا قرأنا الخميس الماضي الآيات من بسر كف صادفين المولد، عجيب. الله في الآية الخميس الماضي قرأنا في صفحة 20 الآية 129 دعوة نبي الله إبراهيم واسمعنا عندما قال ربنا وبعث فيهم رسولا منهم، ركز على هذا، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومقطع اليوم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
1: نعم شكرا لك أستاذ هلال. معنا اتصال. ألو مرحبا. وعليكم السلام، من معنا؟ تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان.
2: الصوت يا محمدية.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة

ولا نبلونكم

0: لا وقفي على يا محمدية يا محمدية اقرأي الآية. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة.
1: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
0: أحسنتي بارك الله فيك، شكرا لك.
1: أنا قرأت من آخر المعشر المقرر لأن هذا المعشر أحرم هذا المقرر.
0: أعرف ذلك، أعرف لا عليك، شكرا لك، في أمان الله.
2: أستاذ هلال معكم تعقيب على ذلك.
0: قول الله سبحانه وتعالى الذين إذا أصابتهم يعني نحذر من القلقلة، أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا بالنسبة للأخت محمدية. كذلك أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، من ربهم هنا معنى إدغام من ربي، ما بش للنون أثر يعني ميم را. كذلك الوقف على كلمة رحمة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم معك اتصال.
2: نعم أنا اتصال، نسك بالاتصال. ألو مرحبا. وعليكم السلام، من معنا؟
1: مصطفى صادق.
2: مصطفى صادق
1: أحمد.
2: تفضل.

قبلتهم عن قبلتهم قبلتهم قبلتهم يهدي من يشاء

0: ويكون ما بش واو ممن ينقلب وإن كانت لكبيرة لكبيرة شكرا لك صديقي،
1: في امان الله.
0: اللهم صل على محمد وعلى اله. ركز على هذه الكلمه، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم. لا بد من الانتباه لهذه الحركات. وكذلك جعلناكم، اظهار اللام، امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أمة محمد عتكون شهداء على الناس بكلها، ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه من نعم الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم،
1: مستقبل اتصال. ألو، مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من معنا؟
2: أحمد زايد
0: الحصمة. حياك يا أحمد، تفضل.
2: كمان من آخرها ما تقولوني.
0: نعم، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: يا أحمد. أحمد، زيد رجع آية واحدة فقط من سب المعنى: كما أرسلنا فيكم رسول. الآية التي قبلها مباشرة.
2: أنا حدثت المقطع كله، فاذكروني من أنت فاذكروني.
0: يلا، بسم الله.
2: بسم الله من الشيطان الرجيم. تذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون.

0: وما تقول لمن يقتل في
1: سبيل الله. أعيد الآية. ولا تقول
0: لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر

0: عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
1: أحسنت يا أحمد، أحسنت، بارك الله فيك، شكرا لك، ما شاء الله. هذا المقطع يعني تضمن أشياء يعني في أيامنا هذه، سبحان الله العظيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عندما خرج الناس للاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وعلى آله، وهم يعني هنالك حصار، جو وبر بحر، ومع ذلك متوكلين على الله ويظهروا القوة للعدو ويقفون يعني صفا واحدة ولا يخافون في الله لومة لائم. هذا بحكى المسدس، وهذا بجنبية، وهذا بالآلي، وهذا بالصميد، يعني رجال الشعب اليمني. معنا اتصال.
2: بالملايين يعني كان خروج هناك.
1: ما هذا الخروج؟ يعني خروج يعني ليس لا ما بش مثل أي خروج.
2: إذا
1: أستاذ محمد ماذا تقول؟
2: اتصال. ألو مرحبا. وعليكم السلام، من معنا؟
3: معكم دغيش أحمد، أحمد الجيني.
2: دغيش
3: أحمد، أحمد الجيني.
1: أحمد، أحمد الجيني، تفضل يا دغيش.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيقول السفهاء من الناس.
1: يا دغيش، يا دغيش، من الآية الخامسة والأربعين، من الآية يعني من نص الصفحة، من نص الصفحة، الصفحة التي أنت فيها من نصفها، التي أنت فيها، سيقول السفهاء من نصفها.
3: 45.
1: نعم. ما بسمعش، ما بسمعش.
3: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم

من الممترين ولكل وجهة

لك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ومن وحيث ما كنتم

0: نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
1: أحسنت يا دغيش، بارك الله فيك، ما شاء الله عليك. تمام،
0: ربنا معكم.
1: شكرا لك.
2: ننتقل وإياكم إلى فاصل ومن ثم نعود.

0: إذن عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء من جديد، وللتواصل معنا عبر الرقم التالي 772-882-088. معنا اتصال يا أستاذ هلال. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
1: معكم كوكب عبد الله محمد صالح العبيدي.
0: تفضلوا. بسم الله.
1: من سورة البقرة صفحة 20.
2: صفحة 22 من الآية 144. الآية 144.
1: قد نرى تقلب وجهك.
2: أيوه بالضبط.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك.
2: تقلب يا أستاذة.
1: تقلب وجهك.
2: ليش تقلب؟ ما شكل الباء؟
1: مفتوح.
2: أيوة. قد نرى تقلب.
1: تقلب. قد نرى تقلب وجهك في السماء.
2: وجهك
1: في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون
2: عيد الآية. وإن الذين أوتوا الكتاب
1: لا يعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية
2: ما تبعوا
1: قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواء

0: تقفي على العلم أختي الكريمة، عيدي من بعد ما جاءك.
1: من بعد ما جاءك من العلم.
0: لا تقفي عليها يا أستاذة، من بعد ما جاءك من العلم إنك.
1: من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين.
0: إنك إذن لمن.
1: إنك إذن لمن الظالمين.
0: أحسنت، بارك الله فيك. معك يا الضاد، لا تقل قرين الضاد في كلمة بعم بعم.
1: شكرا لك،
0: في أمان الله.
1: الله معك.
2: شكرا جزيلا لك.
0: معنا اتصال.
2: معنا اتصال آخر. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام، من معنا؟
3: دلال علي الجح.
2: من؟
3: دلال علي الجح.
2: تفضلوا.
3: من أين؟
0: من بداية الصفحة 22. سيقول السفهاء
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
0: الرجيم الميم، ما تقول قلينا الميم أختي الكريمة، أقولي الرجيم.
3: الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا
0: قبلتهم
3: عليها.
0: اكسرون التاء. قبلتهم.
3: قبلتهم التي كانوا عليها. قل الله أعلم. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
0: واحدة واحدة أستاذة. من يشاء إلى صراط.
3: من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين.
0: أحسنت يا أختي الكريمة. أحسنت يا أختي الكريمة، بارك الله فيك. معك يا نون عما يعملون.
4: أيها ممكن سؤال يا شيخ؟
0: تفضلي.
4: أنا بنقرأ في حفظ القرآن قد أنا في سورة يوسف.
0: نعم ما شاء الله.
4: ولكن عندي مشكلة، عندما أجي أقرأ بعد الفجر أو بعد العصر أجي أراجع أرقد، ما أقدر أقرأ أكمل أقرأ، ما أفعل.
0: إذا كوني حصني نفسك، كوني اقرأي بداية سورة البقرة، سورة الناس، الفلق، قل هو الله أحد 77 مرات على ماء واشربي، إن شاء الله ما يكون إلا خير. استمري في قراءة القرآن ولو تنومي.
4: إن شاء الله جزاك الله خير وفي أمان الله.
0: مع الله. صلاة الله على رسول الله وعلى آله. معنا اتصال.
2: نعم معنا اتصال. ألو مرحبا. ألو.
0: أنتم عبر الهواء.
2: ألو يا ألو.
0: انقطع الاتصال. أخي عبد الله حياكم الله.
2: الله يحييكم. إذا معنا اتصال آخر. ألو مرحبا. ألو.
5: ألو.
2: حياكم الله، من معانا؟
5: نعم أبو الدبيح.
0: يا أمة الله أبا الغيث، الصوت بتقطع.
5: كيف؟
0: الصوت بتقطع يعني، ابصري تغطية تمام.
5: أنا سماها أبو الغالي.
0: معروف معروف، لكن صوتك يتقطع.
5: أيوة من الصوت.
0: يلا افتحي لنا الصفحة 23. صفحة 23. يا أمة الله يا أمة الله.
5: أيوة أنا.
0: لا الصوت في ضجة، المعذرة منك أخي عبد الله.
5: لحظة يا ألو.
2: أيوة بسم الله بسم الله دكتور.
5: أيوة أنا بقى سأل دور من الآية الصورة 23 صح؟
0: نعم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن طريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

0: من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك والله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
1: شكرا لك يا أمة الله، شكرا لك مع الله. أحيانا فيكون اتصال وفي ضجة ما بنستوعبش لا نحن ولا هم، لكن نسأل الله التوفيق.
2: في اتصال. أنا مرحبا.
3: ألو،
2: حياكم الله. معنا
3: معكم سليم صبر.
2: تميم صبر، تفضل.
1: تميم ولا سليم؟
3: أبدأنا عايش.
1: تميم ولا سليم؟
3: سليم بسم.
1: سليم يا سليم، من بداية الصفحة يعني اقرأ لنا من الآية 151.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله
1: ولا أموات. تقولوا لمن يقتل، معنى إدغام النون الساكنة عند الياء.
3: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
1: أحسنت أستاذ سليم، بارك الله فيك. ركز على النون الساكنة والتنوين عند الياء وعند الواو، كذلك الميم الساكنة عند الباء، والباقي تمام. بارك الله فيك.
3: سابر الله معك.
2: إذن آخر اتصال. ألو مرحبا.
4: ألو، السلام عليكم.
2: ابتعدوا عن الراديو.
4: يس.
2: من معانا أول؟
4: معانا آلاء إبراهيم محمد حميد.
1: آلاء إبراهيم محمد حميد، من الصفحة 22.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما هواهم عن قبلتهم التي
1: كانت. يا آلة ما بنسمعش الآية من سبب الضجة، أعيدوا الآية.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما هواهم عن قبلتهم
1: ما ولاهم
5: عن قبلتهم التي
1: قبلتي قبلتي
5: قبلتهم التي كانوا
1: ولا قبلتهم الميم عفوا
5: قبلتهم التي كانت عليها
1: التي كانوا عليها
5: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك

0: شهيدا
1: شهيدا وما جعلنا الكلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع
0: إلا
1: الرسول
0: لنعلم
1: ليعلم من
0: إلا
1: يتبع
0: لنعلم أي نحن إلا لنعلم
1: إلا لنعلم من يتبع الرسول
0: يتبع الرسول.

0: ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف
1: بالناس
0: لرؤوف رحيم.
1: شكرا لك يا أختي الكريمة، شكرا، وفي أمان الله.
2: إذن إليك يا أستاذ هلال، تقرأ علينا الآية وتطلعنا على أبرز الآية.
1: نسأل الله التوفيق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات

0: إذن عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء من جديد للسحب على الجائزة، فمن سيكون سعيد الحظ لهذا اليوم أو سعيدة الحظ؟ وكما عهدناكم يا أستاذ هلال، الاختيار سيكون من خارج الأستوديو. اختار يا أستاذ رقم.
1: كم العدد؟
0: من 1 إلى 8.
1: ويحملوا عرش ربك فوقهم يومئذ 8. الأستاذ اختار رقم
0: كم؟
1: 5.
0: إذن الفائز أو الفائزة اليوم فائزة،
1: يا الله سهل.
0: الفائزة معنا لهذا اليوم الأخت دلال علي القحم. ألف ألف ألف مبروك.
1: مبارك عليك أختي دلال، حفظك الله وحفظ الله كل المستمعين والمشاركين، وإن شاء الله البقية ينالون جائزتهم إن شاء الله في الأيام المقبلة.
0: إذن الأخت دلال عليك أن ترسلي اسمك الكامل أو اسم من سيستلم الحوالة إلى الرقم 772-882-088. الجائزة بمقدار 10,000 ريال مقدمة من الهيئة العامة للأوقاف. إذن أعزائنا المستمعين، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. كنا معكم من التقديم الأخ أحمد الخاشب والأستاذ هلال صالح الكليبي، وأنا عبد الله المعافى، ومن الإخراج
1: الأستاذ محمد جابر. لكم التحية والشكر.
0: في أمان الله.
1: الجابري، عفوا، الأستاذ محمد الجابري.
0: في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج مدرسة القرآن على أثير إذاعة آفاق FM.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، وما زلنا معكم في نفحاء حكم من أحكام الإسلام هو الغسل. الغسل نظافة الطهارة. بعد من عجائب هذا الشرع العجيب أنك فيما يعود عليك بالمصلحة إذا قصدت بوجه الله يقع لك أجر. حتى عندما سأل أولنا أجر يا رسول الله، حينما يقارب الرجل زوجته فتبسم النبي قال أرأيتم، أخبروني لو وضعها في حرام. قالوا أيوة على إيه؟ قال كذلك، في الحرام إيه وفي الحلال ثواب. شيء عجيب هذا. كذلك الغسل النظافة لك وهي مطلوبة، ويقع لك أجر كبير ونور في الدنيا والأخرى. تينا من موجباتك كما قلنا الجنابة والحيض والنفساء والموت. ويبصروا عبا حاجة من موجبات الغسل، إذا جامع الرجل زوجته ولم يمني أدخل الميل في المكحلة ذكره في فرج زوجة صانق الله ولم يخرج المني، هل يجب أو لا يجب؟ القضية وقعت في عهد الإمام علي، واختلف الأنصار والمهاجر، فارتضوا أن يحكموا الإمام علي، فذهبوا إليه قالوا يا أمير المؤمنين أرأيت، يعني أخبرنا، قالوا تولها القصة. فتبسم وقال أخبروني لو أن رجلا زنى بامرأة وأولج، يعني ذكره، أدخل الإله حتى يلج الجمل، يعني دخل، فأدخل ذكره في فرجها قالوا نجلده. لو أن رجلا زفت إليه امرأته وأولج ذكره في فرجها قالوا يجب لها المهر. فقال ما بال ما أوجب الحد على الزاني والمهر على الزوج لا يوجب الغسل، لا بد من الغسل. مفهوم هذا؟ إذا كان جنابه أو نفسه أو حائض يحرم عليهم قراءة القرآن. للأسف الآن جيت مسألة الله بيقول لنا بسبسك، بيقول لنا هني عقولنا لا يمسوا إلا مظهر. قالوا ما دلش لا يقرأه، قلنا أنتوا عرهاب ما عبد قرأوا شو من أنجيته. قال النبي أعوذ بالله من زمن لا يتبع فيه الحلي ولا لا يتبع فيه العلي ولا يستحيا فيه من الحلي، قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب. معنا الله بيقول ولا تقل لهما أف، لا تظهر الضجر حتى لا يحزن عليه. قال واحد جينا فرضا بيتي مثل ما عندي، وجدنا رجلا يضرب أمه، فقلنا يا هذا اتق الله. قال تأدب. قلت له لما؟ قال لأن الله ما منعني إلا من التأفي ولم يمنعني من الضرب. قلنا أيها العاقل، أنت عاقل سخيف أو ساذج؟ إذا منع الله التأفيف وهو أدنى شيء يحزن الوالدين فبالأولى الضرب ورفع الصوت، كذلك إذا منعنا الله من مسه فبالأولى من كتابته من قراءته من حمله. أين عقولنا؟ قال نلبس كف، القرآن والقرآن واللفظ واللفظ، الرواية في نكت العباد وغيره لا ولا آيب، الرواية عن الإمام علي اقرأ واقرأ. وقد قلنا لكم مراركم اقرأوا كتب هذا وهذا، دنوروا دنوروا وتحرروا. ساعة ما بدي اقرأ جريدة هذا وجريدة هذا وكتاب هذا، الطبيب بيقرأ لطبيب بريطاني ولا فرنسي ولا أمريكي ولا سويسري ولا مصري ولا عراقي ولا ما وقع بالسفي. وانت اقرأوا من كل النواحي، حرروا عقولكم، سمموها وجعلوكم تحملوا ثقافة واحدة تتحاملون على غيركم وتسيء الظن بغيركم. هذا من الآثام العظيمة حقيقة، وهذا من المآسي التي بها يعني ما لا يخفى عنها. لا يجوز كتابه ولا قراءة ولا لمس حتى يغتسل. قالنا عاد احنا ابنا كنا معه، قالوا انا في الصحراء ما بشمع ولا معي شوي ماء، ان اغتسلت يا متعطش. قلنا ما بش قالك، فلم تجدوا ما ان فتيمموا اتيمم. هيقول ما يرتفع شل الجناب بالتيمم. قلنا اتيمم لقراءة قرآن نمشي، لكن جزء مخصوص وساعة مخصوصة نويت بتيمم هذا القراءات فرضا 10 زي او القراءات ساعة سواء مثل الصلاة، نويت بتيمم هذا لصلاة الظهر. ولو ما وحينما نجد ما نقول لك اغتسل مثل المري، وعيجي لكم عدو عيجي في وقته. انتبهوا هذا مفهوم، هذا الإنسان ضروري يحفظ من هذا ما هو هذا. قال ودخول المسجد لا يجوز للحائض ولا للجنوب ولا للنفساء ولا للكافر، إنما المشركون نجسون فلا يقربوا المسجد الحرام، لا يدخل المسجد الحرام لأجل المسجد. وأي مسجد وأن المساجد لله كلها المساجد حق الله، الحرم وغيره، وراء الحرم القدسية أعظم من غيرها لوجود الكعبة وأنها مأوى وأنها محل ركن من أركان الإسلام وهي الحج. ولا المساجد كلها الألف ولا سواء للعموم مثل الرجل مثل الإنسان، والعصر إن الإنسان ما بيقصدش واحد، الإنسان للعموم، هذه صح أن ندخل كل إنسان، وهذا كل مسجد أظن هذا ولا. قال فإن كان فيه هيا أو صايم معتكف في المسجد صار جنابه احتلم، قلنا اخرج من المسجد، حرم إلا المسجد، واختسل وعود لإكمال حقك العتكة. قال مفهوم هذا هيبشروا بمسألة مهمة، على الرجل فقط المؤمني أن يغتسل أن يبول قبل الغسل، هذا مهمة ما عاد مش دارين بعض الشباب. هذا الرجل صار جنابه، قلنا قبل ما تغتسل ضروري تبول حتى تزيل بقايا المني المتعلق في مجرى البول. هيقولوا للمن المرأة، قلنا المرأة لها مجرى، مجرى المني لحاله ومجرى البول لحاله، لكن مجرى الرجل هو مجرى واحد يخرج منه البول والمني في بول حتى يخرج بقية المني. فقد جاء في أثر أن من لم يفعل ذلك يصاب بداء إلا دواء له مره ماذا عليه. نعم من الله بعد خلاص قرب يشتي يغسل ينوي. قلت لكم في كل شيء نية، يقول نويته بقلبه ولا يتلفظ، لكن ما بيش قلق، لكن هو بالقلب النية، لكن لا يعني نفسق أو نجرم من تلفظ نية لله وما بيقصد الله رضا الله، وعلى ما تعلم نعلم بالتي أحسن. يقول نويته بغسل هذا لرفع الحدث الأكبر، إذا قال رفع الحدث الأكبر يكفي، سواء كانت المرأة حائض أو نفساء أو جنابة أو يري لرفع الجناب يصبح. وبعدها يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يندب له قبل ذلك الوضوء. أما إذا عب النجاسة ولزيل النجاسة، إذا تلطخ بدن بالمني يزيل أو ببوله يزيل النجاسة، ويندب له وضوء كوضوء الصلاة. إذا ما توضش ما بيش على شيء، لكن يندب له، ويندب له أن يبدأ بالميامين الجهة اليمنى، يبدأ بعد ما يتوضا يبدأ بهذا الشق الأيمن، ولا بد من الدلك، لأن النبي بيقول لنا بل الشعر وأنقل بشر، فإن تحت كل شعرة جنابه. بعض النساء مسكينة بيزقروهن بيضحكوا عليهن، قال إذا كنت جنابه اغتسلي من ها هنا من عنقك قلنا والرأس. قد قال لنا النبي فإن تحت كل شعر جنابه، من أنتيت لنا هذا الكلام؟ نتشين خالف النبي ما عبش معنا عقوله وما تورطنا ما بالله كل شعر كل. وقالوا إذا كان من جنابه تصب الماء ولو لم تفرك يعني ولم يعني تنقض الضفائر حق الدراري، المهم تصبغ الشعر بالماء ودلق كل البدن. وأما إذا كان حي أو نفاس لابد ما تفرك ولابد ما تنقض ضفائرها والدراري حقها في الحي والنفاس، يحفظون هذا. وبعدها يبدأ بالميامي وبعدها يبدأ بالمياسر، مفهوم هذا؟ مع التلك الواجب غسل واحدة والمندوب ثلاث كما قلت لكم في الوضوء. فإذا بيختمس في ماء يختمس ويدرك التلك لابد منه، أو ما يقوم مقام التلك وهو صب المضخة إلى بدنه ويقوم مقام التلك، أو لا ماشي يقوم مقام التلك، مفهوم هذا؟ بالماء القرح بعد إذا أراد أن يستخدم الصابون فيما بعد يستخدمه، وإذا بعد ما يكمل يتوضأ فسبق لكم. ولا بد ما يتمضمض ويستنشق، لأن الوجه هو العضو، ومن ضمن ما اشتمل عليها الوجه المنخران الأنف والفم، لا بد من المضمضة مع التلف والاستنشاق ضروري، مفهوم هذا؟ كله احنا بنقول كله، ما يلزمش انك تغسل داخل عيونك، ما يقولوا ذا هو بالوجه والعين قلنا ما عليك الا المضر. قالوا ابن عمر كان يغسل تحت عينه فأصيب الظاهر بالعمى، نحن مش ملزمين من رحمة الله. لكن أما الأنف النبي قال بالغ في الاستنشاء إلا أن تكون صائما، وعلمنا أن نتمضمض ولم يقل لنا أن نغسل باطن عيوننا أبدا سوى هذا، وإنما قالوا كان عبد الله بن عمر يتقص السنة يزيد إنه يزيد التحري، ها التحري، لكن قد هو مذهب له زيادة. أما أني واجب ما حق العين ما هي، أما الأم والفم لابد حتما، مفهوم هذا؟ هيبصروا هناك اغتسالات مندوبة، هيبصروا يوم الجمعة هذا الرجل صار جنبا يوم الجمعة، قلنا أني النية يقول اللهم أني نويت بغسلي هذا لرفع الجنابة ولسنة الجمعة، هو غسل واحد نيته يقع على أجران، أجر الند وهي الجمعة لأنه مندوب. كان مسجد النبي صغير وكان الصحابة يزدلفون يزدحمون ليسمعوا ما يقوله الناس يستنفعوا، ما رفع الله شأنهم إلا أنهم كانوا يسمعون من النبي وكانوا يطبقوا، وكان ترتفع منهم رائحة متغيرة، فرغبهم النبي من غسل يعني يوم الجمعة واغتسل، من غسل ثيابه كذا واغتسل، من غسل واغتسل وبكر بحن وابتكر سمع الخطبة والتمس من طيب أهله غفر له ما بين الجمعة وزيادة ثلاث أيام، يوم الجمعة ليالي القد يوم العي عند زيارة النبي عند الإحراء عند دخول الحرمي، احفظون هذا ولا احفظوا. وبعد الحجامة وبعد الحمام، من سابق كان يدخلوا الحمام للاستشفاء ولم يكن في الحمامات سابقا ماء، كان للاستشفاء فطرع الرائحة يندب، أما الآن الماء متوفر في الحمامات الحمد لله، هم بيغتسلوا، مفهوم هذا؟ فهذا ولا يحفظنا الإنسان، مفهوم هذا؟ ليالي القد مندوب فيها، يوم الجمعة يوم العي، يوم العي سواء كان عيد الفطر أو عي الأضحى مندوب للإنسان. لماذا؟ لأنه كما سيأتي لكم من عودة المسرة يكون على يعني على منظر جميل، هو رائحة زكية وجسم نظيف، يعني بتدخل بين الناس لا تؤذيهم لا تؤذيهم. ولذا جاء في أثر من أكل من هاتي وكان في يد النبي الكرات والثوب فلا يقربن مسجدنا، لأنه يؤذي المصلي بالروائح هذه، يعني رائحتها يعني تفوح ويؤذي بها سكان المسجد من الملائكة والسكان والمصلي، وذلك في حراء كل ما في مضرة أو ثياب متسخة هو بيشتغل في ورشة لتغيير الزيوت يجعل بدلة مخصوصة يجي يصلي سيلطخ مفارش الجامع وثياب المصلي أو لا ماشي، ويتجزز الناس منه ويتأذون، والأذية محرمة كما قلت لكم. وأما إذا قصد فسيبطل الوضوء، لأن أذية المسلم مما ينتقض به أو بها الوضوء. فالإنسان يتعلم ويعمل، وعلى الإنسان الذي بيسمع بارك الله فيه أن يعلم مكلفه، وأن يعلم أقاربه، وأن يعلم أولاده. ولقى جاء في رواية عن الإمام علي: علموا أولادكم فإنهم خلقوا لزمن غير زمانكم. صحيح، هذا البركة الذي وصلتنا حينما سمع الآباء من آبائهم، كانت مجالس الآباء مفعمة بالعلماء والمتعلمين والفقه والمتفكر، وهكذا من قبلهم ومن قبلهم إلى الصدر الأول، إلى الصحابة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو كان النبي واحد فقط، ولكن لما أكرمه الله بصحابة وعوا ونقلوا، ثم التابعوا ثم تابعت، وهكذا. وحنا عندما نعلم ونبين، ومن سمع يعلم، الحكم الضالة المؤمن إن وجد التقطها ويعلم غيره خيركم. من تعلم القرآن وعلمه وفقنا الله للخير كله، وجنبنا من الشر كله، وجعلنا من العلماء الأعلى، وجعل العلم حجة لنا لا حجة علينا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
4: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق FM